0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلبي.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لها ضحكة يا ويلي لون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامتي القدر فوق

اسمي بترد الروح لو تبتسمي خلي عالمشتاق ناطر رسمي بترد الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي ببعتلك سلام تحت جناحي.

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את תוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
4: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
5: سكن اقامه
7: كنت بحاله ضياع
8: كنت متخربط بالبلاد برا
6: شفت طلاب وسالت ناس
9: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
13: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
15: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
16: صباح الخير من مجدل شمس
17: صباح الخير من كفر برة
18: صباح الخير من قرية نحف
19: صباح الخير من مدينة سخنين
20: صباح الخير من مدينة شف عمر
21: صباح الخير من مدينة طمرة
22: يا صباح الخير من أهل يركا
23: صباح الخير كوكب أبو الهيجر
24: أحلى صباح الخير من قرية كابول
25: هذا النهار مع شيرين يونس

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 28 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: معسكر التغيير يواصل إبراق رسائل متناقضة للمجتمع العربي، آيزنكوت يرفض الشراكة وغولان يؤكدها. استمرار القلق حيال مصير 3 شبان من النقب احتجزوا في الأراضي المصرية منذ آذار الماضي. لجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وسط تساؤلات عن احتمال تنظيمها. هذه العناوين وأكثر سترافقنا في هاتين الساعتين، وطبعا ضمن برنامج هذا النهار، وفي حال كان هناك أي تطور جديد سنأتي عليه بالتأكيد. علينا أن نذكر بأنه خلال هذا الأسبوع أيضا طبعا بدأ الخريف، وخلال هذا الأسبوع ستشهد درجات الحرارة انخفاضا، كما سنشهد هطلا للأمطار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام المقبلة. الآن نتحول إلى أبرز الأخبار التي يعني أعدت لنا في غرفة الأخبار، آخر تطورات الساعات الأخيرة. إذ التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى أبو ظبي، وصل إليها صباحا على متن طائرة خاصة وفقا لما أكده مصدران. وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه الجدل في إسرائيل بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، فيما امتنع ديوان رئيس الوزراء عن الكشف عن تفاصيل لقاءات نتنياهو في الإمارات. كما ذكرنا طبعا هذه الزيارة، ربما السؤال الأساسي بشأنها هو ما الذي حملته، هذا لم يفصل، ولكن في ظل الحديث عن التحذيرات التي كانت كشفت بتحذيرات إماراتية لنتنياهو قبل 7 أكتوبر، احتمال لأنه هذا الموضوع طرح إلى جانب المسألة الأساسية، مسألة إيران. في سياق كشفت صحيفة الول ستريت جورنال أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام، محذرا من هجوم وشيك من قطاع غزة. ووفق الصحيفة فقد جاء الاتصال بعد تحذيرين مصريين سابقين لم تستجب لهما إسرائيل، فيما استمرت التحذيرات المصرية حتى 48 ساعة قبل الهجوم. طبعا كل هذه التقارير تضاف أيضا إلى ما نشر في أتلانتيك عن زيارة عباس كامل لمطار بن غوريون ولقائه شخصية إسرائيلية أيضا على ما يبدو للتحذير وإيصال الرسائل. أعلنت إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على دخول الحظر الهولندي على تجارة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان حيز التنفيذ. وأمهل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الدبلوماسيين 7 أيام لإعادة وثائقهم على أن تنتهي بعدها الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية تقدمت تنازلات لإسرائيل في اتفاق الإطار، وأضاف أنه يحق للرئيس جوزيف عون التفاوض، لكن ليس من حقه مخالفة الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان، داعيا إلى وقف المفاوضات الجارية والعودة إلى التفاوض غير المباشر وفق تعبيره. وميدانيا أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم بوقوع غارة إسرائيلية في منطقة وادي زبقين جنوبي لبنان دون ورود تفاصيل عن الإصابات أو الموقع المستهدف.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الانتصار في الحرب على إيران قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه توقعه إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. وأضاف أن الجيش الأمريكي سهل مرور ما يزيد على 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أكبر كمية منذ بدء الحرب وفق تعبيره. فيما نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية قولها إن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد تعقد يوم الاثنين المقبل على الرغم من استمرار الخلافات بين الجانبين. في المقابل، نقلت وكالة إيرنا عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك نفيه وجود مفاوضات مع واشنطن على جدول أعمال الوفد، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن قطر ووسطاء آخرين يعملون على استئنافها. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى إلى نزاع مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتراجع أمام الضغوط والهجمات على الرغم من تعرضها للهجوم خلال جولات التفاوض السابقة وفق ما قال. أفادت تقارير أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. وقالت

0: ترامب إنه يؤيد حظر الصادرات، فيما تبحث إدارته إمكانية فرض حظر كامل أو جزئي وسط تحذيرات من قطاع الطاقة من أن الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وارتفاع إضافي للأسعار. تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط لتنفيذ هجوم قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية بعد اعتقال 5 مشتبهين. دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في بريطانيا إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أن منشآت ومؤسسات مرتبطة بالولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة، فيما وصف الرئيس دونالد ترامب المخطط بأنه كان قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في القاعدة التي تقلع منها طائرات عسكرية أمريكية لقصف إيران. أوصت الخارجية الإسرائيلية المواطنين الموجودين في نيبال بتجنب الرحلات الجبلية والصعود إلى المرتفعات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة حتى مساء الثلاثاء على الأقل، وحذرت الوزارة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، داعية الموجودين في المناطق الجبلية إلى تجنب التنقل غير الضروري وعدم عبور الطرق المتضررة أو المغلقة. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع أوضاع المواطنين الموجودين شمالي إثيوبيا في ظل التصعيد الأمني، وتبحث بالتعاون مع جهات محلية إمكانيات لإجلائهم وفقا لتطورات والظروف الأمنية على الأرض وسط تعطل جميع المطارات في المنطقة وخطورة التنقل عبر الطرق البرية. أصيبت فتاة تبلغ 16 عاما بجروح متوسطة على أثر إلقاء سلاح على منزل في ترشيحة مساء أمس، وقالت الشرطة على ما يبدو على أثر إطلاق نار باتجاه منزل، وقالت الشرطة إن خلفية الحادثة جنائية وإنها تحقق في ملابساتها. استنكر أهل في تل السبع اقتحام قوة مشتركة من الشرطة مسجد السلام في البلدة على خلفية ادعاءات بشأن ارتفاع صوت الأذان ومكبرات الصوت. وفي حديثه لراديو الناس، انتقد المحامي رأفت أبو سريحان من سكان تل السبع دخول قوات إسرائيلية إلى مسجد السلام، معتبرا أن المسجد وكرامة المصلين ليس وسيلة للدعاية السياسية.
1: ليس الاقتحام الأول، أمس اقتحم أفراد من الشرطة مسجد في حارة 7 في تل السبع. هذه المرة كان الأفراد الشرطة مدججين بالسلاح ومرتدين أحذيتهم بحجة أن صوت الأذان مرتفع، وأنا أتساءل هل أصبح صوت الأذان يستدعي اقتحام المساجد، وهل استنفذت الشرطة جميع الوسائل الأخرى قبل الدخول واقتحام المسجد بهذه الطريقة؟ هل حاولت الحديث مع الإمام أو مع لجنة المسجد أو مع المجلس؟ لم تحاول أي شيء، اقتحمت المسجد. لا يوجد أي مبرر لهذا الاقتحام إلا أنه مجرد استعراض إعلامي للحصول على فيديو جديد لوزير التيك توك. مساجدنا ليست مكان للاستعراض، وصوت الأذان المرتفع إذا كان مرتفع ليس مبرر لاستباحة المسجد، وإذا كانت هناك مشكلة في مستوى الصوت فالحل يكون بمعالجة مستوى الصوت وليس بالمساس بحرمة المساجد وكرامة الناس.
0: سيطرت فرق الإطفاء الليلة الماضية على تسرب محدود من حاوية لمواد كيميائية تابعة لشركة أسمدة في ميناء حيفا. قالت سلطة الإطفاء إن القياسات أظهرت مستويات منخفضة حول الحاوية التي جرى إغلاقها ونقلها لمواصلة الفحوصات، مؤكدة عدم وجود خطر كبير وأن الحادثة تحت السيطرة. في الرياضة، خسر المنتخب الإسرائيلي أمام إيرلندا 3 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية، بعدما سجل المنتخب الإيرلندي أهدافه 3 خلال 25 دقيقة في الشوط الأول، وبذلك بقي المنتخب الإسرائيلي في المركز الأخير بمجموعته دون نقاط بعد جولتين. سبقت المباراة احتجاجات تضامنا مع الفلسطينيين، إذا ارتدى لاعبو إيرلندا شارات سوداء حدادا على ضحايا الحرب على غزة، وامتنعوا عن مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي قبل المباراة. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، عرجنا فيها على معظم الأخبار الإقليمية المحلية.

0: سياسية وكذلك كل ما يجري في بلداتنا العربية، وفي حال تطور أي جديد بالتأكيد طبعا سنأتي عليه في سياق هذا النهار أيضا. الآن سنخرج إلى فاصل، بعده نعود إلى الصحف، إلى التحليل والملفات. ابقوا معنا من فضلكم.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
5: يوم واحد حلو،
6: بس اليومين أحلى ونص.
5: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
6: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
5: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
6: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وينتا؟ 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
5: التذاكر على موقع تذكرتي.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: هذا النهار مع شيرين يونس.
0: معسكر التغيير يواصل إبراق رسائل متناقضة للمجتمع العربي. آيزين كوتي يرفض الشراكة وغولان يؤكدها. استمرار القلق حيال مصير 3 شبان من النقب احتجزوا في الأراضي المصرية منذ آذار الماضي. ولجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وسط تساؤلات عن احتمالات تنظيمها أصلاً. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 16 دقيقة بعد 7. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. الآن إلى أبرز ما جاء في عناوين الصحف المركزية، البداية منها آرت، الصورة ليعني مئات المصلين اليهود بالقرب من سوق القطانين، والخبر يتحدث عن أن الشرطة أغلقت المحال التجارية للفلسطينيين للمقدسيين في بسبب الأعياد اليهودية والصلوات، ومخاوف في بين التجار المقدسيين من أن تصبح هذه عادة سنوية في موسم الأعياد، تغلق كل المحال التجارية القريبة من الطرق المؤدية إلى حائط البراق في البلدة القديمة من القدس.

في برئيل يكتب عن الأوضاع في إيران ويقول إن إيران باتت تعرف بأن أوراقها يعني المتعلقة بهرمز تآكلت، وبالتالي من شأن ذلك أن يؤثر في توجهها نحو اتفاق مع الولايات المتحدة. خبر آخر عن الزيارة السرية عملية التي كشفت وأجراها أمس نتنياهو إلى الإمارات، والتقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. هارتس تقول يعني إن هذه الزيارة تأتي على وقع كل ما نشر عن كل التسريبات التي نشرت بشأن تحذيرات إماراتية لنتنياهو قبل هجمات 7 أكتوبر، إلى جانب كل العلاقة الوطيدة بين الإمارات وإسرائيل في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني ومنح إسرائيل يعني منظومات دفاع من الصواريخ للإمارات وتفعيلها بأيادي إسرائيلية، عدم انسحاب الجانب الإماراتي مندوبي الإمارات والبحرين من الجمعية العامة خلال خطاب نتنياهو في نيويورك يوم الخميس الماضي. عنوان آخر، إسرائيل أوقفت مسار العلياء لشابين أو شاب وشاب يهوديين يشاركون عادة في حماية الفلسطينيين من المستوطنين، وتساؤلات في هذا السياق، هل هذا الوقف لهذا المسار بسبب المواقف السياسية للناشطين؟ طبعا نتحدث عن ناشط بريطاني وأيضا ناشطة أمريكية. طبعا فيها آرتس أيضا كل ما يجري في سوريا، مقالة المحرر يعني تحذر من أن ما يجري في سوريا هذه السيطرة والاحتلال الذي يحاكي ما يجري في الضفة الغربية، الحديث عن الجنوب السوري وسيطرة الجيش الإسرائيلي وتثبيته لعدد من الحواجز من شأنها أن تؤجج الموقف، تبني قواعد جديدة لإيران، وإسرائيل اختارت بدلا أن تتعامل مع النظام الجديد وتبني أسسا لعلاقة جيدة معه بأن تؤسس لاحتلال في الجنوب السوري قد يقود إلى مواجهة جديدة معها. رفيف دروكر في مقالته في هآرتس ينتقد أيزنكوت وتصريحاته التي قال فيها إن الموحدة لن تكون شريكة في الائتلاف، يقول إن أيزنكوت على الرغم من ذلك ويعني يقول إنه أخطأ بهذا التصريح، ولكن أبقى الباب مفتوحا على قضية إنه الاعتماد على القائمة العربية الموحدة من خارج الحكومة، كل التفاعلات كيف يؤثر ذلك في مصوتي الموحدة وفي التصويت أصلا، نسبة التصويت في المجتمع العربي على وقع كل هذه التصريحات من معسكر التغيير. في دعوت أحرنوت الأجواء مختلفة تماما، الصورة المركزية للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله مع مرور 2 على اغتياله، والعنوان الرئيسي يقول طبعا بناء على أيضا كشف جديد وتفاصيل جديدة تتحدث عنها الصحيفة، بعد 2 على الاغتيال الذي غير الشرق الأوسط، في التفاصيل بأن نصر الله لم يصدق أو لم يعتقد أن إسرائيل ستذهب حتى النهاية في هذا المسار، نقلا طبعا عن أيضا مصادر استخباراتية وضباط الصحيفة تقول إنه كانت هناك متابعة لتحركات نصر الله لسنوات طويلة، متى ذهب إلى النوم، ما الذي يحب أن يتناوله، وكل النقاط المتعلقة بشخصيته وبكل التحولات أيضا الميدانية والاستخباراتية العملياتية على الأرض بعد عمليات البيجرات الأجهزة، وطبعا كل الخلاصة

0: الرصاصات التي توصل إليها حزب الله بأنه يعني الطريق أمامه بات ضيقا وأنه النهاية على ما يبدو قريبة. تفاصيل كثيرة وتحقيق موسع في إيدعوت أحرنوت عن هذه في هذه الذكرى. عن طبعا صورة لاعبي المنتخب الإيرلندي الذين واجهوا إسرائيل أمس بإشارات الحداد ويعني خلال أيضا النشيد الإسرائيلي وأخفضوا رؤوسهم حدادا وكذلك احتجاجا عن أجواء هذه المباراة التي انتهت أيضا بفوز إيرلندا بثلاثة أهداف نظيفة على المنتخب الإسرائيلي. تكتب إيدعوت أحرنوت والصورة طبعا في الصفحة الرئيسية. في سياق ما يجري طبعا في حركة السير والمواصلات، الأعمال التوسيعة في شارع ويعني شارع ست عمليا باتجاه الجليل الغربي لا تتقدم. هناك احتجاجات من جانب أصحاب الأراضي الذين سيأخذ الشارع من أراضيهم ويشق على حساب أراضيهم، وهناك مطالب لدى الشرطة بمزيد من الموازنات للحماية وتوفير الأمن، وهذا المشروع الذي يربط أقصى الشمال بالمركز بات بعيدا بسبب كل ما يجري. لابد أنكم تلاحظون هذه الأعمال، خاصة أنه من يمر بشارع ستي باتجاه الشمال يلاحظ هذه الأعمال وكل يعني محاولات توسيع الشارع. بالمناسبة مش بس بهاي المناطق، وإنما شارع ستي بشكل عام في بالسنتين الأخيرات كثير أعمال اللي يعني بدل ما يكون شارع سريع قاعد بيكون في كثير أزمات سير. لن أعرج على كل المواضيع لضيق الوقت، سأكتفي بالكاريكاتير عمليا إيدعوت أحرنوت، كاريكاتير إيدعوت أحرنوت أيزنكوت وأمام شجرة وعليها حبة التفاح 61 عمليا المقعد 61، ومن خلفه نائب منصور عباس ومعه كرسي يقول له هل تحتاج المساعدة؟ أيزنكوت يقول كلا شكرا. طيب إلى هنا في هذه الجولة، جولة سريعة ربما يعني نستكمل جزء منها مع زميلنا وديع عواودي. هذا هو الوقت لنقول له صباح الخير، يسعد صباحك وديع.
1: هلا هلا شيرين، الله يصبحك بالخير أنت وكل المستمعين.
0: كيف أجواءك اليوم وشو هيك وضع العناوين معك؟
1: العناوين في إسرائيل متشابكة، حتى الخارج يرتبط في الداخل. هذه الزيارة السرية، هذه الزيارة الغارة للإمارات التي قامها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لا تخلو من حسابات انتخابية طبعا، وربما نتوقف عندها في البداية شيرين. تسريب المعلومة للصحافي في الأمس عملية مألوفة لدى نتنياهو، لم يكن هناك بيان رسمي إسرائيلي يقول أن نتنياهو قام بمثل هذه الزيارة. الإمارات طبعا حالة صمت، لم تعقب على هذا الموضوع. هذه الزيارة الثانية بالمناسبة، كان في أيار أيضا عمل زيارة سرية، وبخلاف التفاهم مع الإمارات كان نتنياهو قد سرب أمر هذه الزيارة، وهذا ربما ما يدفع الآن لفعل ذلك، وهذا يدلل على أن الزيارة أيضا تستهدف الحصول على نقاط داخلية في هذا السجال الكبير بين المعسكرين المتصارعين في إسرائيل على سدة الحكم. هذه الزيارة تأتي على خلفية كشوفات متتالية من أن هناك جهات عربية ودولية وأجنبية وفلسطينية حتى حذرت من زلزال أمن قادم، حذرت من أن حماس تستعد للقيام بهجوم، وكان من أقواها ربما مكالمة بن زايد لنتنياهو قبل 7 من أكتوبر بقليل كما نشرت صحيفة هآرت.
0: صحيح.
1: والليلة في تحذير جديد، هناك صحيفة أمريكية تدعى وول ستريت جورنال تقول إن وزير المخابرات المصرية عباس كامل هاتف نتنياهو بنفسه قبل 7 من أكتوبر بأيام. وطبعا هذا التصريح لول ستريت جورنال، هذا الكشف يأتي فقط بعد أيام من تقارير نشرتها مجلة أتلانتيك الأمريكية ونيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية أيضا، التي أكدت التي

0: كمان أكدتا أن أولا عباس كامل قام بزيارة للبلاد استغرقت 67 دقيقة، أجت كل الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين دروا بالكم في عملية أمنية كبيرة، سارعوا إلى ترتيب الأمور مع حماس، اعملوا صفقة قبل ما تتورطوا بحدث أمني ربما يكون خارج السيطرة. وكذلك الأمر صادقت هذه التقارير الأمريكية على تحذيرات أخرى منها ما نشرته صحيفة هارتس، تتابع التحذيرات والكشوفات عن ذلك، وهذه المرة على لسان مصادر أمريكية وعربية. كاريكاتير يعني هارتس يتكاتب مع حقيقة أنه نتنياهو مش هون، كل هذه التحذيرات ونتنياهو لم يكتشف فيها يستخف بها. يبدو في كاريكاتير هارتس اليوم يقود حافلة باص تدوس كل شارات التحذير شارات المرور في الشارع ويسارع إلى التدهور في الهاوية مع الإسرائيليين.
1: وديع شو بكون يعني بده من الإمارات في هذا السياق؟ طبعا لن نغفل أنه كمان في سياق إيراني للموضوع قد يكون في هاي الزيارة، هل مثلا ممكن يكون طلب أنه انفوا ساعدوني؟ شو ممكن يكون هدف نتنياهو بإطار الموضوع؟
0: لا شك لا يعقل أن يخلو هذا الموضوع من ذلك. لا شك أن هناك أيضا قضايا أخرى ترتبط بموضوع الحرب مع إيران، وهناك حالة تقارب بين إسرائيل وبين الإمارات. في المختصر المفيد ردا على سؤالك شيرين، هناك سلة غايات خلف هذه الزيارة الغارة. أولا هناك حالة تقارب بين إسرائيل وبين الإمارات، هذه الخلفية للزيارة. إسرائيل قدمت كوب حديدية للإمارات صحيح لحماية أجواء الإمارات، وكانت بالنسبة للإمارات هاي يعني هدية كبيرة. سمعنا أكثر من مسؤول إماراتي أو نقل عن مسؤولين إماراتيين محجوب الهوية أن إسرائيل هي الصديق، أن الصديق عند الضيق وقت الضيق وإلى آخره. وليس صدفة مثلا شفنا قبل يومين أنه سفير الإمارات والبحرين كمان لم يغادر قاعة الجمعية العامة خلال خطاب نتنياهو، حين غادرت كل البعثات الدبلوماسية تقريبا القاعة، وهذا يقول الكثير. زيارة سابقة كانت للتذكير في خلال حرب زائر الأسد في أيار الماضي، زار نتنياهو أبو ظبي والتقى وقتها مع محمد بن زايد وسرب بحقيقة الزيارة كما قلنا. لا شك بمعنى اللي بدي أقوله أنه هناك ارتباط بموضوع التوتر المستمر مع إيران واحتمال اندلاع هجمة جديدة، والإمارات جزء من هذا الموضوع بخلاف دول الخليج الأخرى هي الأكثر حماسة لاستئناف الحرب على إيران. ولكن السري التعاون في حرب محتملة ربما، لا شك أن هناك أيضا أطماع انتخابية. نتنياهو يريد من هذه الزيارة على ما يبدو تقليص أضرار الكشف عن تحذير بن زايد وتحذيرات أخرى. أنا أعتقد أنه نتنياهو يدرك في سره أنه أخطر تحذير نشر عنه هو ما نشرته صحيفة هارتس على لسان محمد بن زايد، لأنه كل المصادر الأخرى يمكن تقزيمها، ممكن الاستخفاف فيها، وخاصة أن الإمارات ما نفت، وعدم وجود نفي قاطع يقول الكثير. ربما نتنياهو يدرك أن أي حركة جديدة الآن ونحن على حافة الانتخابات من شأن أن تكون ضربة قاسمة لهيبته، لمكانته، لصدقيته، لاحتمالات بقائه في الحكومة. لذلك على ما يبدو يمكن انهمس بذان محمد بن زايد أنه أي كلمة تصدر من طرفكم ممكن أروح فيها بداهية، فلذلك هذا يؤخذ في الحسبان. لا شك أنه
1: هذا يبقي أسئلة مفتوحة عن موقف الإمارات الأساسي بشأن نتنياهو، هل هي يعني في دول اللي معنية باستبداله، هل الإمارات معدودة على هاي الدول ولا العكس؟
0: نعم هذا على ما يبدو صحيح، هناك رغبة لدى بعض الدول العربية ببقاء نتنياهو، هذا ليس سرا لأسباب وأطماع ومصالح مختلفة. نتنياهو لم يذهب إلى دولة عربية هذه المرة كرسول سلام شيرين كما هو الحال في السابق، يعني ذهب في ظل الحرب، وهذه زيارة ثانية للإمارات على وجه التحديد، بعكس مسؤولين إسرائيليين كانوا يتمنون أن يزوروا عواصم عربية وهم حاملون رسالة السلام، ولما كانت إسرائيل تبحث عن مكان في الشرق الأوسط، مكان تحت الشمس، أن تكون جارة، أن تكون تسوية مع الفلسطينيين، مع قضية الفلسطينيين. نتنياهو ذهب إلى الإمارات كرئيس إسبارتا الإسرائيلي وليس كرئيس دولة تبحث عن السلام، بعكس شمعون بيرس اللي ذكرى رحيله اليوم، ذكرى العاشرة اللي رحيله، تغيرت يعني الأوضاع، وهذا ربما يستبطن رسالة عميقة حول كيف أن إسرائيل تغيرت وأن العرب تغيروا، تخلوا إلى حد كبير عن قضية الفلسطينيين. وليس سرا إن إنما أيضا علانية للأسف بسيرة الانتخابات. وكنا أنه في
1: دي بسيرة إسبارتا، لأنه ناحم برنيع بيقول مش إسبارتا متسادة عمليا إسرائيل صارت.
0: طبعا، لأنه الرهان على القوة، الرهان على أن إسرائيل تستطيع أن تبقى فقط على حد السيف، هذا يعني أن إسرائيل إسبارتا، ولكنها إسبارتا ستدفعها يوما ما أن تكون مسادة بمعنى أن تنتحر بشكل جماعي. وهذه رؤية متبصرة صحيحة في عدد من الكتاب والباحثين اللي موجودين في إسرائيل، شاول أرئيلي مثلا اللي هو خبير في الاستيطان، دكتور ميخائيل ميليشتاني اللي كان مدير وحدة الدراسات في الاستخبارات العسكرية في إسرائيل، الجنرال في الاحتياط اليوم محاضر مرموق في جامعة تل أبيب مختص في شؤون الفلسطينيين، كل يوم بدب الصوت. امبارح كان كاتب مقال، يعني يمكن أنا من شهور ما قرأت حدة المقال اللي نشره، اللي بقول فيه أنه الرهان على القوة يعني أنه إسرائيل ذاهبة إلى أن تصبح جزء من حالة نزيف دائم كما حصل في البلقان، بلقانة هذا الصراع، وبالتالي وجود الملايين من الفلسطينيين بين البحر والنار يؤدي إلى حالة فوضى، وهذا بالتالي سيعود كيد مرتد. إسرائيل ستختار بين خيارين حلوها مر، إما أن تكون دولة يهودية وغير ديمقراطية، أو أن لا تكون، أو يكون العكس، وهو وغيره يحذرون أن لا تكون ديمقراطية وأن لا تكون يهودية، وهذا أمر خطير. ولذلك يعني هذا سيؤدي بنهاية المطاف إلى أن تتفكك إسرائيل كما تفككت جنوب أفريقيا، هذا المعنى المقصود أنه تذهب إلى مسادة. بسيرة الانتخابات، أنه نتنياهو يغفل كل هذا الكلام، لأنه ببساطة يفضل مصلحته على الميزان، مصلحته أهم من مصلحة إسرائيل، هذا بالقطع بات معروف في إسرائيل اليوم، بخلاف رؤساء حكومات سابقين في إسرائيل، مش إنه كانوا هنا رهبان في دير الفرنسيسكان بمعنى مصلحتهم فقط، مصلحة الدولة فقط، ولا ينظرون إلى مصالحهم الشخصية، ولكن كانوا يوازنوا بين المصالح العليا وبين المصالح الشخصية السياسية الفئوية الحزبية. نتنياهو كل إشي بالنسبة له على الميزان مقابل مصلحته الشخصية، ولذلك هذا ربما يقودنا إلى الكلمة الأخيرة شيرين. وضع الانتخاب اليوم، طالما احنا بنقول انه هي الزيارة للامارات لا تخلو من اطماع انتخابية
1: سياسية
0: تحسين صورته، نعم. استطلاع كان هذا النهار اليوم الاثنين الاسبوعي اللي كود يرتفع بمقعد حزب يشار بقيادة ايزنكوت، يتراجع بمقعد بنت يتدهور كما يتدهور باص الكاريكاتير في هارت، يعني كمان نزل صغير إلى وراء بصير قد، ويرتفع حزب ليبرمان كمان كرسي بصيره قد بعض، يصبح الحزب الثالث في قائمة أحزاب المعارضة. في بالجوهر في هذا الاستطلاع حالة تعادل بين المعسكرين المتصارعين 52-52، المشترك 7-1-5، 12 كرسي، وفي حزب الاحتياطيين والاقتصادية
1: أظن مش معدودين حاليا على المعسكرات، وكأنه بحطوهم لحالهم
0: معسكر ثالث، وهذا يعني انه احنا في حالة تعادل كبيرة. وهناك تساؤلات عما اذا كان هذه الحالة ستدفع إلى الاعتماد على العرب. ليبرمان سمعته في ساعة مبكر اليوم يضيف شرط جديد للشروط الثلاث اللي كان قد دفع بها ايزنكوت، اللي قال إنه اللي بده ينضم للائتلاف في إشارة واضحة للموحدة، بده يعترف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، إنه يقدم الخدمة المدنية وموثيقة الاستقلال. ليبرمان ينضم،
1: وإضافة إنه حماس منظمة إرهابية، هاي صاروا أربعة عند ايزنكوت كتب الأشهر الأخيرة. صحيح،
0: وهذا أيضا يعني أمر مثير للدهشة، أنه كيف الهرب من نتنياهو، كديش خصوم نتنياهو ضعاف، يعني اللي ممكن يسألوا بذلك النشرين أنه كيف ممكن نتنياهو من 96 بعده رئيس حكومي، بعد حرب فاشلة، بعد ما دمر إسرائيل في كثير شغلات، بعده يقود معسكر وبقول فيه ويقول يعني المراقبين أنه في هناك احتمال أن يعود نتنياهو إلى السلطة. هذا ليس فقط بسبب قوته والكاريزما والآخرين، بسبب ضعف خصومه.
1: شو بقول ليبرمان بهذا الإطار، لأنه بلشنا بليبرمان؟
0: ليبرمان يبدو أكثر تطرفا ضد العرب وضد الحرديم وضد منصور عباس، ويكرر أنه هناك شرط لأن يقوم منصور عباس بالصوت والصورة ويقول أنه حماس تنظيم إرهابي، وعندها سيكون يعني هناك في مجال للحديث. هذا تعرف ذاك الصديق يعني اللي تحدث عنه امبارح الشيخ كمال خطيب، اللي طبعا أنا بوافقش بالرأي حول موضوع تصويت العرب، إنه يتنازل العرب مرة تلو المرة تلو المرة، والجانب الإسرائيلي بيبدأ يتدلل وينطي المزيد من السلطة. أنا أعتقد إنه لا، إحنا مش بهذا الوضع، ولكن يخطئ هذا الحزب، حزب المعارض. أيزن كنت نفسه هو قائد السفينة يخطئ بأنه يهرب من نتنياهو، يخاف من نتنياهو، ولذلك يبتعد عن العرب كأنه يبتعد عن النار، مع إنه بالفترة السابقة كانت نغمته فيها شيء من الإيجابية.
1: صحيح، مختلفة.
0: مختلفة إذا في نوع من يعني مثلا ما الشروط، ولكن قال إنه إحنا بحاجة

0: إلى أن نتوافق على كذا وكذا وكذا وإلى آخر. اليوم هو بسبب الضغط على ضغط نتنياهو وتحريضه يهرب من كل شيء اسمه عربي. ولذلك هناك بعض المراقبين اللي بيقولوا أيزنكوت أخطأ، وهذا صحيح، مثل الرفيق
1: صحيح اليوم كتب
0: في أرت بيقول أنه أيزنكوت أخطأ، غير وزاد هذا البند الرابع اللي بيقول انه لازم منصور عباس يعترف في حماس كدولة ارهابية، بعد ما انه منصور عباس قدم مقابلة اذاعية كارثية في 27 تموز. انا سمعتها بالمناسبة لاستفريز اللي رفض فيها بشكل يعني خلينا نقول مباشر بصوت عالي، والمكالمة صارت
1: انفجرت المكالمة، هي ما كانتش مكالمة طبيعية صحيح،
0: بعكس طبيعة منصور عباس. على ما يبدو منصور عباس كان يتحدث باللغة العبرية، ولكن عينه على المصوتين العرب حتى لا أحد يزاود عليه، حتى يبدو أنه بصوت عالي ويرفض الخضوع. وهذا يفسر ليش طلع كمان فيديو بالصوت وصورة باسمه لمنصور عباس حول هذه المكالمة، ولكن على ما يبدو كسب في الجانب العربي وأثار مشاكل وعقبات في الجانب اليهودي حول موضوع بدة الكبان وتشكيل حكومة بمشاركته.
1: طبعا سيكون معنا أيضا نائب منصور عباس للحديث في كل هذه القضايا في الساعة الثانية. أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي، يسعد صباحك وديع.
0: الله يصبحك بالخير.
1: يعني مقتطفات من كل ما يجري، الشأن الأمني السياسي، زيارة نتنياهو، زيارة غارة كما قال زميلنا وديع إلى أبو ظبي، ونهاية كذلك بالأوضاع السياسية الداخلية في ظل هذه الحملات الانتخابية. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
5: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
4: بيبني شو؟
5: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
5: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
4: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
5: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

هذا النهار مع شيرين يونس. إحدى وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وجه رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون حاجاي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طلبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. وجاءت الرسالة على خلفية موجات

0: סוף פסוק שהממשלה הזאת הולכת ויש ממשלה אחרת. אז מה צריך לעשות? איך בכלל תתאפשר יציאה מהמצב הקיים?
1: אז אמרתי, מצד אחד, בכל זאת עדיין לנסות, כשיש אירועים כאלה, לנסות גם ביחד להראות שרוב החברה הישראלית מתנגד להם, ואני רוצה להאמין שזה המצב, וגם לפנות ליועצת המשפטית לממשלה ולהתלונן. אבל התשובה הניצחת, שאנחנו בדיוק חודש לפני הבחירות, התשובה הניצחת זה לממש את הזכותנו שעדיין קיימת, וללכת כולנו, כולנו, כולנו, עד אחרון האנשים מכל המקומות, ללכת ולהצביע כדי לשקף באמת את מה שאני מאמין, שהרוב בישראל, רוב האזרחים רוצים לראות ממשלה לא גזענית, ממשלה שדואגת לכלל האזרחים, שדואגת גם לבריאות שלהם, שדואגת לביטחון שלהם, ולא ממשלה שדואגת רק לסקטור מסוים או ממשלה שמתנהגת בגזענות. בשביל זה אנחנו צריכים לממש את הזכות שלנו להצביע, גם אם מאיימים עלינו, גם אם מסיתים נגדנו, וזה נכון לכולם. ואני מקווה שהציבור הישראלי ברגע האמת, ב-27 באוקטובר, ינהר בהמוניו ויצביע.
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד בריאות הציבור בארץ, מראשי תנועת החלוקים הלבנים, אנשי בריאות למען הדמוקרטיה. תודה רבה לך. בוקר טוב.
1: תודה רבה. טוב. אנחנו נמשיך להציל חיים ביחד כל יום. תודה.
0: הכי חשוב. תודה. إذن مهم جدا ولافت ما قاله بروفيسور حجاي ليفين في هذا الشأن. يعني بداية المقابلة ونهايتها كانت في الإطار السياسي, إنه كل ما يجري هو يعني نتاج للمناخ السائد, المناخ اليميني السائد في البلاد, والذي على ما يبدو هناك من استشعر الخطر على وجوده في رئاسة وقيادة هذه الحكومة, فبالتالي تزايدت هذه الحملات التحريضية بما في ذلك الحملات الموجهة ضد الأطباء والفرق الطبية العربية. قال انتقد بشكل أو بآخر توجه رئيس نقابة الأطباء اللي طبعا سيون حقايلي برسالة لرئيس الوزراء, وقال إنها لن تؤثر شيئا في هذا الإطار, وقال إنه الأفضل هو التحرك باتجاه حمل المستشارة القضائية على التحقيق, وكذلك إنه يكون هناك شكاوى تقدم بشكل رسمي. دكتور شكري عواودي, المدير الطبي لصندوق المرضى مأحيدت في منطقة الناصرة, مختص الأمراض الباطنية. صباح الخير دكتور شكري.
2: صباح الخير شيرين لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني يتواصل تفاعل هذه القضية, لست أدري إن كنت قد استمعت إلى ما قاله حجاي ليفين, بروفيسور حجاي ليفين, ولكن قال إنه المسألة سياسية بامتياز تحتاج إلى تغيير جذري في هذه الحكومة, توجه للتصويت, وربما بعد ذلك يمكن معالجة هذه الأمور. هل تتفق؟
2: أنا شايف أنه هذا في جزء من التقصير من قبل النقابة العامة للأطباء في البلاد. أولا يجب, هذه ليست أول مرة تحريضية يقوم بها اليمين الفاشي ضد صحيح. الأطباء العرب الذين يشكلون النسبة الفاعلة والأقوى في جهاز الطب في البلاد, وأقولها وبكل صراحة وخاصة في مناطق الشمال. عندما تتعرض هذه الأجهزة الطبية, هذه القامات الطبية من المواطنين العرب الذين هم المحرك الأساسي كما ذكرت لحملات عنصرية بدأت في رمبم وانتقلت, هي على الصحيح لم تبدأ في رمبم, هي قديمة
0: آخرها ربما اللي حسينا فيه في رمبم كان
2: الدم الكبير الذي انفجر كان في صحيح. رمبم وتستمر بها القناة 14, هذه يجب معالجتها بشكل جذري. أنا أتفق مع القسم السياسي أنه يجب المعالجة أن تكون تأخذ طابع سياسي, ولكن يجب أن نذهب, وهذا ما نقوم به الآن, إلى مسار قضائي لمعاقبة هؤلاء الفاشيين العنصريين الذين يتطاولون على أسيادهم الذين يحافظون على صحتهم, وبالمقابل العمل على التغيير الواقع السياسي. أي أن المسار يجب أن يكون مزدوج.
0: نعم دكتور شكري, تقول يعني أيضا في نوع من الانتقاد لنقابة الأطباء, تتواصلون مع نقابة الأطباء أنه في مواقف اللي فعلية أكثر اللي لازم تتخذ, في رفض إنه تتخذ, شو الوضع هناك؟
2: طلع

0: كثير في جهاز الطبي، في جهاز الصحي في البلاد، وبالمقابل لن نكتفي ولا يجب أن نكتفي بتصريحات وبيانات ورسائل هنا وهناك، يجب أن تكون هناك خطوات عملية على أرض الواقع.
1: في هذا الإطار تقول نقابة الأطباء العرب في إشي جدي ولا الآن بسبب الأوضاع أو مشروط أو إنه في حال لم تتحرك النقابة يعني بتحطوا هذا الموضوع على الطاولة؟
0: هذا الموضوع سيوضع على الطاولة، هو موضوع كفكرة، ولكن إذا نرى بعد 27/10 أن الواقع يستمر ويتحول إلى وضع مزمن، وهو مزمن جزئيا حتى الآن، يجب علينا التفكير كطواقم طبية عربية بكافة الأطر. نحن لدينا الكثير من الجمعيات العاملة في مجال الصحة، ولكن هناك مجموعات فيها مئات أطباء العرب في مجموعات فاعلة وتقوم بالتحضير لإمكانية دراسة التوجه للقضاء،
1: نعم.
0: وهذا شأن يجب دراسته وبشكل جدي.
1: نعم دكتور، تلتقي يعني الأطباء بشكل يومي، لأي مدى هذا الموضوع إنه هو موضوع الحديث، العنصرية، التصريحات، الحملات ضد الأطباء العرب والجهاز الطبي العربي، قديش الإشي بالفعل؟
0: تل شيرين، هاي الشغلة ممكن الشعور بها في التعامل على عدة مستويات. أولا التمييز الصارخ بحق العاملين في جهاز الصحة في الوسط العربي من حيث الملكات، عندما تجدين 4200 طبيب عربي عاطل عن العمل ولا تجدين هذه النسبة أو ما يقارب إلى 10% منها في الوسط اليهودي، وخاصة من الخريجين من خارج البلاد، أولئك الذين نجحوا في امتحانات وأنهوا أستاج، هاي من ناحية. من ناحية ثانية هناك تضييقات خانقة على كل المؤسسات الطبية العاملة في المناطق اللي نسميها البريفيريا، والبريفيريا أو المناطق الطرفية هي بالأساس مناطق فيها أكثرية عربية. من ناحية ثانية لاحظنا ونلاحظ في الكثير من المستشفيات كانت هناك اعتداءات جسدية، مع أنها مش كبير مش مش مش كثيرة، ولكن هناك تحريضات واستعمال عبارات وتصريحات نابية حتى من قبل عاملين في نفس المؤسسات التي نعمل بها، أي أن لليمين الفاشي المتطرف هناك تمثيل أيضا في المؤسسات الصحية. ونرى في الآونة الأخيرة خاصة بتوجيهات وزارة الصحة هناك تعيينات سياسية في أجهزة صحية أو في مؤسسات صحية كبيرة، وهو بالتالي ينعكس على عمل هذه الطواقم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور شكري عواودي، المدير الطبي لصندوق المرضى مأحيدة في منطقة الناصرة والمختص بالأمراض الباطنية. شكرا جزيلا دكتور، سعد صباح. إذن إلى هنا في هذا السياق، سياق كل الحملات التحريض على الفرق الطبية العربية، على الأطباء العرب، ويعني حاولنا الحديث طرح هذه المسألة من جديد. دكتور شكري عواودي يقول إنه يجب أن يكون هناك مشروع لإقامة نقابة أطباء العرب تخص الأطباء العرب في حال لم يكن هناك تحرك من جانب النقابة العامة للتعامل مع هذه الأحداث، ويتفق مع حجاي ليفين بأنه يجب عدم الاكتفاء بتوجيه الرسائل للجهات الحكومية ورئيس الحكومة. بهذه المسألة وهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الأولى من برنامج هذا النهار. على رأس الساعة نلتقي بملفات جديدة، ابقوا معنا.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם אתצלו נשמי 6501 או פי מיקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למנהום דונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אלא לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.

0: معسكر التغيير يواصل إبراق رسائل متناقضة للمجتمع العربي. أيزن كوتي يرفض الشراكة وغولان يؤكدها. استمرار القلق حيال مصير 3 شبان من النقب احتجزوا في الأراضي المصرية منذ آذار الماضي. ولجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وسط تساؤلات عن احتمالات تنظيمها. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان تمسك حزبه بمبدأ الشراكة اليهودية العربية، مشددا على أن موقفه الداعم لإمكانية مشاركة حزب عربي في الحكومة واضح ولن يتغير. وجاءت تصريحات غولان عقب اجتماع رؤساء أحزاب معسكر التغيير وفي ظل تصريحات أيزنكوت الرافضة لوجود حزب عربي في الحكومة. النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: كيف تتعاملون دكتور مع كل هذه التصريحات وتحديدا ما يواصل أيزنكوت يعني بالتحديد التصريح به من أنه القائمة العربية الموحدة لا تستوفي الشروط وبالتالي لن تكون شريكة في الائتلاف؟
1: نتعامل معها كما تعاملنا في السابق، لأن التجربة هي نفس التجربة التي خضناها في السنوات الماضية، وكان هنالك حواجز وتشكيك وعقبات وتثبيط ومحاولات إفشال من جهات مختلفة ومتعددة.

0: جديدة. بل على العكس، يعني في السابق كانت التجربة أصعب لأنه كان هنالك استبعاد لفكرة أن يكون حزب أو قائمة عربية شريكي في تشكيل ائتلاف وحكومة في إسرائيل بشكل يعني عام. لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذه التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ.
1: ليش؟ طالما أنه بده يغير نتنياهو فبده يجرب. مفترض
0: تكرار شيرين لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، أنه مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان. لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق أصلا، حق إنساني، حق مدني، حق سياسي. وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح. وهذا على فكرة شيرين درس في الحياة، ليس فقط في السياسي. درس الحياة أنه الإنسان يكون واضح في أهدافه، واضح في مساره لتحقيق هذه الأهداف، ولا يهز شيء ولا يثني شيء. ممكن يعدل، ممكن يطور، ممكن يستجيب بشكل أفضل لهذه التحديات والعقبات، ولكن مش معقول إنه الإنسان يربط نفسه وأهدافه في الحياة يربطها برغبات الآخرين أو بتصريحات الآخرين المريحة أو الغير مريحة.
1: لكن دكتور، هؤلاء يعني الآخرين هم الشركاء المفترضين عندما يتحدث أيزنكوت ويصر، واليوم أيضا ليبرمان، هل يبقى مكان للتعويل على إنه هذا حديث انتخابي لإرضاء جمهور معين وعدم هروبه لنتنياهو؟ الدنيا ما تغيرت مثلا بعد 7 أكتوبر، لأنه هذه أيضا الإدعاءات قائمة.
0: كلمة تعويل هذه من أخطر الكلمات اللي إحنا بنستخدمها. نحن لا نعول على أحد، نحن نعول على أنفسنا ونثق بطريقنا. وعلى فكرة عندنا ثقة بقدرتنا على التأثير في الآخرين. يعني ليش تنو الآخر يأثر فيي سلبا ويحول لي مساري ويجعل إيماني بطريقه ضعيف؟ بالعكس، ليش إحنا منقبلش التحدي ومنقول نحن قادرون على أن نؤثر في المجتمع اليهودي، في الأحزاب اليهودية، وأن نغير من مواقفهم؟ شوفي، القائم العربي الموحد ومنصور عباس يتحدث معك من إيمان في الطريق هذا، ولأنه درسها جيدا بكل نواحيها، ونحن أيضا بشكل جماعي كموحدة. ولكن أنا أيضا أنظر للموضوع من زاوية التجربة السياسية التي مرينا فيها في السابق. والنقطة الثالثة، أنظر لهذا الموضوع ليس كمحلل سياسي. نحن فاعل سياسي، نعرف شو بدور، نعرف شو الاعتبارات خلف كل تصريح، نحلل سياسيا نعم، ولكن نحن نعرف خبايا الأمور. فلذلك ثقتنا بطريقنا ما بتهتز، وثقة جمهورنا بطريق الموحد ما بتهتز. على فكرة شيرين، أنا انتبهت لأمر يتكرر في كثير من استطلاعات الرأي. أكثر جمهور يؤمن وينسجم مع مواقف القائمة التي ينتخبها وجمهور الموحد، لأنه الجمهور هذا بنى موقفه على
1: دكتور ولكن
0: تجربي يعني وعلى صدق الحديث ما بين قيادة القائمة العربية الموحدة وما بين الجمهور.
1: طيب الآن أنت تسعى لتوسيع الرقعة يعني هذا الجمهور من ناحية العدد، ودائما تتحدث عن ذلك أنه أنت بحاجة لعدد كبير من المقاعد. كيف تنجح في إقناع هذا الجمهور وأنه يفهم كمان أنه في أشياء تقال وغير اللي بيصير، وإحنا بنعرف بواطن الأمور؟ وبدي يعني هنا شوي أروح على إيش كتب اليوم رفيف دروكر، وأظن مطلع بشكل أو بآخر، يقول أنه الآن في مخاوف ربما تكون لدى الموحدة ودكتور منصور عباس من أنه هذه استمرار هذه التصريحات في معسكر التغيير تحبط الناخب العربي أو بتوجهه للقائمة الأخرى أو بتخليه بالبيت، أنه إحنا مسار التأثير لوين رايحين؟ بدنا نأثر بس مش قابلين فينا نأثر معهم.
0: أولا ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بالناخب العربي الواعي الواثق بنفسه.

0: واللي عارف طريقه وفاهم القواعد اللعبة. على فكرة أنا مش بحاجة أشرح للناخبين العرب، أدخلي شيرين على صفحات مثلا الفيسبوك والإنستغرام وشوفي الناس شو بتعلق على هذه التصريحات، بقول لك كلام انتخابات، هذا في الحد الأدنى بتحدثوا عنه. فلذلك لا، جمهورنا واثق، فاهم المسألة، فاهم قواعد اللعبة. والقضية هو أنا شيرين أنه جمهورنا العربي مر في هذه التجربة. يعني أنا أذكر لما كانوا يستخفوا بي على المستوى الشخصي ويقولوا أنه حتى مفاوضات ائتلافية ما في، يعني ينكروا أنه في مفاوضات ائتلافية، وأنا أكون طالع من جلسي في بلفور مثلا مع نتنياهو وبيطلع قائد حزب عربي أو رئيس حزب عربي بيقول أصلا ما فيش مفاوضات، وآخر بيقول بيضحكوا عليه وبيلعبوا فيه. يعني في تشكيك في الأوساط العربية، في تشكيك في الأوساط اليهودية. أنا أتحدث عن جمهور القائمة العربية الموحدة اللي صوت لها واللي راح يصوت لها. هذا جمهور عرف طريقه، انتهى الأمر، يعني حسم أمره، واعي عنده وعي سياسي كافي اليوم أنه هو بشعر نفسه هذا الجمهور أنه يعني صار يلعب في الملعب الكبير، الملعب الإسرائيلي الكبير. فإحنا مش خايفين على جمهورنا في القائمة العربية الموحدة، بالعكس هذا جمهور يتسع. ولكن ما قلتي شيرين حقيقة صادق، القائمة العربية الموحدة حقيقة تبحث عن كل صوت، عن كل مقعد، لأن المسألة لم تعد فقط الوصول إلى 61 وتشكيل ائتلاف. نحن لا نريد أن تتكرر تجربة الماضي في أنه تكون حكومة ضيقة يتم حلها وإسقاطها وحل الكنيسة بعد سنة واحدة، ليعود اليمين مع الفاشي العنصري نتنياهو سموتش وبن كفير يعود ليحكم 4 سنوات.
1: صارت أصعب حسب الاستطلاعات. شو كيف قراءتكم أنتوا للموضوع؟ إذا بنحكي عن 52 وخمسة، طبعا الاستطلاعات عادة مش كثير دقيقة في المجتمع العربي، قديش ممكن أنه يعني تتغير الصورة بهالشهر؟
0: شوف، احنا قلنا انه القائمة العربية الموحدة قبل فترة يجب ان تكون الكتلة المكملة 7 فما فوق. الان يعني مش معقول برضو، احنا شوفي لاحظي استطلاعات الرأي لأول مرة في سنوات طويلة، الفجوات بين استطلاعات الرأي حوالي 4 أو 5 مقاعد. مثلا بالامس كان استطلاع تلفزيون 11 قناة 11، المعارضة اخذت 52 والموحدة 5، بينما في استطلاع قناة 12 المعارضة أخذت 57.
1: طيب فقدنا الاتصال، بدنا نجدد الاتصال هاي كل مرة. ميساء، إذا في نرجع نتصل بالنائب منصور عباس لأنه فقدنا الاتصال للأسف، سنعود إليه الآن. هناك مشكلة واجهتنا أمس أيضا مع بعض الضيوف. كان الحديث في إطار كل التصريحات الواردة من معسكر التغيير المناهض لنتنياهو. نعم، الآن معنا دكتور منصور، تفضل.
0: كنت أتحدث شيرين عن نظرتنا لاستطلاعات الرأي. أحياناً إحنا بنتبهت إنه بنأخذ استطلاع واحد ومنركز عليه جمعة كاملة. قبل الأسبوع الماضي عروض 13 أعطى المعارضة 53، امبارح عروض 11 أعطاها 52. طيب لماذا لا نتحدث مثلاً عن القناة 12 ومعريف اللي بيعطوا 57 وبيعطوا الموحدة 5 أو 6 مثلا؟ لذلك الموضوع مش موضوع، يعني النظرة إلى استطلاعات الرأي يجب أن تكون حذري، وإيانا أن نسوق استطلاع لقناة واحدة واستطلاع واحد وكل أسبوع بدنا نمسك استطلاع ونعمل عليه حفلة. لا، يجب أن نكون منتبهين. نحن نصنع الاستطلاعات، جمهورنا العربي سيصنع النتيجة صناعة مش بناء على استطلاعات الرأي. القائمة العربية الموحدة نعم بحاجة إلى 7 8 9 مقاعد، بحاجة أن تكون كتلة مكملة ليس فقط لائتلاف ولكن لتشكيل حكومة مستقرة تدوم 4 سنوات حتى التجربة هذه تنضج.
1: طب دكتور منصور، في حديث آيزنكوت يعني ربما أبقى الباب مواربا، لأنه أريد أن أستكمل أيضا هذه النقطة وربما أتحول إلى نقاط أخرى أمام قضية الاستعانة بالموحدة أو القوائم العربية من الخارج، حكومة ضيقة يرأسها إلى حين، ربما هذا هو السيناريو، طبعا هو لم يقل، إلى حين يعني انتخابات جديدة يكون فيها هو رئيس الحكومة أو يتجه إليها وهو رئيس للحكومة، وارد من ناحية الموحدة هذا السيناريو؟
0: مرة أخرى شيرين.

0: إحنا الآن كقائمة عربية موحدة شغلنا الشاغل كيف يمكن أن نحصل على أكبر عدد من المقاعد للقائمة العربية الموحدة، لأن الأرقام في نهاية الأمر تتحدث. نعم بعدي أن نحصل على الأرقام ونكون كتلة مكملة تمكن من تشكيل ائتلاف وحكومة مستقرة، بيبقى الحديث عن الموقف السياسي، المسار السياسي، المناورة السياسية، ولكن كل هذا في ساعته في عينه. ليش أنه اليوم إحنا نأتي ونتعامل مع العقبات اللي ستكون بعد الانتخابات؟ على فكرة في عقبات اللي هي قبل الانتخابات، هذه بنتعامل معها، منطقي أنه نتعامل معها الآن. العقبة الأساسية والتحدي الأهم هو الأرقام. إحنا بحاجة إلى أغلبية يهودية للمعارضة وأغلبية عربية للموحدة، لأنه تجربتنا السابقة أثبت عندما كانت الموحدة أقلية عربية أخذتها الموحدة 4-6، المشروع في نهاية الأمر ضعضع وضعف، لأنه
1: يعني تريد أن تكون الموحدة أقوى من المشتركة في هذه الانتخابات، وتقول يعني بشكل أو بآخر وإن كانت بتصريحات هادئة، ولكن في نوع من الهجوم على خط المشترك في المعارضة. أمس يعني تحدثت عن استهبال المواطنين، إنه المعارضة بتجيبش بالأخير نتيجة.
0: مش هجوم شيرين، وإنما نقاش سياسي، إنه هل هذا المسار السياسي للمشترك أو للموحد هل هو مجدي، هل هو صادق مع الناس؟ مع أخرى مرة، في تجربتين، تجربة المشترك وتجربة الموحد. تجربة الموحد أثبتت نفسها واستطاعت أن تفرض نفسها شريكا وإئتلاف، وسقطنا نتنياهو واليمين وشكلنا حكومة. الآن تجربة المشترك أين نجحت؟ المشترك في شكل أساسي من 2015، سواء مشترك رباعي أو مشترك ثلاثي، طرحت فكرة التأثير وذهبت بهذا الاتجاه. هل نجحت؟ لم تنجح. 3 مرات تشكلت قائمة مشتركة رباعية، نتنياهو ظل رئيس للحكومة في 3 مرات. 2 الآن تشكلت قائمة مشتركة ثلاثية. المرة السابقة المشتركة الثلاثية ساهمت في إسقاط حكومة التغيير ضد الموحدة، وهذه المرة
1: هذا دائما تقوله واضح، من أسقط في نهاية المطاف هم كانوا في المعارضة، ولكن من أسقط الحكومة هم من كانوا ساهموا لأنهم في المعارضة.
0: حتى نكون دقيقين ومنصفين، أنا ما بقول أسقط، أنا بقول ساهم في إسقاط. الآن إحنا الآن أمام مشروعين، الموحدة تطرح الشراكة والتأثير والكتلة المكملة من جديد، وتريد أن تكون أغلبية برلمانية للموحدة حتى نضمن أنه أغلبية عربية مع أغلبية يهودية في المعارضة يأتي بحكومة لها أغلبية مريحة، مثل ما كان نتنياهو كان عنده 64 أمام،
1: تكون مستقرة أكثر.
0: الآن المشترك الثلاثي الآن ماذا تطرح؟ هذا سؤال كبير. يعني طرحت مشاريع، طرحت برامج، طرحت أفكار، طرحت شعارات. هل هذه الشعارات سياسيا، أنا ما لا بخون ولا بكفر ولا بهاجم حدا، ولكن سياسيا هل ما يطرحه الإخوة في القائمة المشتركة اليوم الثلاثية بإيدنا نغير؟ شو أداة التغيير؟ هل فعلا في عندهم إمكانية للتغيير؟ نعود لشعار نؤثر بكرامة، ما هو لا في كان تأثير ولا ظل عندنا كرامة، لأنه الحرب أنهكت جسد هذا الشعب وهذا المجتمع،
1: ولكن كرامته محفوظة يعني شعبنا. دكتور منصور، في مسائل أخرى
0: ميزي بين إحنا كرامتنا دائما بظلها محفوظة يا شيرين، ولكن إحنا بنتحدث عن أثر الفعل الذي يقوم به الآخرين. إحنا ما استطعنا أنه نمنعه عن الحروب ولا نمنعه عن القتل ولا المكافحة العنف الجريمي. يعني مشروع التأثير في المعارضة فشل. يعني أنا أصلا دائما بقول للإخوة، تريدون أن تؤثروا من المعارضة ممتاز، ما إحنا الآن كلنا في المعارضة، ليش من أثرش؟ لأنك بقول لك في حكومة عنصرية فاشية هي الأسوأ، بدنا نغيرها في حكومة جديدة تكون أقل سوءا.
1: دكتور منصور، نعم يعني حتى نستكمل
0: بس بجملة واحدة يا شيرين، هون الواحد ماذا تقول للإخوة في المشترك؟ طب إذا أنتم تريدون أن تؤثروا أنتم في المعارضة، اسمحوا لنا وتقول للجمهور العربي، مكننا يا جمهور العربي أن نكون أغلبية حتى نأتي بحكومة أقل سوءا أكثر إيجابية، وحتى الإخوة في المشترك يستطيعوا أن يؤثروهم في المعارضة.
1: حتى نستكمل الحديث، يوم الخميس النظر في المحكمة العليا في مسألة الشطب، التوقعات تشير الموحدة طبعا المشترك وعوفر كسيف رح يواصلوا، ولكن قضية سامي أبو شهادي غير محسومة، وتوجه أنه احتمال شطبه في موقف للموحدة، خاصة أنه في طبعا أحزاب كتلة التغيير دعمت بشكل واضح شطب أبو شهادي.
0: خلينا نقول هيك شيرين، كل قضية الشطب هي تجربة متكررة من فترة إلى فترة، الهدف الأساسي منها إحباط الناخب العربي والأحزاب العربية، يعني أنه أنتوا خارج الدائرة، خارج الشرعية، خارج ممارسة الحقوق السياسية المدنية، هذا الرسالة الأساسية. الرسالة الأخرى أنه هذه الأحزاب تخاف من دور القائمة العربية الموحدة اللي هي عامل أساسي في عملية تغيير الحكومة القادمة، عامل أساسي، وبالتالي إما أنه بيحاولوا يخرجوا الموحدة من دائرة الفعل المشاركة في الانتخابية نفسها، أو بيحاولوا ينزعوا عنها الشرعية حتى يصعبوا على المعارضة غدا إنها تئتلف مع القائمة العربية الموحدة. طبعا كل الشطب هو مدان ومرفوض وفعل لا ديمقراطي. السؤال بالنسبة لنا هنا إحنا كمواطنين عرب في دولة إسرائيل، ماذا نفعل؟ هل نترك للآخرين إنه فعلا يحبطونا يفشلونا، أو أنه نحن منقبل التحدي؟ وأيضا لدينا فعل ونؤثر في الآخرين، ونؤثر في المحكمة العليا، ونؤثر في الإعلام، ونؤثر في المجتمع الإسرائيلي، ولدينا أدوات.
1: بقضية تأثير أبو شهادي كنت مثلا بتنصح أنه يتنازل عن، هو أصلا هو مش توجه للمحكمة، لأنه المحكمة ستصدق أو تلغي القرار، ولكن أنه مثلا أنه ما يترشح يعتزل أو قبل.
0: لا شيرين، خليني أكون للأمان يعني خليني أكون واضح في هذه المسألة، بما أنه إحنا أحزاب وقوائم وكذا، المفضل أن لا أبدي رأيي في مسألة في يتم نقاشها، لأن بعرف أنه هذا يتم نقاشها في داخل المشترك وحتى في الإعلام، هنالك شخصيات وأكاديمية محسوبة على المشترك تناقش هذا الموضوع وكذا. فالقائمة العربية موحدة في قضيتين نأت بنفسها عنهم فيما يتعلق في المشترك، قضية جعفر فرح لم نتحدث فيها من قريب أو من بعيد، وقضية سامي أبو شهادي من حيث
1: عنها مختلفة نوعا ما يعني بشكل كبير،
0: ولكن حاولنا أنه ننأى بأنفسنا حتى عن نقاش أنه يكمل في المحكمة أو لا يكمل، من باب أنه نعطي للإخوة في القائمة المشتركة أنه يتخذوا القرار الذي يرونه مناسبا بدون اعتبارات سياسية ومناكفات سياسية بين الموحد والمشترك.
1: وضحت، أشكرك جزيل الشكر النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: إذن من الواضح ما يقوله السياسيون قبل الانتخابات، يعني خلاصة بشأن على الأقل تصريحات آيزنكوت يختلف عما يدور بعدها، ونحن ندرك ونعلم ما الذي يجري في الأروقة، جمهورنا واع ومطلع على كل ما يدور ومتماسك، هذا جزء مما قاله النائب دكتور منصور عباس في قضية الشطب. يعني طبعا القضية بشكل عام هناك نفي وهناك معارضة لمسألة الشطب، ولكن تحديدا في سياق سامي أبو شهادي يقول أن الموحدة تريد أن تبقي على هذا النقاش قائما داخل أروقة المشتركة. يعني هذه ربما إجابة قد يعني فيها شيء من تهرب من الإجابة، ولكن على الأقل هذا ما قاله في هذا السياق. قضية الشراكة والتأثير والإصرار عليها، الكتلة الأكبر في المجتمع العربي والحاجة لأن تكون الموحدة الكتلة الأكبر لتحقيق هذه الشراكة وهذا التأثير. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي.

0: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي؟
1: سكن اخامي،
2: كنت بحاله ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
0: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: منظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
8: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
9: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
11: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تعيش عائلات ثلاثة شبان من النقب حالة من القلق والانتظار منذ انقطاع أخبار أبنائها خلال رحلة إلى شرم الشيخ منذ آذار الماضي، وذلك وسط غياب أي معلومات رسمية تكشف مصيرهم وفي ظل تقارير تشير إلى احتجازهم لدى السلطات المصرية. أستاذ فادي الوليدي منسق عائلات الشبان الثلاثة من النقب طبعا المعتقلين في مصر، أهلا بك سيد فادي.
12: أهلا أهلا، صباح الخير.
11: شو المعلومات اللي عندكم عن الشباب؟
12: والله للأسف فيش معلومات طارحة جديدة، المعلومات الموجودة إن الشباب راحوا الشرم باتوا ليلتين غادي، والليلة الثالثة رجعوا ما تعرفه المعبر، أخذوه من المعبر لليوم بلا حس ولا خبر.
11: وفي مثلا أخبار أنه اعتقلوا، وبعض الأنباء كانت تقول أنهم معتقلين، وفي تواصل عن طريق في محامي.
12: الأخبار موجودة عن طريق السفارة مش السفارة الخارجية أنهم معتقلين، بس الأسباب اعتقالهم مش معروف
11: لسه. والمحامين شو بيحكوا المصريين اللي هناك؟
12: المحكمة المصرية حاولوا تواصلوا يعني معهم في كل المراكز المهتمة يعني بالنسبة للموضوع هذا، وين محجوزين، وين في قسم أي شيء، ولا وصلوا، كل الطريق كان مسدود يعني
11: ولا إشي ولا معلومات، حتى ولا فيش مجال نسأل عن حتى وضعهم الصحي
12: يعني ولا أي جهة ما تبنت الشباب يعني، ولا أي جهة من الجهات يعني.
11: طب تحكي لنا عنهم، طالما أننا مش فاهمين ليش معتقلين وشو ظروف اعتقالهم، مين هم الشباب، شو راحوا يعملوا، شو كانوا يشتغلوا بشكل عام؟
12: زي كل واحد يعني، فترة العيد انت عارفة بيكونوا عندهم عطلات كلهم من الشغل، وراحوا عطلة يعني يومين ثلاثة وراجعين يعني، كان المشوار يعني اليومين ثلاثة قاعد فوق ست شهور الحين.
11: كيف وضع الأهل؟
12: مساوي جدا يعني، وضع الأهل مساوي جدا يعني في كمان في بيتين، في منهم شباب اثنين عندهم أولاد يعني
11: كمان،
12: من يقوم بالأولاد يعني، والحالة صعبة شوي عندهم في الدار يعني المرأة شو تقوم به، شو ده تسوي لتسوي يعني، وانت عارف عند البدل القليل اللي يطلع على الشغل، وان الحالتين وضعنا شخصيا، واحد منهم أخوي واحد أنا بعرفه شخصيا يعني يعني المرأة في الدار قاعد يعني اللي خليها كيف تقول لك اياها يعني
11: على الله
12: يعني الحل على الله، الحل مساوي جدا يعني.
11: بتساعدوا، في ناس مهتمة، في ناس بتحتضنكم كمان كعائلات، قديش في هيك حراك؟

0: للموضوع.
1: موجود النخوة، النخوة موجودة في أهل النقب وفي العرب عامة، يعني النخوة موجودة، بس يعني في أشياء ما بتقدر تحكمها مع الناس عليها، يعني واحد لي نداء مساعدة صدقيني، إن النقب كله والعرب عامة فالأراضي مش راح يتخلوا عنهم، بس أنت عارف الواحد فيه بعض المرات بتكون في عزة نفس، يعني في كل عزة نفس ما
0: طبعا.
1: بقدر يطلب كل شغله.
0: طب شو الإجراءات الآن؟ بشو بتستنوا؟ مين اللي بيساعدكم؟ لمين بتتوجهوا؟
1: صراحة يعني إن شاء الله، إن شاء الله اللي بيساعدني إن شاء الله يعني توجهنا إحنا لأعضاء كنيسة العرب، وإن شاء الله وعدونا في خلال، يعني أنت عارف الأيام هذه عياد عند، وبعد العياد إن شاء الله يكون المكاتب الحكومية تفتح، وإن شاء الله يتقدم الموضوع شوي لجهة منيح إن شاء الله.
0: والخارجية كيف اتعاملوا بالموضوع؟ وزارة الخارجية عادة أهم إشي، يعني أساس الخارجية اللي بتمسك الأمور.
1: تعاملت مع الموضوع يعني بالنسبة لي يعني بغير الأهمية، يعني مش معقول وزارة قد يعني وزارة بسمة وثقلها وست شهور مش عارف تجيب الأخبار، يعني ولا دول زي الدول اللي احنا فيها كل الثقل اللي هي فيها يعني، ومش عارف تجيب اي خبر، يعني صعب اني استقنع في الموضوع هذا. انا عندي شكوك ان الدولة معها اخبار بس ما تعبرها لنا، يعني
0: انه ما
1: مش معقول
0: بتعطيكم
1: يعني.
0: اياها.
1: انا هذا توقعاتي الشخصية، يعني
0: يعني بتواصلتوا مع الخارجية، مع أعضاء كنيسة، مع كل، والكل بوعد إنه بعد الأعياد، ولكن الخارجية ما قامت بدورها.
1: وبعثنا إيميلات لرئيس الدول ورئيس الحكومة وما ظل شيء، يعني أكثر من السقفية إذا وين نروح، يعني كنا نتجه لناس من خارج البلاد يعني.
0: وست أشهر هاي القضية صار لها عمليا،
1: ست أشهر وشوي، يعني تقدر تقول لي فاتنا الست أشهر يعني، إن شاء الله الجاي أجمل إن شاء الله.
0: يعني نتمنى ذلك. وطبعا نتابع إحنا من الأسبوع الماضي، من أول ما كشفت القضية. ليش تأخرتوا يعني عمليا بكشف الموضوع؟ كنتوا عندكم أمل معين وما بدكم يعني تسكروا على الاحتمالات؟ وليش عرفنا متأخر عن الموضوع؟
1: لأن إحنا توجهنا للناس معينة وفي أعضاء كنيسة منهم قالوا تكتب على الموضوع، نحاول إن نشوف الموضوع بس يعني بدون إعلان بدون شيء، وإن شاء الله تكون تقدم حلو مرة على مرة. أنت عارف الأسبوع الجاي الشهر الجاي 20 يوم، كل مرة يطعونا فترة لما وصلت المرحلة 6 أشهر، يعني وبعد خلاص يعني في أمهات مش عارفة تستحمل الموضوع على فكرة، يعني
0: لكل هذا الوقت استغرق الموضوع. نتمنى أنه يكونوا بخير وبأمان، ونتابع
1: إن شاء
0: معكم
1: الله
0: سيد فادي الوليدي، منسق عائلات الشبان الثلاثة من النقب المعتقلين في مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا.
0: تخيلوا 6 أشهر وأكثر من ذلك، 3 شبان في عطلة في شرم الشيخ تنتهي بهم إلى مصير مجهول، عائلاتهم لا تعرف ما هو هذا المصير، وسط شح في المعلومات والتعامل الرسمي بالجانب الإسرائيلي أيضا أنه ما في معلومات وما في، على الأقل هكذا تقول العائلة، ولكن هناك تجند من جانب بعض النواب والوجهاء المسؤولين في النقب لمتابعة هذه القضية. إلى موضوع آخر، فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وسط تقارير عن تحالفات بين قوى سياسية مختلفة للإطاحة بفتح. يأتي ذلك فيما أشارت مصادر عربية إلى إمكانية بحث تأجيل الانتخابات خلال اجتماع الحوار الفلسطيني المقرر أن يعقد قريبا في مصر. أستاذ محمد ضراغمي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
0: السؤال الأساسي، تجرى هذه الانتخابات أم في نهاية المطاف ستؤجل لأنه موعدها قريب من المفترض في نوفمبر؟
2: كل التحركات اللي بتكون فيها القوى السياسية بتشير إلى أنهم يبحثون عن مخرج لتأجيل هذه الانتخابات، لأنه القوى السياسية غير جاهزة والمجتمع غير جاهز، حركة فتح منقسمة، حركة حماس لا تستطيع أن تخوض الانتخابات لأنها

0: غير مقبول، يعني الأطراف المؤثرة بالانتخابات تحظر على حركة حماس ممارسة أي نشاط، ومنها إسرائيل، منها مجلس السلام في غزة بيقول عنده ولاية على غزة لمدة سنتين، وبالتالي في اللقاءات اللي يعني تجري في الخلفية مجلس السلام لا يقول للفلسطينيين للسلطة في الاتصالات أنه أنتوا وين رايحين انتخابات، إحنا في عنا ولاية على غزة لمدة سنتين، من نطبق الخطة فيرست. حركة حماس أي مرشح إلها في الضفة الغربية يعتقل، فلذلك يعني وفتح وضعها صعب، فلذلك الترجيح هو أن يتم التأجيل، سيكون هنالك حوار وطني يقوم على تأجيل الانتخابات، لكن القوى لها مطالب، إذا بدكم تأجلوا الانتخابات شو البديل؟ معنا نظام سياسي خلينا نتشارك فيه نبني سوا.
1: طب هات نفهم شو بالفعل النقاش الأساسي أستاذ محمد في هاي الخطوة، في هاي القرار، إنه والشروط للتأجيل، مين مع مين، مين ضد مين في هذا الموضوع؟
0: شوف، من ناحية حركة فتح من المؤكد أنه هي تؤيد التأجيل لأسباب عديدة. يعني مثلا في صوت في داخل حركة فتح وهو منطقي، بيقول إذا ذهبنا إلى الانتخابات ونحن منقسمون سننتج نظاما سياسيا منقسما كما حدث في العام 2006. ل 2006 ما كانش في حوار وطني، ذهبوا إلى الانتخابات، فازت حماس بالأغلبية، رفضت فتح شركة الحكومة، تعرضت حكومة حماس للحصار، انهارت الحكومة، وصار صراع بين فتح وحماس ما يعني انتهى بانقسام قطاع غزة وانفصاله عن الضفة. فهنالك قلق من إذا صارت الانتخابات اليوم، توحد دحلان اليوم مع حماس في غزة
1: وهم فقط في غزة طبعا تيار الإصلاح
0: فقط، مو يعني بقوته الأساسية في غزة، وحماس هي التي تحكم غزة لغاية الآن. فربما إذا تحالفوا مع بعض وعملوا مركز قوة، مركز قرار في غزة لتطبيق الخطة، لأنه إسرائيل ترفض أنه تشارك السلطة الفلسطينية في التطبيق، فبالتالي تطبيق الخطة في غزة يؤدي إلى تركيز الوضع في غزة، وهنالك قلق من أنه حتى الحل السياسي يكون في غزة. يعني تيجي إسرائيل تقول والله أنا خلص هاي الحل السياسي، دولتكم في غزة وهاي الضفة الغربية 60% إحنا ضميناها، وهالكونتونات اللي بتكون عندك في الضفة الغربية بتصير تابعة لغزة،
1: وبالتالي يترسخ الانقسام في هذه الحالة، تفصل غزة عن الضفة إذا كانت حكام غزة من غزة،
0: ويترسخ الضم، بتصير الحل السياسي في غزة، وغزة مساحتها 365 كيلومتر مربع، يعني بحجم بلدتنا طوباس، أنا من طوباس، مساحتنا بالضبط 365 كيلومتر مربع. فإسرائيل تستغني عن غزة، ما بدها إياها أصلاً، هي منطقة كوارث بيئية، لا فيها مي ولا فيها أرض ولا. فهنالك قلق، لذلك يعني البعض يقول خلينا نروح على الحوار. هلا الحوار فيه مشكلات، يعني الحوار بدك تتفق على تركيبة النظام السياسي، مشاركة القوى السياسية في المنظمة، في منظمة التحرير، في اتخاذ القرار، إنه القرار هذا مش حكر والله على مجموعة على نادي مغلق في حركة فتح، لا، حركة حماس لها أثر، والشعبية لها أثر، وهدول ودحلان له أثر، فبالتالي بدك توافق وطني. السؤال، هل الحوار الوطني سيستخدم مناورة فقط لا تأجيل الانتخابات وبعد هيك مثل ما شفتوا خرفوا، ولا لا فعلا عندهم نية
1: نقاش جدي
0: لنقاش جدي وإعادة بناء النظام السياسي؟ النظام السياسي الفلسطيني متهالك، يعني احنا 20 سنة بدون انتخابات، وهذا أدى لتفرد مجموعة صغيرة بالحكم، وحماس تفردت بغزة، وحماس راحت لخيار صعب، جر دمار على غزة، والسلطة الفلسطينية فشلت في التقدم بالمفاوضات، وحوصرت الآن السلطة الفلسطينية مستهدفة. يعني احنا بننتقدها كثير، لكن بالنهاية في إسرائيل بدها تهدها لهذه السلطة، لأنها كيان سياسي. يعني سموتريتش بنام وبيحلم أن السلطة الفلسطينية تنهار، وعشان هيك قاطع عنها كل الإيرادات الجمركية تبعتها، بصادر كل أموالها، ومش قادر لا مش التعليم ولا الصحة ولا قادر تدفع رواتب موظفيها. وهنالك من يعتقد بأن الهدف هو خطة إسرائيلية، مش بس سموتريتش مشارك فيها، والحكومة تهدف إلى أنه إزالة الكيانية الفلسطينية السياسية، وأمريكا معهم في ذلك، لأنه سلطة بتروح على محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، بتحاسب، ويشكلوا لنا لجنة للخدمات البلدية.
1: هذا يقودني للسؤال، عندما نرى كل هذه المخططات في الحكومة الحالية على الأقل الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية وللأراضي الفلسطينية، كيف ستتداخل الأمور بعد الانتخابات الإسرائيلية في حال أجلت أو حتى أجريت؟ يعني هاي يمكن التفصيلي مش في هذا السياق مش كثير بتفرق في الأراضي الفلسطينية، ما الذي ينتظر؟
0: هذا مهم جدا، الكل ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى الفلسطينيين الفلسطينيين أنفسهم بنتظروا نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لأنه هي اللي بتتحكم في حياتنا. إحنا نخضع للاحتلال، رواتب السلطة الفلسطينية والعمال مربوطة بقرار إسرائيل.

0: وطالما ما فيش رواتب لا للعمال ولا للموظفين، إذن من وين الاقتصاد بده يمشي؟ المجتمع عم بنهار، في فقر، في جوع، في ناس صارت تنام بالشارع، هذول الناس اللي تهجروا 35,000 سكان المخيمات، في ناس عن جد بتنام بالشارع ما عندها بيت، فلذلك وما عندها أكل. فلذلك نعم، إسرائيل إذا فاز نتنياهو وسموتريتش ومعهم فينتر ولا إيش اسمه
1: فينتر
0: هذا
1: عفر فينتر صحيح
0: فإحنا منصفي الأزمة بخلص، السلطة لا تستطيع أن تستمر يوم واحد، لا تستطيع. إذا صار حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ربما يكون أنه لا مختلف الأمر، فلذلك ممكن يكون في تفاهمات مختلفة. لذلك نعم الكل ينتظر نتائج.
1: تعرف يعني إحنا بلشنا بالانتخابات السلطة الفلسطينية يعني ترجح تأجيلها، ولكن الآن أخذتني هيك بسلاسل موضوع اللي هو كمان مهم نسمع أنت ترصد يعني الموقف الفلسطيني، الرأي العام الفلسطيني، الشارع، وتقول أنه في انتظار وترقب. هل بالفعل الشارع الفلسطيني يرى أنه في فرق مثلا قد تحدث هاي الانتخابات في حال رحيل هذه الحكومة الحالية بين السيء والأسوأ؟ شو الناس بتحكي بهذا الموضوع؟
0: نعم، لأول مرة الفلسطينيين عندهم إجماع أنه لا في فرق، سموتريتش وبن غفير في حكومة يعني إبادة، يعني تهجير، يعني قطع الأكسجين عن الناس. تعرف اليوم إحنا مش منعيش في نظام أبرتهايد بس، إحنا تهديد وجودي. هدول الميليشيات المستوطنين ما عمرنا شفناهم إلا بعهد هاي الحكومة، ما خلوا قطعة أرض، ما خلوا مزارع يوصل أرضه، ما خلوا فلاح له مجرى مية نبع مية، كلهم سيطروا عليهم، ما خلوا عامل يوصل لإسرائيل، ما خلوا أجورة تتحول من الإيرادات الجمركية. فالتقرير اللي نشر مؤخرا من مؤسسة إسرائيلية أنه في محو للوجود الفلسطيني هذا حقيقي، يعني هم إسرائيليين، يعني مش أنه هم دولة فلسطينيين عملوا التقرير، في محو للوجود الفلسطيني، يعني منطقة جيم 60% من مساحة الضفة الغربية فيش وجود فلسطيني، وأنا نازل على أريحة بشوف هالبيوت مدمرة، بيوت زينكو يا حرام كانوا ممنوع يحضر عليهم البناء، وفي مستوطنات بتنبنى وبترتفع عليها علام إسرائيلية ضخمة، فاستبدل الوجود الفلسطيني بوجود يهودي متشدد متطرف فتية التلال، وبيسيطروا على الفضاء وبيسرقوا الأغنام وكل مصادر الحياة. ففي لأول مرة هذه إحنا ما عمرنا شفناها بأي حكومة إسرائيلية سابقة حتى بحكومات اليمين. لذلك نعم، لا في فرق كبير،
1: في ترقب
0: مش سياسي، في فرق على الأقل حياتي. ما حد هلا متأمل إنه بده يصير مفاوضات وحل سياسي، لا أنا بدي أول إشي يفرجوا عن 6 مليار دولار هذول محتجزات حاجزهم سموتريتش شخصيا في في في في البنك المركزي الإسرائيلي تتحول عشان يصير في تعليم وصحة. إحنا اليوم مستوى التعليم في تقرير أممي دولي بكل مستوى الطالب الفلسطيني في الضفة الغربية أقل 4 سنوات من مستوى الإفرج العادي في أي دولة أخرى. فهذا إحنا الفلسطينيين ما عندناش أصلاً، ما ضلش عندنا أرض ولا اقتصاد ولا وطن، عندنا التعليم، أولادنا بتعلموا وبروحوا بيشتغلوا فبرا.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الصحفي محمد دراغم الكاتب والمحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: أهلا بك.
1: الآن عودة إلى الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الموضوع الذي بدأنا الحديث فيه مع أستاذ محمد، مع السيد سامر سنجلاوي رئيس قائمة مسار جديد. أهلا بك أستاذ سامر.
2: صباح الخير شيرين لك ولكل المستمعين.
1: عمليا يعني أنت شريك بالترجيح بأنه ستؤجل هذه الانتخابات في نهاية المطاف، أم أنه يعني شو موقفكم كمان في الحزب؟
2: لا، أنا الآن هناك انتخابات مثبت موعدها، صدر فيها مرسوم رئاسي حدد موعدها ب 28 نوفمبر، إذن لدينا انتخابات في 28 نوفمبر، والمحطة الأولى التي تثبت تقدم هذا المشروع وثبات موعده هي فتح باب تسجيل القوائم والإقبال الكبير الذي حصل في اليوم الأول لتسجيل 6 قوائم فلسطينية من ضمنها 3 فصائل في منظمة التحرير. إذن من هي الفصائل التي تدعو إلى تغيير موعد الانتخابات، أو أين الإجماع الفلسطيني على تغيير موعد الانتخابات؟ أعتقد أن هذه ضجة في قوقعة، هناك يمكن طرف أو طرفين،
1: ربما فاتح على الأقل ما نفهمه أنه في أصوات فيها تؤيد. ليش يعني أنت شايف أنه لازم تصير الانتخابات في موعدها في ظل الظروف الحالية، الموقف عمليا المناقض الآن لهذا التوجه في فتح؟

0: المباشرين متى يمكن أن نتوقع تغيير هذه الظروف؟ هذه ظروف ملازمة للشعب الفلسطيني لعشرات السنين وستبقى موجودة. متى يمكن لنا أن نستطيع أن نغير واقع غزة؟ ضمن خلال شهر، خلال 10 سنوات؟ متى يمكن لنا أن نفرض الانتخابات داخل حدود بلدية القدس؟ غدا؟ بعد 6 أشهر؟ تأجلت الانتخابات في العام 21 لهاي الأسباب، وصلنا للعام 26 ولم تتغير الظروف. هذه حجج، وأنا أستغرب أن هناك قيادات فكرية وصحفيين لامعين أيضا يحاولوا أن يروجوا في هذا الاتجاه.
1: إذا كنت تقصد أستاذ محمد دراغمي كان يعني يحلل ويتوقع فقط، إذا هو المقصود في تحليل.
0: لا لا، هناك بعض الأصوات من المفكرين من التي أيضا أصبحت الآن تستسهل فكرة أن الوقت غير مناسب للانتخابات. لا يوجد وقت مناسب للانتخابات
1: في ظل الظروف القائمة أستاذ سامر.
0: للانتخابات
1: صحيح،
0: هناك وقت محدد،
1: ولكن يمكن إجراءها، يمكن إجراءها يعني في القدس. تعلم أنه ما الذي يجري عادة، كنا ننتظر عادة يوم الانتخابات، ولكن الأمور الآن باتت قبل يوم الانتخابات تمنع أصلا كل التحركات الانتخابية في غزة في ظل ما يجري أيضا واضح. يعني هل ترى أنه أصلا تقنيا ممكن الانتخابات؟
0: أولا الإجابة على هذا السؤال جاءت بشكل واضح وصريح من قبل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في كل اتصالاتها وتواصلاتها مع المجتمع الدولي والدبلوماسيين والوزراء. كل من زارها، أنا أتابع حسابات لجنة الانتخابات المركزية على السوشيال ميديا، هناك تأكيد أن لجنة الانتخابات المركزية قادرة على تنفيذ الانتخابات بسهولة بما فيها في غزة وبما فيها في القدس. أنا ابن القدس أخ شيرين، وأستطيع أقول لك أن كل من يريد أن ينتخب في القدس يستطيع أن يصل إلى مواقع لا تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس، مثلا
1: خارج الجدار يعني ستكون
0: مثلا الأزهرية، نعم، مثلا حزمة. الآن أنا أسكن في الشيخ جراح، بيني وبين حزمة 10 دقائق في السيارة، وبسهولة ممكن أوصل وأدلي بصوتي وأرجع. إذا من يريد أن يدلي بصوته من أهل القدس سيدلي بصوته. وهناك ترتيبات في غزة، لا يمكن لنا أن نبقى في هذه الدوامة. الانتخابات الفلسطينية هي ليس إجراء شكلي، هي مش مجرد ديكور، هي مطلب استراتيجي مهم. لأن التحليل الذي سمعته من محمد دراغمي استعراض أنه عندنا أموال محتجزة، طب يا أخي الظروف الحالية وشكل القيادة الحالي وتركيبة الحكومة الحالية وعدم وجود مجلس على سنوات لم يستطيع استعادة هذه الأموال، طب إيش متوقع حلول؟
1: تتوقع أنه قيادة جديدة أو مجلس تشريعي جديد وبالتالي حكومة جديدة تغير في الواقع؟
0: 50% ممكن. الوضع الحالي واضح أنه غير منتج بنسبة 100%، يعني هناك 0% فرصة أن الوضع الحالي ينتج أي تغيير في حياة الفلسطينيين. لا يستطيع أن يقدم حلول. هناك مشكلة أكبر من الأموال المحتجزة لدى إسرائيل. طب هناك مشكلة 200,000 عامل كان يتقاضى كل من كان يعمل في السوق الإسرائيلي، كان يتقاضى كل منهم 8,000-9,000 شيكل بالشهر. مجموع العائد على الاقتصاد الفلسطيني شهرياً بحدود 2 مليار شيكل. مجموع العائد خلال 3 سنوات فقط من مجموع خسائر الاقتصاد الفلسطيني فقط من عدم دخول العمال الفلسطينيين إلى السوق الإسرائيلية خلال 3 سنوات هو بحدود 70 مليار شيكل. الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي 25 مليار شيكل. إذن هناك تحديات كبيرة. من يستطيع أن يقدم حلول؟ القيادة الحالية أو بشكل أدق الحكومة الفلسطينية الحالية هي حكومة فقط أصبحت مثل الوفة، تستعرض الاختراقات الإسرائيلية، تستعرض ما يجري في الضفة الغربية، تستعرض ما يقع على أهلنا من ظلم ومن معاناة.
1: وكالة أنباء
0: ولا تقدم حلول. الحكومة يجب أن لا تكون وكالة أنباء. إذا لم تستطع هذه الحكومة بالتحدي الطرف الآخر لا يريد أن يقدم حلول، إذا أنت لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة مع الطرف الآخر في تقديم حلول. إذن تنحى جانبه.
1: وضحت يعني واضح الموقف.
0: يكون لديه حلول.
1: ويبدو أنه سيكون لنا حديث مطول. تعرف أنه في كمان انتخابات هون وانتخابات في السلطة الفلسطينية، فبالتالي تتداخل الملفات والأمور. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سامر سنجلا ورئيس شكرا. قائمة مسار جديد، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى هنا في سياق الانتخابات التشريعية الفلسطينية وسط محاولات لتأجيلها من أطراف وتثبيت موعدها من جانب أطراف أخرى، ننتظر لنرى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
7: את אמיתית?
6: אני אמיתית מאוד.
7: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס? ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
8: יום واحد حلو،
9: بس اليومين أحلى ونص.
8: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
9: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
8: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
9: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
8: التذاكر على موقع تذكرتي.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا في الملف الأخير سنحدث المعلومات، فبعد أن كانت سلطة المطارات الإسرائيلية قد دعت المسافرين بالأمس إلى عدم الوصول إلى مطار بن غوريون بالمركبات الخاصة نتيجة اكتظاظ مواقف السيارات، تتغير التعليمات هذا الصباح، وهناك أماكن لمن يرغب في السفر، ويعني أنه بمركبته لحد المطار يمكنه التوجه إلى مواقف المطار، الموقف العام في المطار. هناك أكثر من موقف، وعلى ما يبدو أنه حلت هذه الأزمة. يعني نفهم ما الذي يجري هناك، إنه بين ليلة وضحاها تتغير التعليمات. من أستاذ أمير عاصي مستشار شركة طيران، خبير شؤون المطارات والمعابر، إذا رد علينا على التليفون كان مشغول وبده محتاج للوقت. إحنا ذكرنا الخبر عمليا وما بقي إلا مفترض إنه يكون معنا لنفهم إذا حالفنا الحظ. في الأيام الأخيرة كان هناك حالة ضغط في المطار بسبب الأعياد اليهودية واكتظاظ أيضا في مواقف السيارات، وربما هذا هو الأساس الذي دفع

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص

0: توفر التطعيمات نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين يائر غولان بشأن إمكانية مشاركة حزب عربي في الحكومة المقبلة ومواقف غادي أيزنكوت بشأن مشاركة الأحزاب العربية تعيد النقاش إلى تجارب ومواقف من الماضي. وفي حديثه لراديو ناس أكد عباس تمسك حزبه بمبدأ الشراكة والتأثير، مشددا على أن القائمة الموحدة لا ترسم طريقها ولا تصوغ مواقفها بناء على ردود الفعل.
1: التجربة هي نفس التجربة التي خضناها في السنوات الماضية، وكان هنالك حواجز وتشكيك وعقبات وتثبيط ومحاولات إفشال من جهات مختلفة ومتعددة، بل على العكس، يعني في السابق كانت التجربة أصعب لأنه كان هنالك استبعاد لفكرة أن يكون حزب أو قائمة عربية شريكي في تشكيل ائتلاف وحكومة في إسرائيل. لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذا التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ، هي تكرار لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان. لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق أصلا، حق إنساني، حق مدني، حق سياسي، وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح.
0: وجه رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون حاجاي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طلبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة والمتكررة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس رابطة أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور حاجاي ليفين إن كل ما يجري هو نتاج للمناخ اليميني السائد ويبدو كجزء من حملة سياسية منظمة.
2: לי זה נראה כמו טביעות אצבעות של קמפיין מאורגן. אנחנו רואים שיש מי שמאוד רוצים פוליטית למנוע את ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות, וכחלק מזה הם עושים גם מסע קמפיין להפריד ולפלג ולהסיט ולהתגזען כנגד החברה הערבית, כולל במקום שבו יש את השיתוף הפעולה המצוין, שזה בתוך מערכת הבריאות. אנחנו רואים את זה גם עכשיו המשטרה נכנסת בחתונה של רופא ומשמיצה ועוצרת את החתן ללא הצדקה, ואנחנו רואים את זה בפעולות אחרות של הסתה כנגד החברה הערבית. זה נורא, צריכים להתייצב בזה כולנו ביחד, להתייצב כנגד ההסתה והגזענות הזאת.
0: إلى ذلك قال المدير الطبي لصندوق المرضى موحدة في منطقة الناصرة دكتور شكري عواودي إن هناك حاجة لمتابعة القضية في المسار القضائي، وأن استمرار تقصير نقابة الأطباء العامة قد يدفع الأطباء العرب لتأسيس نقابة خاصة بهم.
3: أنا شايف أن هذا في جزء من التقصير من قبل النقابة العامة للأطباء في البلاد. أولا يجب أن نذهب، وهذا ما نقوم به الآن، إلى مسار قضائي لمعاقبة هؤلاء الفاشيين العنصريين الذين يتطاولون على أسيادهم الذين يحافظون على صحتهم، وبالمقابل العمل على التغيير الواقع السياسي. مسار يجب أن يكون مزدوج. إذا لم تكون نقابة كالجسم الذي نحن جزء منه، والذين هم يجب أن يحملوا راية الدفاع عن كل العاملين في جهاز الصحة، قد يصل الوضع بنا إلى أن نؤسس نقابة خاصة بنا، وهذا ليس تهديدا، وإنما هذا الواقع ممكن أن نصل إليه، لأننا جزء حي وواعي ومؤثر وكبير في جهاز الصحي في البلاد. وبالمقابل لن نكتفي ولا يجب أن نكتفي بتصريحات وبيانات ورسائل هنا وهناك، يجب أن تكون هناك خطوات عملية على أرض الواقع.
0: أكد منسق عائلات الشبان الثلاثة من النقب المعتقلين في مصر فادي الولادي إن عائلات الشبان تعيش حالة من القلق والانتظار والحالة الصعبة منذ انقطاع أخبار أبنائها خلال رحلة إلى شرم الشيخ منذ آذار الماضي. وأكد الولادي في حديثه لراديو الناس أن غياب المعلومات الرسمية حول مصيرهم في ظل التقارير تشير إلى احتجازهم لدى السلطات المصرية دون تبرير الأسباب.
4: المعلومات الموجود ان الشباب راحوا الشرم باتوا ليلتين غادي والليله الثالثه رجعوا المعبر اخذوا من المعبر لليوم بلا حس ولا خبر. الاخبار موجود عن طريق الخارجيه انهم معتقلين بس الاسباب تاع اعتقالهم شو مش معروف. المحكمه المصريين حاولوا يتواصلوا يعني معهم في كل المراكز وين محجوزين وين في قسم اي شيء ولا وصلوا كل الطريق كان مسدود يعني ولا اي جهه تبنت الشباب يعني اليومين ثلاثه قاعد فوق 6 شهور الحين وضع الأهل مساوي جدا يعني كمان في بيتين في منهم شباب اثنين عندهم أولاد يعني من يقوم بالأولاد يعني والحالة صعبة شوية عندهم في الدار يعني حالة مساوية جدا يعني توجهنا احنا لأعضاء كنيسة العرب وإن شاء الله ووعدونا بعد العياد إن شاء الله يكون المكاتب الحكومية تفتح وإن شاء الله يقدم الموضوع لجهة منيح إن شاء الله.
0: أصيبت فتاة تبلغ 16 عاما بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة على منزل في ترشيحة مساء أمس. وقالت الشرطة إن الخلفية الجنائية إنها تحقق في ملابسات الجريمة. سيطرت طواقم الإطفاء ليلة الماضية على تسرب محدود من حاوية لمواد كيميائية تابعة لشركة أسمدة في ميناء حيفا. وقالت سلطة الإطفاء إن القياسات أظهرت مستويات منخفضة حول الحاوية التي جرى إغلاقها ونقلها لمواصلة الفحوصات مؤكدة عدم وجود خطر كبير وأن الحادثة تحت السيطرة. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارة إلى أبوظبي وصل إليها صباحا على متن طائرة خاصة وفقا لما أكده مصدران. وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه الجدل في إسرائيل بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر فيما امتنع مكتب رئيس الحكومة عن الكشف عن تفاصيل لقاءات نتنياهو في الإمارات. في السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل اتصل برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام محذرا من هجوم وشيك على من قطاع غزة. وبحسب الصحيفة جاء الاتصال بعد تحذيرين مصريين سابقين لم تستجب لهما إسرائيل فيما استمرت التحذيرات المصرية حتى 48 ساعة قبل الهجوم. أعلنت إسرائيل سحب صفة الدبلوماسية من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله ردا على دخول الحظر الهولندي على تجارة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان حيز التنفيذ. وأمهل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الدبلوماسيين 7 أيام لإعادة وثائقهم على أن تنتهي بعد

0: أخذها الحصانات والامتيازات الممنوحة لهما. أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم بوقوع غارة إسرائيلية في منطقة وادي زبقين جنوب لبنان دون ورود تفاصيل عن الإصابات أو الموقع المستهدف. إلى ذلك قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطات اللبنانية قدمت تنازلات لإسرائيل في الاتفاق الإطاري داعيا إلى وقف المفاوضات الجارية والعودة إلى التفاوض غير المباشر وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الانتصار في الحرب على إيران قريبا، وتوقع في الوقت نفسه ذا إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. لكن وكالة إيرنا نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك نفيه وجود مفاوضات مع واشنطن على جدول أعمال الوفد، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن قطر ووسطاء آخرين يعملون على استئناف المحادثات. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

54 ضحية لحوادث العمل منذ مطلع العام، آخرهم الشاب محمد كيلاني من أم الفحم، وسط مطالبات متزايدة بتشديد إجراءات السلامة والرقابة في أماكن العمل. السلطات المحلية العربية تغيب عن المراكز الأولى في مؤشر الرضا، وفجوة واضحة بين العرب واليهود في تقييم أداء سلطاتهم المحلية. سلطة الضرائب تطالب آلاف المصالح التجارية في الشمال بإعادة 238 مليون شيكل من تعويضات الحرب بعد مراجعة حجم الأضرار الفعلية. ووحدة كروية تاريخية في أم الفحم تدخل حيز التنفيذ، أول تدريب مشترك لاتحاد أبناء أم الفحم بعد توحيده معها بعد توحيد هابوعل ومكابي. يوم الاثنين 28 من سبتمبر أيلول، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير. من غرفة الأخبار في راديو الناس نرافقكم حتى 11 صباحا، مجموعة من الملفات والمحطات في إطار هاتين الساعتين، والبداية ستكون كما ذكرنا في

0: عناوين هذا العدد مع حوادث العمل. لقي الشاب محمد عدنان كيلاني البالغ من العمر 22 عاما من مدينة أم الفحم مصرعه في حادث عمل وقع في مصنع بمدينة الخضيرة. بذلك يرتفع عدد ضحايا حوادث العمل منذ بداية العام إلى 54 ضحية وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة والرقابة في أماكن العمل ولا سيما في المصانع وورشات البناء. بداية عن هذا الملف نتحدث لمراقب الأمن والأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت، ينضم إلينا الأستاذ عبدالله عياشي. صباح الخير أستاذ عبدالله.
1: الله يسعد صباحك.
0: يعني مجددا وكأنه كل مرة نتحدث عن هذه الحصيلة، وإذا ما قارناها بالأعوام السابقة ما في أي يعني انخفاض يذكر، ليش؟ خليني أسألك بداية، يعني إحنا من سنوات حتى نتحدث عن هذا الموضوع وكأنه القضية تراوح مكانها والمطالب لا تؤخذ بجدية.
1: صحيح، لازلنا نتحدث حتى هذه اللحظة عن نفس الأعداد أو عن التزايد، لأن لازلنا نعمل نفس المنظومة ونفس الرقابة ونفس الأشخاص الموجودين اليوم تحت هذه الرقابة ونفس المنظومة نفسها، ما فيها تغيير. فلذلك إحنا
0: نعم اليوم إذا بدنا نحكي، يعني ذكرنا طبعا الحادث الأخير اللي راح ضحيته الشاب محمد كيلاني، وقعت في مصنع بمدينة الخضيرة. إذا شوي بدنا نفصل بصورة الوضع والمعطيات عبد الله، وين عم توقع أكثر الحوادث وربما يعني أصعبها؟ ورشات بناء، مصانع؟ دخلنا أكثر في صورة الوضع وتفاصيل.
1: احنا بنحكي على العام الحالي اللي احنا موجودين فيه 2026، ان احنا 529 حادث عمل مسجل. بنحكي طبعا ما بنحكي على الحوادث كمان اللي حصلت في البيوت وفي الورشات الخاصة اللي ما كان عليها تقرير. بنحكي على 529 إصابة، منها 54 حالة وفاة. من الإصابات هاي في عنا 234 إصابة أو حادثة عمل في البناء، وفي مجال الصناعة في عنا 95 حادثة عمل في مجال الصناعة، منها 15 عامل في مجال الصناعة اللي هني للأسف لقوا حتفهم، و20 شخص اللي هني لا زالوا تحت العلاج، وبنحكي على حالات اللي حالات صعبة.
0: طبعا يعني الإصابات فعليا بتتسبب كتير مرات في بعاهات مستديمة بنسبة لا يستهان بها أيضا من العمال، ما بيقدروا أن يرجعوا يزاولوا أي مهنة، مش بس مهنة وعملا. وهون بدي أسألك يعني عبد الله، بصفتك مراقب أمن وأمان في أماكن العمل، كيف عم بتتابعوا هاي القضية اليوم لما بتدخل على الورشات على المصانع؟ شو الأمور اللي تفحص بداية؟ شو النواقص اللي أنتوا شايفينها ويجب أن تكون على رأس سلم الأولويات؟
1: على رأس سلم الأولويات احنا بما نحكي عليك بنحكي على التدريب الخاص والعامل نفسه يحصل على تدريب للمهام اللي راح يقوم فيه، عن البيئة العمل اللي راح يشتغل فيها حتى يفوت بشكل مدرك لما يقوم ما يصير حوله ومدرك للمهمة اللي راح يقوم فيها. بعدين بعد هاي الشغلة، بعد الإرشاد هذا، العامل يسلم أو يعطى من المشغل تبعه العدة الواقية اللازمة اللي يقوم بتنفيذ عمله بشكل آمن وبشكل اللي يحافظ على حياته وعلى صحته.
0: ولكن هل يكفي؟ أول شيء بداية بدي أسألك عن موضوع التدريب والتأهيل، مين بيراقب هذا الموضوع؟ هل في مراقبين كافين؟ هل نقدر اليوم نقول بشكل قاطع أنه كل عامل إن كان في مصنع أو في ورشة بناء أو في أي مكان آخر تلقوا هذا التأهيل؟ وهل يكفي أصلا أنه يمرق تدريب وتأهيل بالوقت اللي ما في أدوات أخرى لحمايته؟
1: أختي بالنسبة للتأهيل للتدريب نفسه، إحنا هنا بنحكي اليوم بتاريخنا اليوم اللي إحنا كيف حكينا قبل، إحنا بنستنى ب 16/10 القادم دخول التغيير الجديد والتعديل الجديد لقانون الأمن والسلامة في حوادث العمل
0: اللي إحنا حكينا عنه قبل أيام، بس خلينا نوضح شو اللي راح يتغير على الأرض.
1: اللي راح يتغير هي قصة التدريب، واحدة من الشغلات اللي احنا كنا نحكي فيها اليوم. احنا حاليا من المسؤول عن العامل يستقبل او يتلقى معلومات عن العمل نفسه، عن المهمة اللي راح يعملها وعن الورشة اللي راح يشتغل فيها.

0: هو المشغل الرئيسي بعدين هو مدير العمل. ولكن بالقانون القادم اللي راح يدخل راح يكون هناك كل شخص اللي هو نفس المهمة نفس الصنعة نفس المجال اللي يعطي صاحب طبعا صاحب خبرة في مجاله. يعني إذا بنحكي على إحنا على شغل في المكيفات فيعطي الإرشاد هو شخص من موضوع المكيفات اللي يعطي الإرشاد في موضوع الكهرباء كذلك الأمر شخص اللي هو متدرب متخصص متمكن ومتمرس من عملته من شغله من أسف اللي يأتي هذا التدريب بشكل مهني أكثر من مدير العمل اللي ممكن يعرف بجهة معينة وجهات أخرى أنه يكون تغيب عنه أو ما يكون عنده إلمام فيها.
1: شو المؤشر اللي يجب متابعته أو شو لازم نراقب عمليا عبد الله بعد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ وبدء تطبيقه الشهر المقبل لحتى نعرف أنه عم بيكون في تغيير فعلي بالاتجاه الإيجابي؟ يعني هل هو عدد الحوادث اللي بتوقع عدد الإصابات لقدر الوفيات؟ كيف يجب متابعة هذا الموضوع؟
0: المتابعة هي كيف حكينا حسب الإحصائيات القادمة اللي راح تكون بإذن الله تعالى فيها كثير تعديل وكثير تخدنا لبر الأمان اللي إحنا نقدر نفوت على ورشات عمل بشكل آمن اللي العامل نفسه يأخذ تدريب كافي. المسؤولية مش بس تقع على مدير العمل اللي بالورشة نفسها، المسؤولية اليوم توزعت على أكثر من جهة وشخص معين في ورشة البناء، وأهمها اللي هو المقاول اللي المتعهد اللي بلش بالمشروع اللي كان بالأول بس إنه يعطينا مصاري ويأخذ مصاري، اليوم صار في عنده حصة الأسد بالمسؤولية اللي هو كمان إذا سمح الله صار في عنا أي حالة من هاي الحالات اللي إحنا اليوم عم نحكي عليها وعم نوعي الناس عليها، فعنده حصة الأسد إنه يأخذ على نفسه كمان المسؤولية قانونياً وكمان مهنيا.
1: يعني كيف عم نسمع منك في تعويل فعليا على هذا الإصلاح على أمل أنه يعني يغير من وتيرة وقوع هذه الحوادث، وإن شاء الله ما منعود بنسمع عن حوادث في أماكن العمل. أستاذ عبدالله بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت الأستاذ عبدالله عياشي. هذا من الجانب المهني وكل ما يتعلق أيضا بالمراقبين والرقابة التي تكون في أماكن وورشات العمل وكذلك أيضا المصانع. الآن طبعا كنا قد افتتحنا هذا الملف وتحدثنا عن الشاب محمد عدنان كيلاني اللي توفى أو لقي مصرعه نتيجة حادث عمل وقع في مصنع بمدينة الخضيرة. عم المرحوم محمد كيلاني الأستاذ درغام كيلاني ينضم إلينا. أستاذ درغام صباح الخير وتعزينا الحارة إليك وللعائلة.
2: صباح النور. تسلموا لكم. تشوفوا الشهر.
1: شو اللي بتعرفوا عن ظروف الحادث اللي صار مع محمد الله يرحمه؟
2: محمد بيشتغل بمصنع ورك وبيشتغل ماكينة اثنين، كلها ماكينة رقم اثنين، هاي من أخطر المكاين، هاي مش أول حادث بيصير عليها الماكينة. ومحمد مش لازم يفوت جوا، المسؤول عنه هناك طلب من الفوت يزك الكرتون، أخوه ما يدفي الماكينة، إذا بدفع الماكينة بدخلها 45 دقيقة تشغلها عشان ما يشكل ما يوقفش الماكينة ويتأخر 45 دقيقة قتل عندنا شاب
1: الله يرحمه.
2: يعني وأنا اليوم بدي أحكي مش بصفة عامة، بدي أحكي بصفة عائلة دار الشيخ كلها وعائلة الناس كلها. إحنا اليوم أمام فاجعة كبيرة جدا، فقدنا محمد عدنان الشيخ زيد، حادث عمل مأساوي بطريقة كانت غير يعني حد بتخيلها. ومش ممكن يعني اختار الشاب مثل هيك. محمد عدنان مش بكى مجرد شاب، يعني بكى عنا محمد عدنان يعني أخو أبو حنون مع الكل، مع أمه مع أبوه مع أهله مع قرايبه. إحنا من يوم ما وصلنا هذا الخبر الحادث وإحنا عايشين صدمة وجع كبير جدا وصعب.
1: يعني بطبيعة يعني الحال عم تمرق عليكم أيام وساعات بالغة الصعوبة.
2: صعب جدا، يعني إحنا ما توقعناش من أيام إنه يروح ويرجع جثة همدي.

0: أستاذ درغام، يعني مين تواصل مع العائلة بعد وقوع الحادث؟ شو اللي بلغوكوا فيه يعني هاتفيا على الأقل بالمرحلة الأولى، أنه تعرض لإصابة؟
1: والله أنا جاء التلفون الساعة 4 الصبح أنه في حادث المعمل الوراكي وأنه في إصابة. كنا إصابة لا حول ولا، وصلنا معمل وراكي ولا الوضع يعني مأساوي، جثة هامدة والحمد لله رب العالمين.
0: تلقيتوا يعني شرح اتصال من حدا من المصنع، من الجهات المختصة، من المسؤولين، اعطاكوا تفاصيل معينة ام انه بعد في يعني ضبابية شوي بالسوق؟
1: بعد في تحقيقات احنا بنستنى فيها، وبعد مش عارفين بالضبط شو اللي صار. اللي صار انه بالاخرى مرة انه المسؤول هناك، المسؤول عنهم هو اللي بنتحمل المسؤولية.
0: بتحملوا المسؤولية؟
1: طبعا بنتحمل المسؤولية.
0: سمعتوا تفاصيل شهادات من زملاء لإله في المصنع؟
1: طبعا طبعا، بكى هناك حوالي 40 عامل بحده، 45 دقيقة هو معلق على الماكينة تاكل نزلوه.
0: 45 دقيقة ما كان في إمكانية إنه يعني توصل طواقم بالسرعة؟
1: تبعين النجدة وتبعين الأسعار وتبعين هذا، وحلوا الماكينة وتنزلوه، أعلنوا وفاته ومعلق فوق على الماكينة.
0: يا الله. أستاذ درغم، هل يعني بالماضي تعرض محمد لحادث معين؟ يعني أكيد أنتم بتعرفوا أنه بيشتغل بمصنع فيه ماكينات، فيه خطورة، كان في قبل يعني حوادث اللي تعرض لها أصيب شي مرة؟
1: لا ولا مرة. هو يعني خلينا نقول هو جديد على الشغل، وصله 6-7 أشهر جديد، يعني
0: 6-7 أشهر بيشتغل بالمصنع.
1: جديد فات على المصنع.
0: وكان يحكي عن صعوبات معينة،
1: محل يعني مريح، وبدي يشتري مصنع، وبدي جاي بدي يخلص حاله، بدي يخلص داره، خطب قبل 3 أشهر، وبدي نتجوزه ونخلص له داره ومجهز فيه، ويعني شو بدنا نقول، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
0: الله يرحمه. يعني شو بتحب تحكي لنا هيك ختاما عن محمد الله يرحمه؟ ذكرت انه كان خاطب، كان عم بجهز نفسه لانه يتزوج، يعني الناس اللي يمكن ما بتعرفه عن قرب اللي بس قرأت الخبر او سمعت بتفاصيل الحادث الأليم اللي صار، شو بتحبه كعائلة انه يعرفوا عن محمد؟
1: محمد قلت لي شخص حنون هادي، محب لأمه لأبوه لسته لسيده لعمامه لأصحابه لكل قرايبه، البسمة دائما على وجهه، شفته حتى صار اللي شاف صورته دائما بسمع على وجهه كل وقت، حتى هو ميز البسمة على وجهه. محمد يعني شوف ده كله من الشباب، خيرة الشباب للبلد، يعني الحمد لله رب العالمين. وإحنا بكلش بدنا نشكر كل يعني البيت الأجر اللي صار عنده، يعني من حبة الناس اللي له، يعني إشي رهيب كان.
0: الله يرحمه مجددا. بعد هاي يعني هذا الفقد الموجع، أستاذ درغام، في رسالة كعائلة بتحبوا توصلوها؟ بما أنه إحنا كمان عم نحكي عن الحادث اللي صارت مع محمد، وعم نحكي عن قضية حوادث العمل، وأيضا نذكر دائما هاي المعطيات ما بين المصابين والضحايا، رسالة اللي بتحبوا توصلوها إن كان لأرباب العمل، للجهات المسؤولة عن حماية العمال؟
1: أنا بحكيش باسم كعمو، أنا بحكي باسم أهل الدار الشيخ والبلد كلها وكل الناس. احنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، بس احنا بدنا نعرف الحقيقة وشو اللي صار وليش صار. احنا لا بدنا نظلم حدا ولا بدنا نحط الحقيقة حدا، احنا بدنا بس الحقيقة النزيهة،
0: وهذا حق العائلة. يعني على أمل أنكم تتلقوا كل الإجابات، وتكونوا كمان يعني على تواصل مع الجهات الرسمية لحتى تعرفوا شو عم بيصير بمجريات التحقيق.
1: بدنا نطلع نعرف شو اللي صار بالضبط مع محمد،
0: وإحنا رح نتابع معكم لما تتضح أكثر الصورة. أستاذ درغام، بدي أشكرك أنك شاركتنا رغم يعني صعوبة الموقف بكل هاي التفاصيل. الأستاذ درغام كيلاني، عم الضحية المرحوم محمد كيلاني. هذا بما يتعلق بهذه الحوادث، حوادث العمل. واستمعنا قبل مداخلة الأستاذ درغام أيضا عبد الله عياشي، مراقب الأمن والأمان في أماكن العمل، اللي تحدث عن كل ما يحدث، عن صورة الوضع القاتمي سنة عن سنة، مش عم تتغير المعطيات، بل بالإمكان القول أيضا في ارتفاع معين، ولكن في تعويل على هذه الإصلاحات اللي راح تدخل حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل، ونحن نتابع أيضا في هذا الملف كما دائما. نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونتحدث عن سلطة المطارات وكل ما يحدث في هذه الأيام، في الأعياد العبرية، عيد العرش العبري، وكل هذه الضغوطات، ويعني

0: تحديث التوصيات لجمهور المسافرين.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
13: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
0: 31 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. قبل الفاصل قلنا رح نتحدث عن تحديثات أو تحديث التعليمات من قبل سلطة المطارات التي تعلن عن إعادة فتح مواقف السيارات العامة أمام المسافرين اعتبارا من صباح اليوم، ويأتي ذلك بعد أن دعت السلطة المسافرين ومرافقيهم بالأمس إلى عدم الوصول إلى مطار اللد بن غوريون بالمركبات الخاصة. المستشار لشركات الطيران والخبير بشؤون المطارات والمعابر الأستاذ أمير عاصي، صباح الخير.
15: صباح الخير إليك ولكل اللي بيسمعونا، أهلين
0: فيك. يعني على ما يبدو إسا الأمور أفضل من يوم أمس، صار في إمكانية بأنه الناس تقدر توصل بمركبات الخاصة على مصفات المطار.
15: نعم صحيح، المواقف رجعت تفتح، يعني هاي كلها بداية يعني عن أخبار منيحة. يعني أزمة مواقف السيارات إلى جانب إيجابي كبير اللي بدل على حجم الحركة في مطار بن غوريون، إنه المطار رجع وبقوة، حركة السفر رجعت لمستويات عالية جدا. هذا إشي بنفرح فيه بعد الفترات الصعبة اللي مر فيها قطاع الطيران. وفي نفس الوقت طبعا هناك تحديات جديدة، هناك يعني تفكير في توسيع البنية اللي موجودة للمطار. في هناك مخطط ل 2028 يشمل بناء فندق 8 طوابق اللي فيه كمان المسافر ينام قبل بيوم إذا حابب يجي قبل رحلته. اليوم المواقف كيف ما ذكرت رجعت،
0: هذا المخطط يعني حسب الجدول الزمني ب 2028 بيكون جاهز أستاذ أمير.
15: بداية العمل هي مستمرة، يعني خلال المخطط خلال 4 سنوات 5 سنوات يكون هناك توسيع كبير للمطار، للبنية التحتية، لفنادق في أرضية المطار، هناك يعني بناء جزء أيضا توسيع المطار رح يأخذ جانب من مكان الطائرات لتوسيع أيضا المحلات والديوتي فري والعروض والمطاعم اللي موجودة داخل المطار. رح يكون هناك يعني هناك مخطط كبير جدا يعملون عليه من الآن، يعني اللي بيسافر للمطار بيشاهد انه في هناك حركة تطوير وحركة بناء قائمة على أرضيات المطار.
0: والآن التوصية للناس أستاذ أمير، يعني مع أنه أعلنت سلطة المطارات أنه في أماكن بالمصفات، ولكن أنت شو توصيتك؟ يعني بتقول للناس إذا بتقدروا أنكم تيجوا بالمواصلات حدا يوصلكوا أفضل؟
15: أنا بقول رحلتك اللي بدك تسافر بتبداها من أول ما تطلع من البيت، مش وانت على باب الطيارة. زي ما بتستعد وانت بريت البلاد، استعد لما تطلع من البيت. نصيحتي هي انه بهاي الفترة المزدحمة، فترة الأعياد، هناك يعني اكثر من 2.5 مليون مسافر خلال شهر سبتمبر وأعياد تشري، وفي ايام الذروة يعني عدد المسافرين يصل الى 100,000 مسافر، يعني 600 رحلة باليوم، وعندك بس 20,000 موقف. يعني في فجوة هون كبيرة جدا ما بين مواقف السيارات اللي هن 20,000 موقف للسيارات، وبين 90 إلى 100 مقابل حركة يومية تصل إلى 90 إلى 100,000 مسافر.
0: بالذات إنه صار في ابتعاد أيضا عن المصفات الخاصة أستاذ أمير، بعد ما كان في تقارير يعني العام الماضي على ما أذكر إنه بيكون في بعض الحالات كان في استخدام للمركبات، فالناس بطلت حتى تعول على هاي الإمكانية، وكأنه الأفضل بالنسبة إلى المصف المطار.
15: ما بتحل المشكلة أختي العزيزة، لكن يعني بعض الأماكن ما فيها استغلال السيارات ولا أصحاب المركبات. يعني أنا بقول ممكن تكون المواصلات العامة أو سيارة عمومة بتوفر عليك أريح، بتخفف عنك كمان ضغط، مش وين بدي ألاقي موقف، وهل رح أوصل رحلتي بالوقت، وهل أنا بترمينال واحد ولا بترمينال ثلاثة. يعني اليوم اللي عنده رحلة لازم يحسب مش بس وقت الطيران، كيف بده يوصل للمطار. أحيانا الأفضل إنك تترك سيارتك بالبيت، توصل لباب الترمينال مرتاح، تبدأ سفرتك بدون وجع راس. يعني هاي بتكون أوفر لإلك ماليا من ما توقف سيارتك بالمطار وتدفع 90 شيكل أو 130 شيكل على اليوم. يعني بتاخذ سيارة عمومي بتاخذك انت وعائلتك، بتنزلك وبتجي بتروحك، بتكون أوفر وبكون أضمن لإلك انك توصل رحلتك وتسافر من غير ما تلف وتدور على مواقف أو تدفع تكاليف وإلى آخره.
0: صحيح صحيح. توصيات أخرى بما قلنا وذكرت أستاذ أمير هاي الفترة الأكثر اقتضاضا ربما خلال العام، شو توصيات اليوم للناس اللي مسافر؟ كل موضوع يعني يفحصوا الترمينال، المصفات أو المواقف حكينا عنها، وين الناس مفضل إنها توصل، قبل قديش تشيك إن أونلاين، كل هاي التفاصيل والأمور نرجع نذكر فيها.
15: مفضل دائما يعني نقاط أساسية إنك تعمل تشيك إن من البيت. مفضل إذا في عندك رحلة كونكشن تتأكد إنه طيارتك طالعة بالوقت على أساس إنه ما يضرب عندك الرحلة المكملة. دائما اختاروا كونكشن يكون طويل على أساس إذا كان في تأخير على الرحلة تقدر ما تضيع عليك رحلة الكونكشن. تأكد دائما من أي ترمينال أنت مسافر، من واحد أو من ثلاثة. فيك تتصل، فيك تفحص بالموقع، فيك تفحص بتذكرة لك، يكاد يكون تغيير على إقلاع الرحلات، خاصة الرحلات القريبة للمسافات القريبة، فلأنه المسافة ما بين ترمينال واحد وترمينال ثلاثة بعيدة، فضروري أنه اللي مسافر يتأكد من هذا الموضوع، يوصل المطار 3 ساعات قبل موعد الرحلة مش أكتر من هيك، أوكي؟ وإذا بيقدر يوصل بتكاسي عمومي أو سيارة عمومي أو بيوصلوا للمطار بيكون أفضل من أنه يدور على مصف في داخل المطار. وتتأكد من وجود رحلتك على هاي الزحمة تؤدي بشكل أو بآخر، وأفضل أنه كمان يعني تقليل الموضوع الشنط، يعني الشغلات المهمة تخليها معك بشنطة الإيد على الطائرة. هذه النقاط الأساسية اللي اليوم بصدم فيها العديد من المسافرين.
0: صحيح، ويعني اتباع هاي التوصيات كمان أكيد بخلي الرحلة تكون أسلس بدون أي عراقيل. أستاذ يعني أمير، نعم،
15: بكلمة واحد يعني قبل مش بس تتأكد أنه في موقف، انه في طلعه على سياره لطيارتك، تاكد كمان انه في موقف لسيارتك، يعني هذا بنضيفه على القائمه.
0: صحيح، ولا يقل اهميه. صحيح. استاذ امير عاصي، شكرا جزيلا على هاي التوصيات، كان مهم جدا انه نتحدث عن يعني كل هذا الموضوع، بالذات المصفات او مواقف السيارات، الناس كتير بتتساءل، وبالذات كمان لانه فتره اعياد عبريه في ناس اللي بتفضل توصل بمركبات الخاصه، ولكن سمعنا مجموعه من التوصيات الهامه زودنا فيها الاستاذ امير عاصي المستشار لشركات الطيران والخبير بشؤون المطارات والمعابر، مشكور. طيب قبل ان نخرج الى فاصل، نذكر ايضا بهذه القضية التي ما زالت تتفاعل ونتابعها من فترة طويلة، كل ما يتعلق بموضوع التحريض على الأطباء والطواقم الطبية العربية. رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون خاجاي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا وزير الصحة خايم كاتس، طالبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة والمتكررة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. الصحي. إذن في حديثه لراديو الناس رئيس رابطة أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور خاغاي لافين قال إن كل ما يجري هو

0: نتاج للمناخ اليميني السائد ويبدو كجزء من حملة تحريضية منظمة.
1: لي זה נראה כמו טביעות אצבעות של קמפיין מאורגן. אנחנו רואים שיש מי שמאוד רוצים פוליטית למנוע את ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות, וכחלק מזה הם עושים גם מסע קמפיין להפריד ולפלג ולהסיט ולהתגזען כנגד החברה הערבית, כולל במקום שבו יש את השיתוף הפעולה המצוין, שזה בתוך מערכת הבריאות.
0: إذن هذا ما قاله خجاي لفين صباح هذا اليوم لراديو الناس، وهو رئيس رابطة أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور خجاي لفين، أيضا المدير الطبي لصندوق المرضى مأحادة في منطقة الناصرة دكتور شكري عواودي تحدث صباح اليوم لراديو الناس وقال إن هناك حاجة لمتابعة القضية في إطار مسار قضائي، وأن استمرار تقصير نقابة الأطباء العامة قد يدفع الأطباء العرب لتأسيس نقابة خاصة بهم.
2: أنا شايف أنه هذا في جزء من التقصير من قبل النقابة العامة للأطباء في البلاد. أولا يجب أن نذهب، وهذا ما نقوم به الآن، إلى مسار قضائي لمعاقبة هؤلاء الفاشيين العنصريين الذين يتطاولون على أسيادهم الذين يحافظون على صحتهم، وبالمقابل العمل على التغيير الواقع السياسي. مسار يجب أن يكون مزدوج. إذا لم تكون نقابة كالجسم الذي نحن جزء منه والذين هم يجب أن يحملوا راية الدفاع عن كل العاملين في جهاز الصحة، قد يصل الوضع بنا إلى أن نؤسس نقابة خاصة بنا.
0: ونحن نتابع في هذه القضية غاية في الأهمية بما يتعلق بمنظومة الصحة الإسرائيلية واستمرار هذه الجهات اليمينية بالتحريض على الأطباء والطواقم الطبية العربية في منظومة الصحة الإسرائيلية. إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
3: بيبني شو؟
4: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
0: 42 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، وعلى الرغم من تجاوز نسبة الموظفين العرب في الوزارات ومؤسسات القطاع العام خلال السنوات الأخيرة عتبت 15%، فإن هذه النسبة تخفي في الواقع فجوات عميقة بين الوزارات والوحدات والدرجات الوظيفية، إذ لا يزال التمثيل العربي في بعض الوزارات السيارات والوحدات متدنيا للغاية ولا يتجاوز نصف

0: المعدل العام. عن هذا الموضوع بداية تنضم إلي نجمة حجازي طبعا الصحفية، وكتبت وأعدت تقرير ومقال عن هذا الموضوع وعن هذه المعطيات. نجمة صباح الخير.
1: هلا صباح النور عفاف، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وانت يعطيك العافية. يعني قرأت التقرير اللي عدتي ونشر في موقع وصلة، وعمليا وكأنه للوهلة الأولى نجمي ببين أنه إيجابي، يعني لما عم نحكي على 15% اللي بيشتغلوا في القطاع العام في الوزارات في هذه المؤسسات، نحكي عن نسبة اللي تمام لازم نجتهد لحتى نرتفعها أكثر، ولكن خلف هذا الرقم يمكن نقدر نقول في تضليل معين إذا اكتفينا بأنه نقرأ هذا العنوان.
1: صحيح صحيح، هو في تضليل كمان، وفي ايضا يعني زي كانه مؤسسه التضليل. يعني الخلل هو مش خلل اداري، هيك مؤسس، هيك كانه مؤسس هيك ينعمل. فال15% وكانهم يعني تعال نجيب مثال على وزاره الصحه، وزاره الصحه يعني بالارقام اللي مثلا ردت فيها وزاره الصحه على التماس مركز مساواه اللي قدمته علشان نسبه التمثيل العرب، تعال نبلش من هون، 95 وزاره ووحده حكوميه التارجت زي كأنه اللي اعطته الحكومة انه يوصلوا ل 10% او مفوضية الدولة، ومن بين 95 وزارة وحدة حكومية بس 10% حققت هاي النسبة. يعني 31 تعال نقول وزارة، 31 وزارة من بين 95. إذا بنرجع على مثال وزارة الصحة كيف كانت تحسب؟ كانت تحسب ليس فقط يعني الموظفين الدرجة الأولى اللي هن مثلا ممكن يكون طبيب، حتى مش طبيب مبتدئ، تعال نقول طبيب بيعمل استاج أو ممرض كمان بتدرب، بتحسب أيضا الموظفين مثلا النظافة المتبلين كمان، يعني الماء اللي فهمت كيف؟ ف يعني يعني لما
0: هذا برفع النسبة، لهيك بنقول إنه هاي نسبة مش كتير دقيقة.
1: طبعا هي النسبة مش دقيقة لأنها أصلا يعني كانت تحسب الموظفين اللي الدرجة أولى وما أدنى من ذلك، يعني أيضا تحسب أيضا موظفين عمال النظافة، كل الموظفين، ومش الإشي اللي إحنا سألنا عنه واللي كان بدنا الأرقام تبعت الهيئات الإدارية، يعني تعني نقول أو المناصب الإدارية.
0: صحيح. وأنت في إطار المقال والتقرير النجمي أيضا يعني تطرقتي مش بس للمعطيات ولا مبدأ وقانون تكافؤ الفرص والمساواة، يعني ذكرتي نماذج عينية عن أهمية أنه يكون في موظفين عرب في حتى في مناصب إدارية في مؤسسات معينة، وبدي أذكر أبو كبير يعني معهد الطب العدلي في البلاد، لأنه استوقفتني هاي القصة اللي ذكرتيها، إذا بتحبي تحكي لنا عنها بأكمل كلمة.
1: أنا كنت أصلاً رح أبدأ فيها.
0: تفضلي.
1: يعني شوفي قديش هذا الموضوع مؤثر ومهم. يعني أول يوم الجمعة إحنا عنا نقتل شاب بالتمرة، يوم الجمعة نقتل، أهله بيعرفوش ولا إشي عنه، ولا يعني فيش حدا بأبو كبير حدا عربي ولا أي أصلاً جهة يحكوا معها إنه شو صار مع الشاب، وين رح يتم تسريح جثمانه. امبارح فقط كانت الجنازة يوم الأحد. يعني شوفي قديش الفقد إشي صعب لما إحنا حدا يتوفى لنا، يعني أكتر إشي بكون بدك إياه إنك تودعي تشوفيه. هون كمان يعني أصلاً كمان موت فجأة وكمان قتل، وزيدي إلى كل ذلك، يعني أضيف إلى كل ذلك إنه معهد أبو كبير فيش ولا أي موظف عربي بيعرفوش شو عم بيصير هناك، بيعرفوش متى رح يتم تسريح الجثمان، تلفون لتلفون لتلفون ذاك إنه بدك واسطة لواسطة لواسطة عشان توصلي بس عشان يعطوكي وين رح يتم تسريح الجثمان. أضيف إلى ذلك إنه كمان مثلا حسب الإسلام في غسل، في تكفين، في يعني في شرع
0: اللي
1: إحنا منقوم فيها بالضبط، إجراء وتقوس لكل شريعة، يعني ليس فقط للشريعة الإسلامية، ولكن هناك إحنا ما بنعرف كيف بتم تكفينه، كيف بتم أصلاً غسله إذا تم غسله. فيعني الوجع بالضعف كمان بسبب إنه يعني هذا النقص في هذه الجهات، ومنها أبو كبير عن جد هو مثال جداً، يعني جداً هالقد حساس لإلنا،
0: حساس جداً، وبفكر إنه يعني بمس كل فرد من أبناء المجتمع العربي، حتى وإن لم يكن يعني لا قدر الله حادث عائلي أو حدا قريب، ولكن نسمع عن هاي التفاصيل فعلا هذا بالأمر الموجع. نجمي لما ذكرتي موضوع المعطيات وقلنا في 95 وزارة فقط 10% منها حققت نسبة معينة، وهن عفوا بس نسبة 10% تحققت في 31 وزارة، احكي لي شوي عن هاي الفجوة، يعني شو الوزارات اللي في، يعني منقدر نقول في وزارات ومكاتب حكومية ما فيها بتاتا موظفين عرب؟
1: في 12 مؤسسة كان فيها نسبة صفر، حرفيا صفر يعني هذا الرقم. وعلى فكرة يعني مفوضية خدمات الدولة هي الجهة اللي مسؤولة عن نسبة الموظفين وعن نسبة الموظفين العرب، يعني عن كل هاي التقسيم تعال نقول اللي يعني بتحاول

0: يعني الدول الديمقراطية إنه يكون في أجهزة رقابية وبيكون في جهة اسمها مفوضية خدمات الدولة اللي هي بتكون فعليا هذا هو هدفها وهي هي وظيفتها إنه تكون مسؤولة عن نسب الموظفين وإنها تشمل كل يعني فئات المجتمع. بتستغرب إنه أصلا مفوضية خدمات الدولة عندها نسبة الموظفين العرب بس 2%، وبمكتب رئيس الحكومة كمان بس 2%.
1: يعني تخيل المفوضية المفروض انها تعالج هاي الفجوات هي بنفسها.
0: صحيح، عن جد كان غريب لإلي يعني. 3% بس بوزارة النقب والجليل اللي هي مسؤولة عن كل موضوع تطوير النقب والجليل، مثلا حل المشاكل، حل مشاكل الأزمات السكن الهدم. و4% كمان مثلا كان كتير كتير كتير لافت لسلطة التطوير تنظيم إسكان الفيديو، يعني الفيديو اللي هم عرب أصلاً فيديو، فيعني بس 4%. فيعني هي بتشوفي فيها النظرة الاستعلائية كمان.
1: صحيح.
0: اللي ولا كأنه إحنا من فوق عم منقرر لإلكو لا يعني كيف بدنا نعمل حلول، مع إنه يعني عن جد عشان يكون في إشي هالقد مهني هالقد موضوعي لازم تجيب سكان المكان نفسهم. يعني ما بكفي كمان عن جد إنه نقول لسلطة تطوير وتنظيم إسكان الفيديو يكون في عرب، لا لازم يكونوا عرب فيديو وعرب من المنطقة.
1: وحتى في مؤسسات التخطيط ذكرتي نجمة في التقرير. صحيح. في موظف عربي واحد فقط في مقر إدارة التخطيط، وهي معطيات مقلقة. ونرجع منقول يعني كل من هذه القضايا بتمس المجتمع العربي، ولازم يكون في عرب واحد لأنه هيك القانون بنص، إذا بدنا نمشي عن النص القانوني أيضا، وكذلك أيضا لأنه هذا يعني حق أبناء المجتمع العربي يكون في إلن تمثيل في هذه الوزارات. نجمة بدي أشكرك على هاي المشاركة مجددا، بدي أقول لك يعطيك العافية على إعداد هذا التقرير، وإحنا أيضا رح نتابع في هذا الموضوع. نجمة حجازي الصحفية كتبت وأعدت هذا التقرير، نشر في موقع وصلة للي بده يطلع على كل تفاصيل هذا التقرير وكل ما يتعلق بهذه النسب، نسب توظيف العرب والتمثيل المتدني جدا. وذكرت أنه في 12 وزارة أو مؤسسة رسمية فيها نسبة 0% من أبناء المجتمع العربي، ما فيها موظفين عرب بتاتا. مباشرة إلى المحامية نبال عرادات من مركز مساواة الحقوقي ومركزة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية. نبال صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية. وأنتوا أيضا بتتابعوا هذه المسألة، كيف بأي عين بتنظري لهذا التقرير؟ هل يعني كشف تفاصيل إضافية أم أنه فقط أكد المؤكد؟
2: لا طبعا إحنا متابعين هذا الموضوع من سنة 2007 بحيث أنه كان في قرار حكومي اللي هو أعطى هدف اللي هو 10%. على مدار السنوات إحنا اليوم تقريبا ما يقارب 20 سنة بعد قرار الحكومة، ولغاية الآن إحنا شايفين أنه بعدنا ما وصلنا للهدف اللي هو 10% من وقتها. يعني إحنا اليوم عمليا 21% المجتمع العربي من الـ الدولي جميعا، ولكن يعني إحنا بعدنا بنحكي على هدف اللي هو أصلا بعيد، صار بعيد جدا عن نسبتنا الموجودة اليوم. فحتى 10% إحنا مش واصلين هنا، ومش بس هيك إلا بالمجمل كله إني بحكوا عن 15.3%، ولكن وبشكل آخر كمان بال 25 اللي هي عمليا معلومات اللي بعدها ما نشرت، فإني بحكوا عن 16.2%. ولكن إذا أنت بتدخلي على التفاصيل في كل المكاتب الحكومية، إذا كانت الوزارات أو كانت المكاتب، أنت بتلاقي إنه ال 15.3 اللي بيحكوا عنها هي عمليا في المجمل المكاتب، ولكن ما بدخلوا على المرتبات عمليا
1: أو المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرار.
2: المناصب الإدارية إحنا عملنا الإحصاء طلع معنا أقل من 1%، يعني إحنا بنحكي على 0.056.
1: أقل من 1% في المناصب العليا خلينا نقول.
2: نعم. ولكن اللي بيأثر على النسبة، على مجمل النسبة، هو وزارة الصحة. معروف إنه إحنا الأطباء وكل الطاقم الطبي عمليا حتى لو بالمناصب اللي هي يعني أقل مناصب ممكن اللي هي بيقولوا لها مناصب دخول، فعنا تقريبا 22% اللي هن عرب. فإذا بتاخذ النسبة تاعت وزارة الصحة وبتقسمي على جميع المكاتب الحكومية بيطلع معهن 15.3. السؤال 15.3 هذول لون موجودين بنو مناصب. عدا عن هيك منشوف مكاتب حكومة.

0: فيش ولا أي عربي ممكن يأخذ لإيديه طبعا معالجة أمر شاب ولا صبية
1: حتى في هاي المواقف اللي هي بتكون جدا صعبة وقاسية على العائلة والطريقة بنجمة لهذا الموضوع. نبال يعني الدولي أو المؤسسة الحكومية ممكن تقول إنه التوظيف يتم عبر مناقصات ومعايير مهنية متساوية للجميع، ولكن يعني قانونيا في حال في توجهات عينية أو لما بتتابعوا هذا الملف زي ما ذكرتي من سنوات، كيف ممكن الخوض في تفاصيله وكل جزئية الإثبات إنه المشكلة مش في عدد المتقدمين أو حتى مؤهلات وكفاءات، وإنما في وجود عوائق بنيوية داخل منظومة التوظيف والترقية، هاي في حال أصلا كان في موظفين عرب؟
0: نعم، يعني هذا موضوع يعني قسم من هذا المعيق، خلينا نقول اللي هن يعني بيعتبروه انه هو المعيق، بحيث انه بتقدموش حسب الاجابات اللي هن بيقدموا لنا اياها انه العرب تقريبا ما بيقدموش. انت معي انه احنا ما مش ناقص عندنا مؤهلات، عندنا المتعلمين وعندنا الاكاديميه وعندنا العلامات وعندنا المهنيين بشكل يعني مش ناقص. فاللي احنا بنقوله كالتالي، اليوم في لجان المفروض انه يكون في لجان لإزالة العوائق لقبول لملكات، خلينا نقول في الوظائف الحكومية، ولكن من سنة 2015 عمليا كمان ما اجتمعت هاي اللجان. عدا عن ذلك مركز مساواة قدم قبل فترة مش كبيرة طلب حرية المعلومات من لجان التخطيط والبناء، بحيث انه احنا مش هناك. يعني بلجان تخطيط البناء يعني ببين انه في القطرية كان في شخص واحد فقط من باللجنة، وباللجان القطرية بلجان تل أبيب والقدس اصلا ما في لنا اي تمثيل. فغير انه احنا بنحكي على المكتب، على الطبي الشرع الطبي المركز الشرع الطبي احنا نعم ابو كبير، فاحنا بنحكي على عده اشياء عوامل اللي هي جدا مهمه. يعني انا ما بهمش قضيه ابو كبير، ولكن في كمان قضيه التخطيط عندنا والبناء بقلب قرانا وبقلب مدننا العربيه اللي عم يعني اللي عم بيخططوا وبيبنوا
1: وما فيها ولا اي موظف عربي، او اذا تواجد بيكون
0: يعني
1: موظف
0: واحد من هودا شارون اللي هو موجود في اللجنه القطريه بيخطط لا مجد الكروم على سبيل المثال او لشعب او لا.
1: ابن بال الان بسؤال اخير هيك باقل من دقيقه لو سمحتي، شو يعني شو ممكن يكون المسار كمان اللي تمشوا فيه في مركز مساواة الحقوقي؟ يعني القصد هل هو فردي امام كل وزاره ام بده يكون خطوات يعني شو بتفكروا كمان انه المسار اللي في نهايه المطاف بده يغير هذا الواقع؟
0: نعم، احنا التمس قدمنا الالتماس، الالتماس المفروض انه احنا ناخذ عليه اجابه بعد 16 ب 16 10. احنا بانتظار هذا الجواب، لانه المحكمه طلبت طبعا اول شيء قرروا بالمشكله الموجوده واعترفوا فيها. المفروض انه هن يقدموا لنا خطه عمليه كيف احنا ممكن يعني نتغلب على هاي المشكله وعلى قضية التمثيل الملائم، بحيث انه يوصل ل10%. اليوم احنا منطالب انه يحضروا خطة جديدة بالذات مفوضية خدمات الدولة اللي هي مؤتمنة على هذا الموضوع اللي فيها اصلا 2%،
1: ويبلشوا مع ال 12 مؤسسة اللي ذكرت ان كمان نجمة اللي ما فيش الا فيها نسبة 0% من الموظفين العرب. واحنا رح نتابع معكم ايضا في هذا المسار القانوني والرد على الالتماس. المحامية نبال ابو عرادات، بدي اشكرك جزيل الشكر على تسليط الضوء ايضا على هذا الجانب الحقوقي القانوني، وهو يعني أساس أيضا هذه القضية، من مركز مساواة الحقوقي ومركزة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية في مساواة. شكرا جدا جزيلا نبال. من هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار، وبعد ذلك نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: تحلموا أريئلة من مفعل הפיס تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
2: בעד פיש ענקו אשתרק פייס ללאנדימאם اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بشأن إمكانية مشاركة حزب عربي في الحكومة المقبلة ومواقف غادي أيزنكوت بشأن مشاركة الأحزاب العربية تعيد النقاش إلى تجارب ومواقف من الماضي. في حديثه لراديو الناس أكد عباس تمسك حزبه بمبدأ الشراكة والتأثير، مشددا على أن القائمة الموحدة لا ترسم طريقها ولا تصوغ مواقفها بناء على ردود الفعل.
6: لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذه التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ، هي تكرار لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان. لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق أصلاً، حق إنساني، حق مدني، حق سياسي. وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح.
5: وجه رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون حاجاي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طلبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة والمتكررة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس رابطة أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور حاجاي ليفين إن كل ما يجري هو نتاج للمناخ اليميني السائد ويبدو كجزء من حملة تحريضية منظمة.
7: לי זה נראה כמו טביעות אצבעות של קמפיין מאורגן. אנחנו רואים שיש מי שמאוד רוצים פוליטית למנוע את ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות, וכחלק מזה הם עושים גם מסע קמפיין להפריד ולפלג ולהסיט ולהתגזען כנגד החברה הערבית, כולל במקום שבו יש את השיתוף הפעולה המצוין, שזה בתוך מערכת הבריאות. אנחנו רואים את זה גם עכשיו במשטרה נכנסת בחתונה של רופא ומשמיצה ועוצרת את החתן ללא הצדקה, ואנחנו רואים את זה בפעולות אחרות של הסתה כנגד החברה הערבית. זה נורא. צריכים להתייצב בזה, כולנו ביחד להתייצב כנגד ההסתה והגזענות הזאת.
5: أعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به بعد وقت قصير من حادث إطلاق نار في مدينة عرابة، بعدما عثرت عليه مختبئا داخل مدرسة، فيما ضبطت مسدسا ومخزن ذخيرة في محيط المكان. وفق بيان الشرطة وقعت الحادثة مساء يوم 25 من سبتمبر أيلول، حيث أطلقت عيارات نارية باتجاه منزل ومركبة في عرابة بمنطقة الجليل دون تسجيل إصابات. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين نفذوا خلال ساعات الليل والفجر اعتداءات في عدد من القرى بمنطقة رام الله وسط الضفة الغربية، شملت إحراق مركبات وجرار زراعي وكتابة شعارات على ممتلكات. وفق المصادر أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي في قرية رأس

0: كركر غربية رام الله، كما خطوا شعارات على جدران وممتلكات في المنطقة. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارة إلى أبو ظبي وصل إليها صباحا على متن طائرة خاصة. وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه الجدل في إسرائيل بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، فيما امتنع مكتب رئيس الحكومة عن الكشف عن تفاصيل لقاءات نتنياهو في الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع الانتصار في الحرب على إيران قريبا، وتوقع في الوقت ذاته إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. لكن وكالة إيرنا نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك نفيه وجود مفاوضات مع واشنطن على جدول أعمال الوفد، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن قطر ووسطاء آخرين يعملون على استئناف المحادثات. تشير تقديرات في قطاع الطاقة إلى ارتفاع جديد وملحوظ في أسعار الوقود في البلاد اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس، على خلفية استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة. وبحسب التقديرات قد يرتفع سعر لتر بنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية بنحو 25 إلى 40 أجورة، ما يعني أن السعر قد يتجاوز مجددا حاجز 8 شواقل. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز أما الآن، ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة فيقول الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذا تذكير بأبرز العناوين: 54 ضحية لحوادث العالم.

0: عمل منذ مطلع العام وسط مطالبات متزايدة بتشديد إجراءات السلامة والرقابة في أماكن العمل. السلطات المحلية العربية تغيب عن المراكز الأولى في مؤشر الرضا، وفجوة واضحة بين العرب واليهود في تقييم أداء سلطاتهم المحلية. سلطة الضرائب تطالب آلاف المصالح التجارية في الشمال بإعادة 238 مليون شيكل من تعويضات الحرب بعد مراجعة حجم الأضرار الفعلية. ووحدة كروية تاريخية في أم الفحم، أول تدريب مشترك لاتحاد أبناء أم الفحم بعد توحيد هابوعل ومكابي. والآن إلى هذا الملف، كل ما يتعلق بالسلطات المحلية في سياق هذا الاستطلاع الحديث لمكتب الإحصاء المركزي الذي أظهر أن 53% من العرب راضون عن أداء سلطاتهم المحلية مقابل 69% من اليهود. وتصدرت بيتخ تيكفا المدن الكبرى من حيث نسبة الرضا، تلتها ريشون لتسيون وتل أبيب وسط غياب السلطات المحلية العربية عن المراكز الأولى في الترتيب. طبعا يعني هذه النسب تفتح مجددا أسئلة ربما تتجاوز الحديث فقط عن مستوى الرضا أو بما يتعلق بجودة الحياة في البلدة العربية، كيف تدار الموارد، كيف تحدد الأولويات، وهل يحصل المواطن على الخدمة وفق معايير واضحة ومتساوية. عن هذا الموضوع بداية بدنا نقول صباح الخير للكاتب الصحفي الزميل وديع عواودي. سعد صباحك.
1: الله يصبحك الخير عفاف.
0: يانا رجعنا سمعنا صوتك بغرفة الأخبار،
1: وأنا سعيد أن أسمعك صوتي وأنك أسمع صوتك.
0: وإحنا سعداء أيضا. وحقيقة وديع، موضوع غاية في الأهمية لما بنحكي عن رضا يعني المواطنين العرب عن أداء سلطاتنا المحلية. 53% فقط قالوا أننا راضين مقابل 69 من المجتمع اليهودي. خليني أسألك بالأول، شو بتقول هاي الفجوة عن يعني واقع الحكم المحلي العربي؟ قديش إحنا أمام أزمة خدمات ولا أزمة ثقة أوسع بين المواطن والسلطة المحلية؟
1: نعم تماما، حينما يقال أن 53% من المواطنين العرب غير راضين عن إدارة الحكم المحلي أو الخدمات المتساوية موجودة لدى فقط 53%، هذا يعني أن هناك 47% من المواطنين العرب يعتقدون أن السلطة المحلية لديهم لا تقدم خدمات متساوية، بمعنى أن هناك أبيض وأسود، أن هناك اعتبارات وحسابات جغرافية محلوية سياسية حزبية، وهذا رقم مزعج جدا مأساوي. تقريبا نصف المواطنين العرب يعتقدون أن الخدمات غير متساوية من قبل الحكم المحلي الخاص بهم، وهذا طبعا استطلاع لدائرة الإحصاء المركزية. دائرة الإحصاء المركزية مؤسسة رسمية حيادية ليست لديها حسابات واعتبارات ربما يشار لها بالبنان وتشكك بمصداقية مثل هذه الاستطلاعات أو مثل هذه النتائج. اللافت أنه النسبة أعلى عند اليهود، وإن كانت يعني مش عالية كثير 70%، ولكن مقارنة مع العرب معقولة. 70% من مواطنين اليهود يقولون أن السلطة المحلية لديهم تقدم خدمات متساوية.
0: وفي معطى لافت آخر وديع في ذات السياق، أنه مستوى الرضا العام في البلاد ارتفع خلال عقد، يعني كانت النسبة 54 ارتفعت ل 66%.
1: نعم، يعني هناك إشارة إلى تحسن أو ارتفاع في خدمات الحكم المحلي في إسرائيل بالمقارنة مع ما كان في السنوات الماضية، وهذا يقول أن هناك حاجة للنظر من جديد في أداء الحكم المحلي العربي. لماذا ترتفع وتتحسن الخدمات أو النظرة أو الثقة كما أسميتها من قبل المواطنين اليهود في سلطاتهم المحلية، بينما تراوح في مكانها النسبة لدى المواطنين العرب؟ هذا موضوع مركب ومعقد وكثير من الأسباب تدخل فيه. فأنا أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب مركزية كما أشرت أنت في سؤالك المهم في البداية، أن القصة لا ترتبط في الخدمات، إنما هي أعمق وأشمل وأكبر وأخطر من قصة خدمات، إنما هي تطال قصة الثقة وكيف وصل هؤلاء المسؤولون إلى سدة الحكم المحلي. هناك عدة يعني اعتبارات وحسابات عوامل كما قلنا. الأول إن هناك انتخابات محلية تختلف عن انتخابات الكنيست، لا تزال الاعتبارات والحسابات الحمائلية تلعب دور، وبالتالي هذا يدفع بعض المرشحين العرب لأن يكونوا رؤساء في بلداتهم. وإذا بدك أكون مش مؤدب هذا الصباح وأكون غير
0: ولا مرة
1: أقول هناك رؤساء مجالس محلية عرب أميون أعيد من مرة من جديد حتى يعني يكون مفهوم الموضوع. أمي جمعها أميون لا يفقهون لا علاقة.

0: لهم بالسلطة المحلية، ومما يزيد طينتهم وطينتنا بلة أن لا كفاءات، هم أميون ولكن أيضا لا توجد لديهم مستويات أخلاقية عالية، ليسوا أهل الثقة وأن يكونوا حراس على مقدرات وممتلكات ومستقبل.
1: هون السؤال، يعني رئيس سلطة محلية بهاي المواصفات اللي أنت عم تذكرها وديع، شو عن جد بيقدر يقدم ل يعني أبناء بلدته؟
0: يعني اولا رئيس السلطه المحليه العربيه في ظروف صعبه وشائكه ومعقده، وهذا بقودنا للعامل الثاني، انه عدم الرضا من الخدمات، عدم الرضا من اداء، لانه في كثير اسئله ونقاط في هذا الاستطلاع، ليس فقط التساوي بالخدمات، انما في موضوع اداره المؤسسه اللي اسمها السلطه المحليه، هناك عدم رضا كبير، في اقل من 50% من المواطنين العرب راضين حسب هذا الاستطلاع من مستوى جوده اداره السلطه المحليه. هذا بسبب ما كنا أنه الانتخابات المحلوية طابع الحمائلة إلى آخره، وبالإضافة طبعا بين كوسين أنا بقول لك كمان في اعتبارات اقتصادية، الصراع على الموارد في ظل العنصرية في إسرائيل، ازدياد عدد سكان العرب، ازدياد عدد المتعلمين، باتت السلطة المحلية ليس مكان منصة للوجهة فقط، إنما مصدر عمل، مورد اقتصادي كبير، وهذا يؤدي إلى تحالفات محلوية من أجل الفوز بمعطاءات والفوز بوظائف وإلى ذلك، وهذا بالتالي يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول عدد من المرشحين لكرسي الرئاسة وهم غير جديرين بذلك. لكن لا يمكن، حتى لا نظلم أحدا، نحن نعمم، هناك عامل آخر اللي هو وجود سلطة مركزية عنصرية. السلطة المحلية العربية لا تحصل على الميزانيات بشكل متساوي مع السلطة المحلية الهودية. وأخيرا وجود يعني عدد كبير من الموظفين أيضا ممن لا يداومون، لا يمكن أن نضع كل هذا، أن نعلق كل هذه القصورات على حبل الرئيس، حينما يأتي الرئيس وينتخب ويجد أنه كادر كبير من الموظفين لا يداومون على العمل. في كثير هذا ظهر من على جب برنامج مجالس كمان في راديو الناس، بعد الساعة واحدة بتلاقيش فيه موظفين، وإذا وجد تواجد ربما يكونوا حاضر غايب، أنه لا يستطيع أن يتواصل مع الدائرة المسؤولة، مع أي جهة اللي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين خدمات المؤسسة المحلية للناس المواطنين. يعني في هناك جملة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وهذا يدفع بالسطر الأخير المجتمع العربي إلى النظر بالمرآة، أنه حتى متى نبقى نعلق يعني كل مأسينا ومشاكلنا على موضوع الحكم المحلي، وهل نبقى ننتظر أنه يجيب سيارة زبالك من الكمامة ولا يعمر له زفت له كم شارع قبل الانتخابات؟ ونحن يعني شفنا قبل جمعتين ثلاثة عفاف موضوع نتائج امتحانات اللغة العربية، لغة الأم،
1: وامتحانات البيزا أيضا، صحيح
0: البيزا، اللي تؤكد من جديد أن وضع التعليم في المجتمع العربي يحتاج إلى دفش كبيرة، واللي عايش بين أهله ومجتمعه بعرف أنه في كثير مرات من نتائج البقروت خلفها فيها كمان عمليات غش. أنا كمان مرة بدي أقول لك بدي أكون غير دبلوماسي في الحديث، وهذا جزء
1: من هذا المتوقع مننا كمان كصحفيين. بس عارف وديع، إذا بدنا نرجع كمان 10 خطوات لورا، كمان بنرجع بنسأل السؤال الأساسي والبديهي واللي كل مرة في كتير سياقات بنطرحه، يعني كل موضوع كمان أنه المواطن العربي وابن البلد العربية بعده بصوت بحسب أي اعتبارات، انتماءات عائلية وتحالفات تقليدية، ويعني هاي كمان ممكن تكون نتيجة متوقعة لما أنا بعطي صوتي لابن عائلتي، مش لأنه أنا مآمني أنه هو عنده الكفاءة ورح يأخذ بلدتي وحارتي وواقعي لمحل أفضل. هاي واحدة من النتائج المتوقعة
0: طبعا. للأسف هذا مرض معدي، وأنا بقول لك لما الرئيس بكون فش عنده مسؤولية كافية ووعي كافي واحترام لذاته كافي وفي علاقات ثقة بينه وبين المجتمع وبين الجمهور، والمجتمع لو يحاسب والإعلام أحيانا يكون متردد، يتورط الرئيس، يورط نفسه، يورط مجتمعه، يورط السلطة المحلية. أنا بقول لك كمان مرة كمان إلى قصة أنه يعني الحديث المباشر والصريح والموضوع، أنا أنظر لتعيينات الرؤساء للموظفين في المجلس المحلي وفي خارج السلطة المحلية، في المدارس الثانوية اللي تخضع بشكل مباشر للحكم المحلي، يتم تعيين ناس هناك، الله ربنا يسمحنا على الكلام بس أنا مضطر أحكي، في مديرين ومدرات بمستوى عالي جدا برفع الرأس، وفي مديرين أكاد أقول لك إنه أميين، مش بس الرئيس أمي، يمكن مدير المدرسة يكون أمي، وبالتالي هذا يؤدي إلى كارثة. تخيلي إنه قائد السفينة يكون أعمى ويكون بدون رؤية متبصرة، بدون ثاقب، بدون برنامج، وبدون رؤية، بدون قدرات، بدون كفاءات، وبدون وراء معاه 1000 طالب في المدرسة. يعني هاي النكبة حينما نتحدث عن وجود حكم محلي عربي. الحكم المحلي العربي معنا مش بس نظافة الشوارع وجمالية البلد، هذا كثير مهم، لكن خدمات الثقافة، التربية.

0: بتعليم المدارس. رئيس المجلس الشريك أيضا في تعيين بكونوا أحد طاقم عضو في طواقم اللي بتختار المديرين ومديرات المدارس في المدارس الابتدائية والإعدادية، مش بس يعني له سلطة مباشرة على الثانوية. قديش بتكرس السلطة المحلية من ميزانيتها لخدمة البلد فعلا، مش يعني بس لهذه البنى التحتية والفوقية، إنما للتربية، تعليم، الثقافة، الترفيه، الرفاه إلى آخره. وهذا بكلمة أخيرة عفاف، ينبغي أن يكون مؤتمن، يعني حتى لو كان عنده كفاءات ينبغي أن يتوفر عنده أيضا شروط أخرى، منها الأمانة، أن أنت تضع كل كبلد بضاعة مقدرات البلد في سلة الرئيس، وينبغي أن يكون حارس أمين ويقف موضوع العطاءات وموضوع السرقة، تنفيذ الشوارع، المشاريع على أرض الواقع اللي أحيانا يتم إنجازها وتنفيذها بشكل يعني هزيل وبخلاف النظم والمعايير المعمول بها، وبالتالي هذا كله ضرر فادح يتراكم وينفجر في وجوهنا الوضع بعد سنوات.
1: وديع، بما أنه ذكرنا برنامج مجالس وبفكر من فترة طويلة عم تعمله، عن جد عمل جدا مهني جدا دقيق، ومين قد بيعرف كمان شو يعني هيك الإعداد اللي بيكون من وراء كل حلقة وحلقة. هون بدي أسألك، بالملفات اللي بتوصلكوا بتسمعوا أصوات كمان من مواطنين بمختلف البلدات العربية، شو بتسمعوا شو بتشوفوا؟ يعني هل بتشوف أنه المشكلة غالبا في بالنسبة للمواطن طبعا، لأنه بنهاية المطاف حكينا عن عدم رضا من أبناء المجتمع العربي من أداء السلطات المحلية، هل المشكلة بتكون في قرارات رؤساء السلطات أم في يعني آليات العمل والرقابة داخل المجلس وداخل أقسامه المختلفة؟
0: في ثلاث مشاكل مركزية جوهرية. الأول، مدى كفاءة وثقة الرئيس، قديش هو قادر على إدارة هذا المشروع الكبير اللي اسمه إدارة سلطة محلية. الأمر الثاني، قديش فيه ثقة أنه يعني مؤتمن على مدخرات وممتلكات وملايين يعني ميزانيات ضخمة بتكون موجودة، مقدرات كبيرة. والأمر الثاني الموجود وهو أيضا بحاجة إلى الاهتمام، موضوع الجهاز، جهاز الإدارة عفاف لا يكل خطورة وأهمية بالمعنيين الإيجاب والسلبي في هذا المضمار، إذا موجودين وإذا بيشتغلوا كما يجب في تقديم الخدمات وفي إدارة مصالح السلطة المحلية بكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية، موضوع بناء المدارس، شق الشوارع، توفير قسائم، بناء الكثير الكثير من الخدمات، بالإضافة للأمور الروحية اللي حكينا عنها المهمة، وربما الآن من موضوع التربية والتعليم، المشاريع الثقافية، موضوع التربية اللامنهجية، كل الخطة التي ترتبط بهذا الموضوع. هذا يعني مهم أن يؤخذ في الحسبان. لذلك يعني في مجالس أحيانا بنواجه مشكلة، أنه وهذا بكون الملاحظة الأخيرة اللي أنت حكيتها في غاية الأهمية، الإعلام له دور كبير. الإعلام العربي مش دائما يحاسب كما ينبغي أن يحاسب، وخاصة أن هذول الرؤساء هن المسؤولين مباشرة عن مقدراتنا وعن مصالحنا ومصالح أولادنا ومستقبلنا بالمعنى الحرفي بعيدا عن الشعارات. حينما يكون الإعلام متردد أو ضعيف أو غير مستقل في المسائلة، هذا من شأنه أن يزيد الطينة طينتنا بلة نحن، ولذلك نتحمل المسؤولية أنا أول واحد في توجيه الأسئلة في المسائلة، عدم التردد في ذلك، بأدب، باحترام، بنزاهة، صحيح، ولكن بدون تردد، بدون
1: خجل، غير بنقولها بدون تأتأة كمان. ووديع، بسؤال أخير، بعد يعني نشر الاستطلاعات اللي حكينا عنها ومعطيات مكتب الإحصاء المركزي، مين الجهة اللي المفروض تتحرك يعني أولا، رؤساء السلطات المحلية العربية أم يعني وزارة الداخلية، مؤسسة الحكم المحلي؟ لأنه بتكون مصيبة كمان إذا منشوف يعني هاي النسبة من عدم الرضا من أداء السلطات المحلية ومنوقف قدامها نتفرج، ما بيكون في خطوة باتجاه تغيير هذه النسبة.
0: المشكلة أنه المواطن كان عربي واليهودي بتطلع لفوق بشوف أنه الحكومة، الحكم المركزي مش الحكم المحلي، لا تختلف أوضاعه عن الحكم المحلي للأسف، من حيث الإدارة والكفاءة في إدارة مقدرات الدولة والبلاد، ومن حيث الأمانة، إذا عندك رئيس حكومة ووزراء متهمين بالفساد فما بالك برئيس مجلس محلي في الجليل ولا في المثلث ولا في النقب، حينما يعني لا يؤتمن على مثل هذه المقدرات وإلى آخره. هذا طبعا مش تسليم بالأمر الواقع، بالعكس هذا بيقول بالعكد اللي كنا بنحكيه قبل، أنه الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في المحاسبة، المجتمع العربي له أيضا دور، الصفحات الإخبارية المحلية لها دور اللي هي بتعطي فرصة في السوشيال ميديا، أنه أحيانا إذا في فراغ للإعلام التقليدي إن هن يسدوا هن يسألوا هن ينشروا، إنه زبالة صار لها أسبوعين مش ما حدا ما خضها، إنه في أزمة سكن، في فش قسائم بناء، إنه المدارس فيها زحمة كبيرة، الكثير من الأمور اللي المجتمع كمان لازم يرفع صوته ويحتاج

0: ما يفرط يقول أنا ما انتخبتش هذا الرئيس مسؤوليتي مش علي وأنا بالمرتحة المسؤولية. يعني الكثير من العوامل اللي ممكن تلعب دور في توفير ما نحتاجه إحنا في هذا المضمار.
1: الكاتب الصحفي الزميل وديع عواودي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وإحنا بانتظار المزيد من يعني برامج أو حلقات برنامج مجالس. الزميل وديع عواودي شكرا جزيلا. في ذات الملف أيضا نناقش زاوية أخرى، وينضم إلي المحامي محمد قدح من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: ومن موقعكم في متابعة أداء السلطات المحلية، فاجأتكم هاي الأرقام اللي نشرت واستطلاع مكتب الإحصاء المركزي؟
2: لا في الحقيقة يعني غير مفاجئ. البحث يعني يظهر أن حوالي نصف المستطلعين العرب غير راضين عن أداء سلطاتهم المحلية، وهذا يعني ملموس في الشارع. هنالك أزمة ثقة الجميع يشعر بها ويلاحظها بين السلطات المحلية والمواطنين، باختلاف يعني هنالك فروقات بين السلطات، لكن يعني هذا بالمجمل يعني كل واحد منا يسمع الناس عن تجارب سيئة في التعامل مع السلطات المحلية، عن نقص في الخدمات حتى الخدمات اليومية البسيطة يعني مثل جمع النفايات والخدمات في التربية والتعليم، ونقص على مستوى المدارس في بعض الأحيان، في الشوارع، في الإنارة الشوارع، في غيرها من الأمور. يعني هنالك نقص ملحوظ في الخدمات، هنالك عدم رضا يعني بالإضافة إلى نقص الخدمات. بالمناسبة يعني نقول نقص بالمقارنة مع بلدات مشابهة بلداتنا العربية، نحن لا نقارن يعني مع تل أبيب. كل مواطن بإمكانه أن يفحص يعني سلطات محلية قريبة في منطقته متساوية من حيث التدريج في السلم الاجتماعي الاقتصادي، متساوية من حيث الميزانية السنوية، ويقارن حجم أو يعني تنوع الخدمات المقدمة. وفي حالات أخرى يعني نحن أيضا نرى ونسمع عن جودة غير مرضية، يعني الخدمات موجودة ولكنها بجودة قليلة. أضف يعني إلى أن في بلداتنا العربية يعني الموضوع شائع ويتردد الحديث عنه مرارا، هو عدم المساواة أيضا في الخدمات، وهذا يعني جزء.
1: وهذا ما ظهر في هذا الإحصاء محمد، يعني في 40% من المواطنين العرب قالوا أنه سلطات لا توفر الخدمات بصورة متساوية. يعني هون كمان سؤال أنه متى يكون عدم المساواة هو شعور لدى المواطن، ومتى يتحول لمؤشر فعلي حقيقي على خلل إداري أو حتى مسألة قانونية تستوجب المساءلة؟
2: يعني عدم المساواة هو يعني يرتبط مباشرة في الكثير من الحالات عن عدم الرضا عن عمل السلطة والمؤسسة، والمواطن يعني يعيش في كثير من الأحيان حالات من عدم المساواة ويشعر بها، يعني يرى أن هنالك فرق بين مواطن ولا مواطن وآخر على خلفية انتمائه العائلي أو انتمائه السياسي أو مدى قربه من رئيس السلطة أو منتخب جمهور هذا وذاك. هنالك في بعض الأحيان يعني يتردد الحديث عن تمييز بين حارة وأخرى لربما بين في بلداتنا العربية، وهذا يعني يقودنا في الحقيقة إلى أصل المشكلة. يعني هنالك بعد سياسي واجتماعي واضح لهذا الموضوع، يعني وهو مرتبط حقيقة في السياسة المحلية. السياسة المحلية ليست بمعزل عن موضوع الخدمات، يعني السياسة المحلية تحدد إلى حد كبير من هو المورد البشري الذي سيعمل في سلطاتنا المحلية. ويعني المورد البشري الكادر البشري الموجود هو في نهاية المطاف هو من سيتعامل مع المواطن ويقدم الخدمات. يعني بطبيعة الحال لا يمكن أن ننكر طبعا هنالك يعني في سلطاتنا المحلية موظفون مهنيون وأكفاء وما إلى ذلك ولهم كل التقدير، ولكن يعني هنالك وهذا معروف نواجهه في القضاء ونلامسه في الشارع والناس تسمعنا، هنالك يعني تعيينات للأسف تعيينات سياسية غير مهنية
1: وتعيينات عائلية أيضا في الكثير من الأحيان،
2: وهذا ينعكس مباشرة على جودة الخدمات. صحيح.
1: وبالتالي على رضا يعني أهالي هذه البلدة المواطنين العرب في البلدات العربية. المحامي محمد قدح، أريد أن أشكرك على هذه الإضاءة وهذه المشاركة من جمعية

0: محامون من أجل إدارة سليمة. إذن هذا بما يتعلق بهذا الملف وهذا الاستطلاع ونتائجه. الآن نخرج إلى فاصل، ومن بعد هذا الفاصل نعود ونواصل معكم في موضوعات وقضايا الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את צוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار إلى هذا الموضوع، إلى هذا التطور. يعني سلطة الضرائب طالبت نحو 3700 صاحب مصلحة تجارية في الشمال بإعادة 238 مليون شيكل من تعويضات الحرب. جاءت المطالبة بعدما تبين أن جزء من الدفعات تجاوز حجم الأضرار الفعلية أو صرف لمصالح لم تسجل تراجعا في الإيرادات. دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية ينضم إلينا، يسعد صباحك دكتور رمزي.
1: صباح الخير عفاف.
0: مش أول مرة، مش أول حرب يعني أو أزمة بيطالبوا أصحاب المصالح يرجعوا تعويضات، ولكن السؤال يعني هل الحديث عن معايير لم تكن واضحة بما فيه الكفاية دكتور، أم في خلل أوسع في الآلية اللي احتسبت وصرفت بموجبها هاي التعويضات؟
1: أولا هناك خلل كبير جدا في الجهاز الذي يعمل في هذا المجال، ونحن نعلم أن جهاز الضرائب منذ تولي بتسالير سموتريتش وزارة المالية لا يعمل بشكل مهني فقط، بل هناك اعتبارات أخرى. لذلك هناك أيضا يعني في معايير أخرى خيبة أمل كبيرة جدا من 51 مليون أرباح العمولات اللي قامت فيها هذه السلطة أولا. ثانيا هناك قضية يتحدثون عن فحص ومراجعة ومتابعة لأضرار اقتصادية، هل هذا الشيء لم يكن واضحا عندما تم تقديم الطلبات؟ وكيف يمكن الآن لأصحاب المصالح الذين تضرروا كثيرا في هذه الحرب من الناحية الاقتصادية وفي كل المجالات إن كان سياحة أو تجارة أو أمور أخرى، وهذا ينتشر أيضا في المجتمع العربي، كيف يمكن لها الآن أن تدافع عن نفسها في هذه القضية؟ يعني أنا أعتبر هذه الخطوة خطوة جاءت لتضرب الشمال في إسرائيل ومناطق

0: شمال والقرى، ونحن نعلم أن هناك أغلبية حوالي 60% من المجتمع العربي. فلا يعني أنا أستهجن لمثل هذا القرار.
1: طب يعني دكتور، هاي النقطة، هاي الأموال لم تصرف في ظروف اقتصادية عادية وما انعطتش كهدية يعني للناس. كثير مصالح في الشمال واجهت يعني خلينا نقول أغلقت أبوابها. كنا نحكي يوميا مع كثير مناطق يعني من أقصى الشمال إلى منطقة الجليل. شو بيعني اقتصاديا أنه الدولة يعني ترجع بقرارها بعد مرور وقت وتطلب من مصلحة على الأغلب أنفقت هذا التعويض يعني اللي أخذته لحتى تغطي خسائرها، تطلب منها أنها ترجع هذا المبلغ؟
0: نعم، يعني انتبهي عفاف لقضية، يقولون خيبة أمل في مصلحة الضرائب من الجباية. يعني هل يمكن لوزارة المالية أن تتحدث عن خيبة أمل من جمع الضرائب؟ يعني ماذا يعني كان التفكير وماذا كان التخطيط من سلطة الضرائب عندما تضرر الشمال بسبب الحرب المستمرة 3 سنوات؟ وهناك يتحدثون عن فحص ومراجعة ومتابعة وأضرار اقتصادية. كل هذه الأمور يمكن أن تكون حالات فردية، يعني تم تقديم تقارير غير صحيحة أو استغلال الوضع في وضع الطوارئ في الشمال، ولكن لا يمكن أن يتم قرار شامل بمثل هذا الأمر. وأنت تحدثت عن 3700 مصلحة وعلى 238 مليون، فهذه الأرقام هي أرقام خيالية، خاصة شهر قبل الانتخابات. فلذلك أنا برأيي الاعتبارات والمعايير هي ليست فقط اقتصادية، إلا أيضا هناك اعتبارات أخرى، ويمكن أن تحول هذه الأموال إلى جهات كما تعلمين تتعلق بالائتلاف وبالأحزاب الدينية. لذلك أنا شخصيا كعامل في هذا المجال وكخبير في مجال الضرائب والاقتصاد أقول بأنها أستهجن مثل هذا التوجه، وهو يعني هناك رائحة سياسية وحتى عنصرية أكثر مما هي تكون مهنية في هذا الأمر.
1: دكتور رمزي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، وإحنا أيضا يعني نتابع في هذا الموضوع من غرائب وعجائب يعني مطالبات سلطة الضرائب في هذا السياق. جزيل الشكر دكتور رمزي، يسعد صباحك. إذن من هذا الموضوع، من هذه القضية، نخرج إلى فاصل قصير، من بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
14: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
15: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، وإلى هذا الموضوع مجددا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بهذه المخاطر أو تتزايد يعني مظاهر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، اختراق منظومات أمنية حساسة في مختلف العالم. يعني بتوقع هيك كل شخص يمكن شاف عنوان على الأقل متعلق بهذا الموضوع. وفي هذا السياق شركة أوبن إي آي أعلنت وقف تدريب أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي عقب حوادث اخترقت خلالها بوتات الشركة ومواقع حكومية أمريكية تحتوي على مواقع ومعلومات حساسة. عن هذا الموضوع نتحدث لخضر غليون مدير عام شركة عتيد باور وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي. أستاذ خضر صباح الخير.
7: هلا هلا صباح النور، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك العافية. يعني بات الموضوع عن جد مقلق، وكل هاي العناوين اللي من أسابيع يعني كثيرة ومكثفة حول هذه المخاطر. بداية دخلنا بالتفاصيل، وين واقف الأمور وصولا لإعلان شركة أوبن إي آي عن وقف تدريب أحدث نماذجها؟ هل فعليا الأمور قريبة من أنها تخرج عن السيطرة؟
7: إيه أنا برأيي قبل ما نحكي عن الخبر نفسه خليني بس هيك أوضح نقطة اللي جدا جدا مهمة، لأنه طريقة عرض الخبر ممكن تخلي المستمع مثلا يفهم أنه الذكاء الاصطناعي صح الصبح وقرر يهاجم مواقع حكومية. أيوة. وهذا مش اللي صار. أكيد ما منقلل من الخبر من الأهمية اللي صارت، لكن مهم جدا نفهم المرحلة اللي عن جد إحنا موجودين فيها. طلع احنا فعليا قدام تطور مهم جدا بعالم الذكاء الاصطناعي، ويمكن واحد من اهم التحولات اللي صارت من وقت ظهور شات جي بي تي او خلينا نقول شركة اوبن اي اي. يعني قبل كم سنة كنا نحكي عن نموذج ذكاء اصطناعي، نكتب له سؤال بيعطينا جواب، يعني انا بطلب منه يلخص، يكتب، يترجم، يحلل، كيف هاي الامور، وببساطة بيعطيني الجواب وانتهى الموضوع. اليوم احنا دخلنا مرحلة ثانية كليا، وحكيت عنها بكثير من المنصات، يعني وهي مرحلة الـ AI agents او الوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهذا بيفرق كثير عن محادثة بسيطة. يعني الوكيل اليوم مش بس بفكر وبعطيك جواب زي ما احنا متعودين عليه، اليوم الوكيل ممكن يكون عنده صلاحيات أوسع، يدخل متصفح، يعمل اتصال بإنترنت، يعيد تشغيل كود، يدخل على مواقع، يتعامل مع API، كثير شغلات، ممكن يقرأ ملفات، يبحث، يقارن مصادر، وبعدين بس يكون عنده سلسلة قرارات وبنفذها. الخلاصة اللي بدي أوصل لك إياها إنه بدل ما أنا يعني أطلب منه كل خطوة لحالها، أنا ممكن أعطيه هدف وأقول له روح نفذ. وهون إحنا ننتقل من ذكاء اصطناعي بيعطي جواب لذكاء اصطناعي بيعمل وبفعل.
1: تمام. هو هاي السؤال قدر بفكر يتبادر للأذهان، يعني كيف ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يتحول من أداة اللي عم بتساعدنا زي ما أنت ذكرت في كتير أمور يمكن كلنا بنعتمد عليها بحياتنا اليومية وعملنا، لأداة عم تتصرف بطريقة مش متوقعينها أو كما توصف أنه عم تخرج عن السيطرة؟
7: بالضبط بالضبط. طلع بمجرد أن أنا أعطيت الذكاء الاصطناعي القدرة على الفعل مش بس مجرد محادثة بسيطة، فهون الموضوع بصير موضوع الأمان مختلف كليا. اللي ظهر بالحوادث الأخيرة إنه قسم من وكلاء شركة أوبن إي آي خلال تجارب عادية اللي هن بيعملوها واختبارات أمنية قدروا يتجاوزوا الحدود اللي كانت معطاة لهم لهاي الوكلاء. يعني الوكيل اللي كان عنده مهمة معينة وعنده بيئة محددة المفروض يشتغل فيها، خلال محاولاته لتحقيق الهدف اللي اعطته اياه الشركه لقي، طلع كيف، لقي طريق ثاني ما كان المطور اللي هي الشركه نفسها معطيته اياها ولا من صلاحياته، وفي بعض الحالات كان ممنوع، يعني معطينه انه ممنوع وغير مسموح.
1: يعني هون انت عم تدقر النقطه الحساسه واللي انا كنت بدي اطرحها كسؤال، وحقيقه يعني كان عندي قلق انه ينسمع سؤال من كوكب اخر. يعني يمكن كيف عم نفهم منك استاذ خضر للذكاء الاصطناعي انه يقوم بخطوات معينه من دون ما المستخدم يطلب منه بشكل واضح يعملها؟
7: بالضبط هذا اللي صار. وليش هيك صار؟ طلع اللي صار حطوه، يعني بدي احكي بالذات عن هاي شركة بناية، حطوه بيئة اسمها ساند بوكس. بعشي بس سمعت الساند بوكس، يعني بيئة معزولة. يعني بدك تتخيليها مثلا زي غرفة، حطينا البرنامج داخل غرفة مسكرة وحكينا له اسمع ممنوع تطلع من هاي الغرفة. تمام. هاي فكرة

0: ساند بوكس يعني بيعملوا نظام فيها وبيحاولوا يعملوا شغلات. فاللي صار انه الوكيل كان المفروض انه يضل جوات هاي الغرفة، لكن خلال تنفيذ المهمة تبعته اللي عطوه اياها والحدود اللي عطوه اياها اكتشف انه في طريق يقدر يطلع منها ويتواصل مع خدمة خارجية، وهذا الاشي المرعب اللي صار. فهي تخيل انت مش ساند بوكس، تخيليها نظام بنك مؤسسة وما الى ذلك وطلع منها. فهذا الإشي اللي عن جد مقلق جدا، وهذا الإشي اللي عن جد مرعب،
1: وهو فعليا يعني مرعب أكثر من مقلق على الأقل بالنسبة إلنا. نعم. كأشخاص يمكن بعاد شوي عن هاي المنظومات أو نفهم كيف بالضبط بتشتغل. بسؤال أخير أستاذ خضر بدي أسألك، يعني هل إحنا فعليا على وشك إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي مثل ما جرى الحديث قبل أسابيع، وأنه كان في مطالب بأنه يصير هذا الإبطاء لحديت يعني التأكد من سلامته، أم أنه هذا الحل هو ربما يعني لازم يكون باتجاه آخر، مثلا يكون في رقابة أكبر على منظوماته؟
0: صحيح، طلع قبل أسبوع كانت هيك مقابلة وحكيت فيها أنه بالفعل قرروا عظماء الذكاء الاصطناعي أنه يعملوا إبطاء لتقدم الذكاء الاصطناعي، لأنه خايفين مش من التمرد. طلع كلمة تمرد شوي اللي بالسوشيال ميديا شوي صعبة، احنا داخلين على عصر نعم اسمه AGI، أما انه يصير يفكر زي الإنسان وما إلى ذلك. فهم هذول العظماء قرروا انه تعالوا نبطئ شوي، لأنه السرعة هاي اللي احنا داخلين فيها ممكن تؤدي لمحلات اللي ما بدنا إياها. فبالفعل حاولوا انهم يحكوا واتفقوا، لكن مع الاسف ترامب طلع وقال وقفوا يا عم، شو انتوا بتقدروش تقرروا لحالكم. في عنا الصين من الجهه الثانيه ممكن انها تتطور اكثر، يعني صارت حرب اقتصاديه. يعني بالمعنى البسيط ما في كثير اهميه شو بصير معه ومعك. هنا بزنس، هون كلكله، هون اقتصاد، شو بصير بالاقتصاد. فنعم حرب اقتصاديه وحرب بالذكاء الاصطناعي، بس تعالي هيك نهدي شوي ونحكي الذكاء الاصطناعي إن شئنا أو أبينا موجود،
1: حاضر صار بكل التفاصيل،
0: ورح يتقدم ورح يصير بسنة 2030 رح يصير وكلاء من نوع آخر غير اللي أنت تتوقعيها. كل شخص رح يكون له وكيل، رح يكون كثير كثير كثير أمور، روبوتات رح يكون ملان شغلات. ولكن ما بقدر أقول إنه الذكاء الاصطناعي راح يهدم البشرية، راح يكون في ضوابط. الذكاء الاصطناعي جدا جدا مفيد بالعلم، بالطب، بالصحة، وين بدك دخل بكثير محلات،
1: صحيح في كل المجالات،
0: بس هو سلاح ذو حدين، مو سلاح ذو حدين زي أي تكنولوجيا يعني بالآخر.
1: ويجب يعني التعامل بحذر كمان مع هاي المنظومات. هيك بجملة أخيرة لكل من قلق فعليا من هاي العناوين أستاذ خضر، كيف بتحب تختتم؟
0: أنا بدي أحكي هيك شغلات سنتين. أول إشي، اللي ما بدخل على القطار هاد مشى القطار وفلته لحاله. نعم لازم نتعلم الذكاء الاصطناعي ونعلم أولادنا ونفهم كيف هاي المنظومة، ولكن بحذر شديد. ما بسلم نفسي لهاي الأداة، ما بعطيها كل اللي عندي. أنت ممكن ما بتعرفي شو الجيل المراهق قاعد بعمل. أنا إحنا بندخل على مدارس ومنشوف، وأنا بعرف المراهقين كيف بفكروا، بيحكوله كل ما يتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية. فهون الإشي المرعب. خففوا هدوا، هي أداة مساعدة، ما نحكي لكل إشي، لأن هي بتتدرب على البيانات تبعاتنا.
1: صحيح، تتأثروش كتير من الخيال العلمي اللي في إطار كمان الأفلام حاليا، ولكن على ما يبدو يعني رح نكون أمام تطور كبير كتير في هذا المجال. أستاذ خضر بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، ويعني هيك إيضاح كل هاي التفاصيل المتعلقة بهذا العالم. مدير عام شركة عتيد باور وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي كان معنا الأستاذ خضر غليون. طيب من هذا الموضوع إلى ملف آخر، وذكرنا في العناوين عن يعني كما وصفت هذه الوحدة الكروية التاريخية في أم الفحم، وفريق اتحاد أبناء أم الفحم أجرى تدريب مشترك أول في أعقاب الإعلان التاريخي عن توحيد فريقيها بوعل ومكابي أم الفحم تحت راية واحدة. جاء التدريب كخطوة عملية أولى لترجمة اتفاقية الوحدة على أرض الواقع بعد سنوات طويلة من المحاولات والاجتماعات بين الطرفين. من طاقم الإدارة والمؤسسين لفريق كرة القدم الموحد في أم الفحم الأستاذ علي محميد ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ علي.
2: صباح الخير أختي ولك لكل المستمعين.
1: ومجددا منقول يعني مبروك هيك هاي الخطوة اللي مثل ما ذكرنا وصفت بأن وحدة كروية تاريخية في أم

0: الفحام بعد سنوات يمكن من الحديث عن هذا الموضوع تم. شو بتحب تشاركنا بداية بما يتعلق بالاتفاقية؟
1: طبعا ما هي الاتفاقية اللي هم حاولوا يسووها من 30-40 سنة وممكن أكثر يعني وما نجحوش، وأجت أجيال تغيرت إدارات وتغيرت شباب وفرق، والحمد لله يعني إحنا نجحنا نسويها يعني يوم ما قعدنا يعني مش أكثر من 5 دقائق، وكان عاقدين الاتفاقية متفقين على كل شيء، والحمد لله ما كانش ولا شروطات ولا إشي، لأنه ولا واحد عنده إشي شخصي
0: يعني كانت
1: يعني
0: الطريقة هيك سلسة بنقدر نقول بدون أي عقبات
1: جدا جدا، وما حدا بك عنده شروطات، لأنه بالآخر اليوم كل الشباب الموجودين مصلحتهم كروية، يعني إنه يفيدوا البلد، إشي لمصلحة البلد مش مصالح شخصية ولا إشي، أو في مصالح شخصية كان في عقبات، أما لما فيش مصالح شخصية الحمد لله ما فيش عقبات.
0: والاتفاق يعني تم بين الإدارتين أو أنجز مثل ما ذكرنا. طب شو بما يتعلق علي بالإجراءات الرسمية أمام اتحاد كرة القدم؟ هل حسم نهائي فعلي؟ شو بتكون الخطوات؟
1: طبعا احنا اوقفنا نشاط فريق مكابي من الفحم، وهسه يعني بدنا ننكر كل النشاط على فريق بالي من الفحم، وبدنا نقدم طلب رسمي للاتحاد العام لتغيير الاسم وان شاء الله منبلش.
0: وكيف رح تدار هاي الوحدة عمليا؟ صار في هيك طريق واضح يمكن بالنسبة لكو كل ما يتعلق بالإدارة، تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات، دمج الإدارتين بأي اتجاه رايح الأمور؟
1: طبعا راح يكون دمج مع تقاسم يعني للصلاحيات طبعا، واليوم انه برضه راح يكون شخص من بلدية ام الفحم اللي هو موجود بالجمعية وبالادارة، اللي على اساس برضه يكون مسؤولية ودور لبلدية ام الفحم. وطبعا احنا قبل ما نمضي المضي الاخيرة طبعا قعدنا مع الدكتور سمير واخذنا منه كل الدعم واخذنا موافقته على الامر وانه هو داعم للامر، وقتها يعني احنا يعني زاد حماسنا للموضوع.
0: ودكتور سمير محميد كمان حكى أو وضع سقف مرتفع وتحدث عن الوصول للدرجة العليا خلال عامين علي، قديش فعليا هذا بنقدر نقول هدف مبني هيك على خطة وميزانية فعلية، يعني إلى جانب طبعا الطموح والنية، كيف رح يكون العمل لحتى تحققوا هذا الهدف؟
1: طبعا احنا هدفنا نصل على المراتب ان شاء الله، يعني خلال سنتين بنصل لهذا المحل، انا بتوقع شوي صعب انه خلال سنتين، اما ان شاء الله احنا بنتمنى نوصل لهذا، وبالاخر كله راجع يعني لدعم البلديه، بالاخر البلديه هي اليوم الجسم القوي يعني بالوحده هاي، هي يعني الجسم القوي هي اللي بتقدر تحدد هاي الاشياء من ناحيه ميزانياتها ودخل هذا المشروع.
0: وإن شاء الله هاي الوحدة هيك بتعيد أم الفحم لمكانتها على خريطة كرة القدم، وإحنا رح نتابع معكم أيضا في كل تطورات هذه الوحدة. أستاذ علي محميد جزيل الشكر لك طبعا من طاقم الإدارة والمؤسسين لفريق كرة القدم الموحد في أم الفحم، يعطيك العافية. ونبقى في الرياضة، الزميل إبراهيم أبو عطا ينضم إلينا، يسعد صباحك إبراهيم.
2: صباح الله خير لك ولجميع المستمعين والمستمعات وزميلتي أفاق، يعني أستمر بما أنهيت به مع محميد، وأيضا طموح رئيس بلدية أبو الفحم بوصول فريق أبو الفحم الموحد إلى مستوى مصاب الدرجة العليا، ومن أجل أن يفعل ذلك عليه الفريق الجديد أن يفوز في مباراة مرتقبة يوم الخميس المقبل بعد يومين أمام فريق بوعيل كرميل، هذا الفريق المتواضع الذي فرض نتيجة تعادل 1-1 أمام نشر الفريق المدعوم، والفريق الذي أعلن من خلال تعزيزات قوية بنواياه بالصعود لمصاف دوري الدرجة الممتازة. إذا ينتظر الفريق الفحماوي الجديد مباراة خارج امتحان سوبر صعب أمام بوعيل كرميل يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 5 لدوري الدرجة الأولى، ونتحول من أم الفحم إلى مباراة اليوم. فريق مكابي الريني يستضيف فريق بوعيل الرعنانة ضمن الجولة 7 لدوري الدرجة الممتازة في مباراة قمة بكل معنى الكلمة. مكابي الرين يفتش عن فوز رابع تواليا من أجل أن

0: الحضارة كيف ما كانت التوقعات والاتجاهات. فطريق مكة بئرين وأجدود الذين هبطا من مطاف دوري الدرجة العليا يتواجدان في القمة مع الفريقين البرتغاليين بنيودة تل أبيب وبعيد ريشون لتشون. وعلى ما يبدو فإن المنافسة ستكون بين هذه الفرق الأربعة. وأيضا ضمن مباريات الجولة الرابعة اليوم هنالك مباراة أيضا مهمة لفريق النادي الرياضي كفر قاسم الذي يحل ضيفا على فريق كرياز جات في امتحان خارجي صعب. ونهاية هذا الأسبوع لن تكون مباريات في دوري الدرجة العليا بسبب استراحة المنتخبات والمباراة المرتقبة ضمن دوري الدرجة العليا نهاية الأسبوع المقبل. اتحاد أبنان سخنين يحل ضيفا على فريق مكة بئريني. وما دمنا تحدثنا عن التوقف الدولي فبلا شك فإن المشهد اللافت كان يوم أمس ضمن منافسات دوري أمم أوروبا هو المشهد اللافت قبل انطلاقة مواجهة إيرلندا ضد منتخب إسرائيل ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري أمم أوروبا حيث خفض لاعب منتخب جمهورية إيرلندا رؤوسهم أثناء النشيد الوطني الإسرائيلي. وما دمنا تحدثنا عن مباراة منتخب إسرائيل فقد هزم فريق منتخب إسرائيل بثلاثية من أهداف خلال 25 دقيقة الأولى من انطلاقة المباراة. ولعل أهم النتائج يوم أمس خسارة منتخب ألمانيا 0-1 أمام اليونان وخسارة لفريق النرويج أمام البرتغال 2-1. وإلى هنا
1: جزيل الشكر لك زميل إبراهيم أبو عطا على كل هذه العناوين والإحاطة من عالم الرياضة والملاعب. شكرا يا إبراهيم. ومع هذه الفقرة فقرة الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي مصطفى زعبي رياض فضل ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية رفقني الزميل الياس عبد الملك. في الإنتاج ميساء عساف. في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار. وعلى تطبيق ناس مرام عواودي. على رأس الساعة تلقاكم زميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان. إلى اللقاء.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
6: خالد عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع. ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
7: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
6: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة. سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
8: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول

برا في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بشأن إمكانية مشاركة حزب عربي في الحكومة المقبلة ومواقف غادي أيزنكوت بشأن مشاركة الأحزاب العربية تعيد النقاش إلى تجارب ومواقف من الماضي. وفي حديث لراديو الناس أكد عباس تمسك حزبه بمبدأ الشراكة والتأثير، مشددا على أن القائمة الموحدة لا ترسم طريقها ولا تصوغ مواقفها بناء على ردود الفعل.
1: لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذه التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ، هي تكرار لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان. لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق أصلا، حق إنساني، حق مدني، حق سياسي. وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح.
0: وجه رئيس نقابة الأطباء في البلاد تسيون حاجاي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طلبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة والمتكررة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس رابطة أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور حاجاي ليفين إن كل ما يجري هو نتاج للمناخ اليميني السائد ويبدو كجزء من حملة تحريضية منظمة.
2: לי זה נראה כמו טביעות אצבעות של קמפיין מאורגן. אנחנו רואים שיש מי שמאוד רוצים פוליטית למנוע את ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות, וכחלק מזה הם עושים גם מסע קמפיין להפריד ולפלג ולהסיט ולהתגזען כנגד החברה הערבית, כולל במקום שבו יש את השיתוף הפעולה המצוין, שזה בתוך מערכת הבריאות. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, המשטרה נכנסת בחתונה של רופא ומשמיצה ועוצרת את החתן ללא הצדקה, ואנחנו רואים את זה בפעולות אחרות של הסתה כנגד החברה הערבית. זה נורא, צריכים להתייצב בזה כולנו ביחד, להתייצב כנגד ההסתה והגזענות הזאת.
0: أعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به بعد وقت قصير من حادثة إطلاق نار في مدينة عراب بعدما عثرت عليه مختبئا داخل مدرسة، فيما ضبطت مسدسا ومخازن ذخيرة في محيط المكان. وفق بيان الشرطة وقعت الحادثة مساء يوم 25 من سبتمبر أيلول، حيث أطلقت عيارات نارية باتجاه منزل ومركبة في عراب دون تسجيل إصابات. أفادت مصادر فلسطينية اليوم بأن مستوطنين نفذوا خلال ساعات الليل والفجر اعتداءات في عدد من القرى بمنطقة رام الله وسط الضفة الغربية، شملت إحراق مركبات وجرار زراعي وكتابة شعارات على الممتلكات. وبحسب المصادر أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي في قرية رأس كركر غربية رام الله، كما خطوا شعارات على جدران وممتلكات في المنطقة. استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في إسرائيل فرانسيسكا بيدروس إلى جلسة توبيخ على خلفية تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية التي قالت إن الجمهور الإسباني يؤيد إقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا التصريح ينضم إلى سياسة منهجية معادية لإسرائيل تتبعها الحكومة الإسبانية ورئيسها. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي أن بلاده قدمت مقترحاتها للجانب الأمريكي عبر

0: عبر الوسيط القطري وتنتظر الرد الرسمي. وأكد عرقجي أن إيران مستعدة للتفاوض بقدر جاهزيتها لمواجهة أي حرب، مشددا على أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ الشروط الإيرانية المتعلقة بفك الحصار ورفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذرر ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذرورا إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة، ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يا صباح الخير. 11 و8 دقائق الساعة باستوديوهاتنا. مثل العادي بصبح عليكم وتحية حلوة وين ما كنتوا عم تسمعونا. ميت أهلا وسهلا. حلقة جديدة من على فكرة على هوا راديو الناس. أنا وإنتو ومشوار جديد. يلا جهزوا لي حالكم, صحصحوا معي, علوا الراديو إذا بالسيارة, بالبيت, بالشغل, وين ما تكونوا. إحنا مع بعض بمشوار على فكرة من 11 للوحدة. مواضيع وأغاني واتصالات وأكيد كل التفاصيل بعد شوي. ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج, من وجه للتحية, تحية من لياس عبد الملك في الهندسة الصوتية, وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشر.

بعد عم تستنانا مجموعة حلوة كبيرة من الأغنيات، إن شاء الله يا ربي بتكون على ذوقكم. دايماً هيك بحاول أرضي كل الأذواق على أمل إني عم بقدر.

المهم اليوم رح نحكي عن موضوع كتير منحسه بس مش دايما بنحكي عنه. رح نحكي عن بداية الأسبوع. بداية الأسبوع بالعموم مش عند الكل منحس إنها تقيلة نوعا ما، يعني يوم الأحد أو يوم التنين حسب وإنت بداية الأسبوع بتكون لإلك وأيام الإجازة، في ناس بتعطل جمعة سبت، في ناس بتعطل سبت أحد، اللي هو بداية الأسبوع دايما بتكون تقيلة وبتيجي من بعد إجازة بتمرق بلمح البصر، ما نحسش فيها حتى لو كانت يومين، فما بالكو إذا كانت العطلة يوم واحد بس. والإشي بيتحول، يعني إذا هيك منيجي ومنفكر منقول مبارح كنا بالإجازة والويكند، اليوم فجأة منبه، شغل، مدرسة، مواعيد، مسؤوليات، رسائل ما إلها أول ولا آخر. والغريب أنه مرات منكون نايمين منيح وما فيش إشي صاير معنا عن جد، هيك فيش إشي معركس، كله ماشي بسلاسي والأمور تمام، بس بالرغم من هذا كله يا عمي منحس أول أسبوع بيكون تقيل. في ناس بتقوم متخذ

وكأنا داخلة في معركة، تطلع من البيت ونص العقل بعده بكرة الثلاثة والأربعة لنبدأ نحس بالويكند الجديد، بدها تروح للخميس. ليش؟ أنا اليوم حابة هيك نوقف شوي ونشوف وين المشكلة في الموضوع، وبحب أسألكم كمان بصراحة، أنتوا بتحسوا أنه بداية الأسبوع تقيلة عليكم؟ أو شو أكتر إشي؟ إذا كانت الإجابة نعم، بتحسوا تقيل الشغل، المدرسة، المسؤوليات، ولا مجرد فكرة إنه العطلة خلصت ولا شو؟ إذا حابين تجاوبوني على هالسؤال بهالساعة ممكن تشاركوني على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. هل فعلا بتحسوا انه بداية الاسبوع كتير تقيل عليكم او شوي؟ ليش؟ بسبب شو؟ انا بعرف انه في كتير ناس بدي يقولولنا المدارس والوظائف وال تمام، ابعتولي اذا بتحبوا تشاركوني، وعن هالموضوع رح نحكي مع اشرف قرطام بعد شوي. محمد شاكر وسعد المجرد، أكيد كلكم سمعتوا من أكم يوم الحكم اللي يعني اللي نزل كالصاعقة على سعد المجرد وعائلته ومحبي سعد المجرد، السجن 10 سنوات. بغض النظر هو مظلوم هو مش مظلوم، مش هذا موضوعنا، بس بشوفوا كيف يعني مرات الدنيا فيش إشي مضمون. سعد المجرد اسم كان مرتبط عند كتير ناس بالأغاني والنجاح والشهرة، اليوم صار للأسف مرتبط كمان بحكم قضائي جديد قلب الحديث من جديد. يعني من أكم يوم زي ما قلت لكم صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنين في فرنسا، القضية بترجع أحداثها ل 2016 بعد ما كان الحكم الأول عليه 6 سنين. على فكرة مرته يعني كل يوم والتاني معقول تخلف، توم حامل بتوأمة. بس بعيدا عن كل هاي التفاصيل، يعني الفنان لما يدخل في قضية ويحصل بحقه حكم قضائي، بتقدروا برأيكم أو بنقدر كلنا يعني نفصل بين الفن وبين الحياة الشخصية؟ كذلك الأمر مثل ما صار مع فضل شاكر كمان من فترة قبل ما يأخذ حكم البراءة، في كتير ناس قاطعته بدون ما تفهم، بدون ما تستنى الحكم النهائي. سعد المجرد اليوم شو بدنا نقول؟ الأمر ديالي، والله يفرش عليه ويظهر الحق سواء كان مظلوم أو لا.

0: نصيبي.
1: القمر ديالي هالجيو اللي كسر الدنيا. طيب احنا رح نتوقف مع محطة إعلانية قصيرة ونرجع بعدها لنكمل المشوار ونحكي عن بداية الأسبوع مع أشرف قرطام ليش بتكون بالعادة تقيلة. خليكم معنا راجعين.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم
14: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
5: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
2: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

على فكرة لحظات قليلة ورح نحكي عن بداية الأسبوع بتكون تقيلة عليكم أو لا، أو ليش بتكون تقيلة، يعني عند مجموعة مش قليلة من الناس بيكون بداية الأسبوع صعبة.

تحرير بتبعت لنا على الواتساب. الصراحة أول أسبوع تقيل شوي بعد يوم راحة والجمعة والجمعة مع الأهل والحبايب. اليوم بس عرفت أمسك رقم الواتساب، أنا كل نهار أعيد وأزيد يا تحرير. أحلى تحية لراديو الناس، فعلا شكرا، إحنا محظوظين فيكي كمان، شكرا يا تحرير. فلكل حابين كمان يكتبوا لنا على الواتساب، عن جد بتحسوا بداية الأسبوع صعبة وليش، اكتبوا لنا وابعتوا على 050 557 7399.

0: يعني صراحة مش عارفة أنا هيك نوع من الموسيقى لأغاني السيدة فيروز بتعجبكم أو لا، مش عارفة. صباح الخير المدرب أشرف قرطام، الله يعطيك العافية.
1: صباح الفل وياسمين، في حدا بيسأل سؤال إذا غناني فيروز تعجبنا ولا لا يا صميلتي ويا صديقتي؟
0: لا مش هذا المقصود،
1: عادي اللي بقيت بالحياة.
0: لا مش هذا سؤالي، أنا سؤالي هاي التوزيعات الصاخبة طبعا السيدة فيروز فيش عليها نقاش.
1: أي شيء لفيروز
0: يعني بتحب تسمع، بتحب تسمع زياد. هيك توزيعات ولا بتشوف أنه طبعاً متشوه شوي
1: طبعاً
0: من
1: طبعا لا بالمرة لا طبعا زياد هذا روح اللي جابها ل...
0: صحيح
1: لا طبعا.
0: أنا دايما بقول على فكرة كل هاي التوزيعات الجديدة، في كتير مرات ناس بيجوا بقولوا لي ليش بتحطيش الأصلي، بقول يا عمي هاي التوزيعات كمان بتعرف شباب اليوم اللي خاصة تعرف اللي أول طلعتهن مش كتير بيعرفوا أغاني السيدة فيروز، فهاي ممكن تكون
1: 100% صح؟ مثل الشامي امتداد لجورج وصوف وبنفعش نقول إنه الشامي مش موجود كمان. التوزيعات الجديدة إشي حلو بترجعنا كمان للقديم بأسلوب جديد بالعكس كتير حلو.
0: حلو حبيت. أشرف اليوم أول شيء مبسوطة أحكي معك، إحنا زمان ما حكيناش، ويعني لما هيك بكون في عندنا مواضيع لذيذة وغريبة أول واحد منفكر فيه هو أنت.
1: استني وأنا يعني بدوري كمان بدي أقول لك مبروك انضمامك لعائلة الناس، يعني أنا بتخيل إنه هذا إشي وين وين للطرفين ولإلنا إحنا بالنهاية كمستمعين، وبالتوفيق وبالنجاح، وأنا متأكد إنه رح جيبي إضافة كتير حلوة كمان للراديو
0: إن شاء الله. شكرا شكرا كتير أشرف. لا موضوعنا بداية الأسبوع يا أخي، النسبة الأكبر من الناس بتلاقيه تقيل صعب، يعني جمعة سبت قاعدين أو سبت أحد مش مهم، إذا كان الأحد أو التنين بداية الأسبوع عند البعض دايما بتحس إنه هيك صح؟
1: يعني طلع بديش أبالغ يعني ولا بدي أزود على حدا، بالنهاية يعني هدفنا كمان يعني إنه المستمعين كمان يعني يستفيدوا من اللقاء مش كل الناس بس، يعني أنا كمان وظيفتي هوني أجي أقول إنه أوكي في كتير ناس بشعروا هيك، بعرف بفهم، أنا كتير فترات من حياتي هيك كنت أشعر بس مش كل الناس، يعني الناس اللي عن جد بتحب شغلها بتكون عم تستنى بداية الأسبوع، بتكون عم بتستنى انطلاقة جديدة. صحيح مش كل الناس بهذا المحل، مع إنه الوضع عم بتغير اليوم، إحنا بالسنوات الأخيرة معظم الناس صارت تشتغل بأمور بتحبها على وقت أبوي وأمي كان الشغل

0: كل هو التعب، هو إشي اللي أنا بتعب 8 ساعات عشان أجيب مصدر رزق للبيت. بس هذا تغير بالسنوات الأخيرة، وبالذات لسه كمان بالجنزي هن بيختاروا اليوم شغل اللي هن بيحبوه. عشانك بتشوفين كمان فيش عند المشكلة يقوموا يغيروا شغل. ليه هذا الإشي بيصير؟ لأنه بقولك أنا اليوم 8 ساعات هدول بدي أنبسط فيهن، مش بس بدي أعطي فيهن. فهذا أدى لأنه معظم الناس مع الوقت شوي شوي بس عم توصل لمحل إنه لا بيستنوا يوم الاثنين أو يوم الأحد بتعلق وانت بداية الأسبوع تبعتهن. ومش بيقوموا بعدنا إحنا شوي الجيل القديم اللي أجا الشغل ورجع الأسبوع. فكمان إحنا نكون حذرين بالتعميم.
1: يعني أنت برأيك إنه الناس اللي بتحب شغلها بتحسش بتقل أول الأسبوع، والناس اللي بتحب الشغلة يمكن تكون. طب بدي أسألك شغلة تانية، في ناس بتشتغلش وبتحس بداية الأسبوع صعبة، في ناس الصعوبة اللي بتحسها مش من الشغل، من المدرسة، من تحضير الزواويد، من الوظائف، كتير شغلات. السؤال شو بيفرق الأحد عن يعني الاثنين أو الأحد عن الخميس؟ يعني ما هي
0: أول شيء 100% كلامك، وهون بدي أزيد لسه كمان نقطة، بدي أروح كمان لكمان جانب قبل ما أجاوبك شو بيفرق الأحد عن الخميس. يعني نعمل بحث معين هو شوي قديم، اللي بنقول شوي قديم يعني صار 10 سنين بنعد بالأبحاث شوي قديم، اللي فيه اكتشفوا إنه معظم، للأسف أنا عم بحكي هذا الكلام عشان كمان يعني المستمعين يستفيدوا من اللي بنقوله، معظم السكتات القلبية هي بتصير بالغرب يوم الاثنين بين الساعة 5 و7 الصبح. أجوا يدرسوا طب ليه يا أشرف شو اللي عم بيصير، ليه يعني في هاي الساعتين بالذات؟ فاكتشفوا إنه بهاي الساعتين بالذات معظم الناس بترجع على الشغل. يعني بالعربي شو بكون؟ بكون عمرين تراكم تبع ضغوطات، تراكم تبع مشاريع، تراكم تبع كذا، ومعظم الناس هاي لأنه الإشي تراكم، والعقل شوي شوي شوي شوي بزود، والجسم هاي التراكمات، وبتشوفيه ما بتشوف فجأة بنقول مكان شمال وشي، فجأة سكتة قلبية، فجأة هيك فجأة قلنا على المستشفى بالضبط شو اللي صار. فهي واحدة هيك أنا مش بدي أخوف الناس، بس بدي أحطها كمان كمحل اللي مادة للتفكير. بمعنى إنه بما إنه هذا الإشي هو بالنهاية شعور، فحلو كمان نسيطر عليه. نبلش نقول انه انا ليه ببلشش افكر بايش اشي كمان اللي بيخليني يعطيني مع بداية الاسبوع دفشي، لانه بنهاية الاسبوع متعودين راحة كسل عيلة الى اخره، مشاوير الى اخره، كل واحد طبعا اليوم صار نهاية الاسبوع متنوع عند الناس. بس لما انا بصير ادور على اشي الحلو مع بداية الاسبوع، بدور عليه قبل، مش بدور عليه كل يوم اثنين بصحى بصير اقول شو في اشي حلو اليوم، بصير جزء من حياتي انه انا والله يوم الاثنين عندي هيك، انا يوم الثلاثة عندي هيك، ايه والله يوم الاربع كمان عندي هيك. بصير ادور على الشغلات الحلوة اللي مستنيتني بقلب الاسبوع، يعني بنص الاسبوع وبداية الأسبوع. بتصير هاي الشغلات تتغير شوي شوي. وعن جد أنا أحيانا أنا بقولك أنا بني آدم بحب شغلي، وانت بتعرف قديش بحب، وصلي فيه 25 سنة، بس صحيح. طبعا الروتين دايما كل مرة روتين ندور. فأنا كمان كيف بعالج هاي الأمور بحياتي أنا الشخصية؟ بس والله يا أشرف شوفي عندك يوم التنين مثلا، والله عندي مقابلة براديو الناس إشي بحبه، شوفي عندك يوم التلاتة بالشات بكل اليوم شوفي عندك شات، والله أنا بدي أنزل على كذا كذا، والله إيه هذا إشي حلو. فبصير أو بسجل على ورقة أو بتليفوني أو بعقلي أدور على الشغلات واللحظات الحلوة بكل يوم. والله يوم الأربعاء بدي يجي ابننا من السفر، يوم الخميس بدنا كذا،
1: يعني تدور على الشغلات الحلوة اللي عم تستناك كل الأسبوع عشان تغير النظرة. خلينا نقول
0: شايف محلا أنت كيف بتلخصيها دائما أحسن مني.
1: طيب أشرف، برأيك طريقة قضاء الويك إند بتأثر على شعورنا في بداية الأسبوع؟
0: طبعا. العقل البشري بتحكش علينا شو بتغذيه، هو اللي رح يكون بعدين روتينك. اللي متعود انه بنهاية الاسبوع كسل، رح يكون صعب عليه يوم الاثنين ويوم الثلاثة، صعب عليه لانه تعود انه والله قضاها قاعد قضاها كذا.
1: طب ما هو اجازي، يعني كمان من حقنا نقعد ما نعملش اشي.
0: بس اللي بعود عشان هيك حلو كمان ننوع احنا نهاية الاسبوع. بنفع كل أسبوعين ثلاثة أقول والله هذا يوم السبت أنا مش طالع من البيت، بدي أقعد، بدي أساوي 1 2 3 4. بس حلو ننوع كمان. السبت اللي وراء بنفعش تعيدها. بدك تساوي رحلة مثلا مع العيلة، أنا بقولك سبت كمثال، طبعا ممكن تكون جمعة ممكن تكون
1: صحيح.
0: بالضبط. فأنت عمليًا بدك تنوع، لما أنت بتنوع ببطل العقل البشري يبني على عادي واحدة بس مستنيته دائمًا بنهاية الأسبوع، هاي هي الفكرة. العقل البشري مو بني على كل شيء بالدنيا عادات، كل شيء بالدنيا الأماكن عادات، الروايح عادات، وكمان نهاية الأسبوع. لما أنت ما بتعطي العقل إنه خلاص يفهم إنه كل نهاية الأسبوع في روتين معين، أنا سميته كسل بس مش قصدي.

0: الكسل، ساعتها هو ما بيعرف شو مستني يوم الجمعة والسبت، هو ما بقدر يبني المشاعر تبعتها. فساعتها دائما في عندي إيش أجدد أنا مع بداية الأسبوع، لأنه مثل ما قلت لك في عندي شغلات متنوعة كانت بنهاية الأسبوع، فالتنوع حلو كمان يكون حتى بالعطل.
1: حلو. طب لو بدي أجي أسمع منك نصيحة كمدرب أشرف، تعطي هيك للمستمعين، شو أحسن نبدأ الأسبوع بالمهام السهلة ولا نبدأ بالأصعب، ونبدأ هيك لما نوصل لنهاية الأسبوع يقرب الويكند المهام تكون شوي خفت وسهلة أكتر؟
0: موف، لا شكرا لك. طلع بدي أخذ شغلي معته من دوراتي، يعني أنا بعلم هذا الموضوع بدوراتي، أنا بحكيش عليه نهاية أسبوع قد ما بحكي عليه بداية يوم. في اليوم يعني في مصطلح بنستعمله إحنا بعلوم التطوير اسمه ابلع الضفدع. هي نظرية كتير حلوة، كتير حلوة، أنا بحبها كتير. مصطلح طبعا غربي يعني ترجمته مش كلها قد ملائمة لمجتمعنا، بس أنا لما بشرحها إذا الناس حتفهم. الضفدع كضفدع إشي كتير كتير مقرف، وإشي كذا وإشي هيك، يعني شو يعني ابلع ضفدع؟ هذا إشي مقرف. بس الفكرة إنه تخلص من المهام الصعبة دايما مع بداية اليوم أو بداية الأسبوع. شو يعني؟ أنا اليوم صحيت الصبح على سبيل المثال، نفرض إنه اليوم هو بداية الأسبوع تبعت أشرف، تخيلي أنا ببداية اليوم في عندي ثلاث أربع مهام، بس في واحدة منهم مش حبيبها، مش طايقها، بحبهاش، تخلص منها الصبح. لما بتخلص منها الصبح يعني ببلع الضفدع، الضفدع هو استعارة للمهام الصعبة، نهار بصير أسهل، خلاص بعرف إنه أصعب شيء صار من وراي. بعطيك مثل من حياتي أنا الشخصية، يعني اللي بيتابعني بيعرف أنا بسويها. أنا مثلا الرياضة بيجي لي مش إشي هوين علي، يعني إشي مؤلم وركابي وكذا، أنا بحب الركب.
1: شو بيجي لك يعني بسمع عمرك أبصر قدي؟
0: لا بس إنه يعني مش إشي يعني والله اللي بعطيني والله والله بعمل، لأنه متعب. يعني المقصد إنه متعب وركض، أنا كمان مش أي رياضة يعني في. فأنا شو بساوي؟ لأنه بحب الرياضة ولأنه كذا، بتخلص منه الصبح، خمسة الصبح بتلاقيني على البحر. مش بقول تأروح بالليل فأنا لما بخلص خمسة الصبح، هاي جبتها كمثل، باجي بعدين على المكتب على سبيل المثال على الساعة 8 الصبح بخلص كل الأوراق. فيش حدا بحب، أنا على الأقل بحبش أوراق، أوراق أمور بنكية وإبعتها يساوي هاي بخلصها لحد الساعة 9. بعد الساعة 9 بس أراجع أقول يا الله الشغلات الصعبة أنا خلصتها، فإذا نهاري بيصير بكتير أحلى. فجوابي لسؤالك، أنا طولت شوي بالجواب، تخلص بالبهام الصعبة أولا، ابلع الضفدع على الصبح إذا بدك، افطر ضفادع يعني هي هذا المصطلح، وبعدين تشوف محلى. وإذا هذا طبعا إذا باخده ليوم بنفع أخده كمان لأسبوع ولشهر وإلى آخره.
1: طيب أنا رح أسمعك شغلي، وأكيد أنت سمعتها موسيقى معينة يمكن تلائم، بحسها هيك بتحكي عن كل الناس اللي عن جد مستصعبين أو كارهين بداية الأسبوع. اسمع يب. اسمع معي. عارفها ولا بعد؟
0: شو عارفها؟ ما هي دار بترند
1: معلوم. هاي بداية الأسبوع ممكن تكون للبعض
0: يعني حلوة حلوة، أنا بحبها كترند، أنا لو مرتي بتعمل صورتها كمان وطلعتها على تيك توك.
1: على فكرة بتحسوا بفش الغل؟ يعني هذا الصراخ مع الإيقاعات إنه صار ترند، في إشي نفسي من وراه صح؟
0: طبعا مش بالصدفة نمط لإله كتير مشاهير، ومش بالصدفة ناس ما خجلتش تصور حالة، لأنه فيه كإشي بيمثل الكل
1: صح.
0: إنه وحدي وكمان وحدي وكمان وحدي وكمان وحدي، وأنا أنا حبيتك
1: واللي بدها تصرخ مش عارف شو تحكي تغني هال الموسيقى. أشرف قرطام انبسطت فيك، شكرا كتير.
0: تسلم
1: وإن شاء الله بنعيد اللقاءات كمان وكمان
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعطيك العافية.
0: Yeah. Bye-bye.

0: على أنغام هالموسيقى وجه تحية لمحمد خطيب اللي بيكتب لي صباح الخير، يعطيك العافية والتوفيق والنجاح لانضمامك لراديو ناس. شكرا كتير، الناس نورت وأنا نورت كمان بالناس. بقولك الصراحة كل الأسبوع الفئة صعبة، بس فيش مفر اللي خلق علق على ما أعتقد عم بقوله صح. يعني يا محمد إذا أجع بالك هيك شي مرات فش الغول ممكن عن طريق هاي الموسيقى اللي مكسر الدنيا، حتى لو بدون ما تصور بينك وبين حالك. عن موضوع العطور رح نحكي بعد شوي مع مين؟ مع بشير خوري الإعلامي المتألق. بشير خوري شو علاقته بالعطور؟ رح نفهم منه بعد شوي، بس أولاً منتوقف مع محطة إعلانية قصيرة ومنرجع، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار. نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: على فكرة مكمل معكم ومكملين مع المواضيع اللي بتحبوها. ممكن كمان معزومين تكتبولي على الواتساب إذا في مواضيع معينة.

حابين انه نتناولها نحكي عنها بتوسع، انا جاهزي وبكل سرور. 050-557-7399. وممكن كمان تكتبوا لي هل فعلا بداية الأسبوع تقيلة عليكم ولا لا.

0: الله وائل كفوري لما بده يبدع. ومنه لموضوع العطور وصباح الخير بدي أقول للإعلامي المعروف بشير خوري يعطيك العافية.
1: يزيدك صباح الفل سوزان، كيفك؟
0: هلا هلا بشير،
1: البرنامج أولا.
0: تسلم، الله يسعدك، تسلم.
1: منوري منور الراديو.
0: شكرا شكرا، أنا منور الراديو والراديو منورني كمان، هيك طبعا. شعور متبادل. بشير اليوم رح نحكي عن العطور، كتير هيك أسئلة لذيذة رح نحكي عنها، بس يمكن كتار عم بيسألوا بشير خوري والإعلامي المعروف شو دخلوا بأنه يحكي على العطور. أول شيء أنا بدي هيك قبل أنا ما أسألك كيف أنت رحت لعالم العطور، بحب أقول للمستمعين أنه بشير خوري إعلامي مقدم برامج وصانع عطور، دائما توقعوا يمكن نقول صانع محتوى، لا، صانع عطور شغوف، درست صناعة العطور بـ IPF ومن سنين وأنت تخوض تجربة أو تجربة عملية في تركيب وتطوير العطور، صح؟
1: صانع عطور أو خبير عطور كلمة كبيرة علي يعني بفكر، بس أنا بصنع عطور، تعلمت صناعة العطور، تعلمت بالـ IPF يعني هي مؤسسة مهمة بفرنسا من محل تبع هذا شغفي، يعني أصحابي القراب كل بيعرف قديش أنا بحب العطور، يعني ومن وأنا صغير بشم وبشتري، ويعني حطيني بدكانة عطور زي حطي ولد صغير بدكانة ألعاب.
0: مع أنه منشوف كتير ناس بتعشق العطور، يعني عن جد بتطلعش من البيت بلا العطور، بس ما عندها هذا، يعني أنا اللي بدي أفهمه منك، يعني أنت اليوم إعلامي وبتقدم على التلفزيون ومحتوى كمان بحساباتك، شو جاب من الإعلام لعالم العطور؟
1: إحنا بالإعلام يا سوزان مش دائما بنحكي للناس أنه أنت امشي ورا شغفك وإشي بتحبه وتعلمه واشتغل فيه واعمل إشي بتحبه. فمن هذا المحل، يعني من محل أنه أنا هذا شغفي الحقيقي يعني، وكتير بحب العطور وبحس أنه عندي يعني

0: بخار أو حاسة شم شوي أحسن من غيري. فمن هذا المحل قلت بدي أتعلم، بدي أصير أعرف أكثر، عشان إذا في مرة بدي أحكي، زي ما أنا بحب لما بحكي على أي محتوى بحب أدرسه، فإذا مرة بدي أحكي عن العطور فبدي أكون عارف حالي شو بشم وعارف حالي شو بحكي. من هذا المحل بلشت أصنع عطور. بس تعرف الإشي يعني طريق طويلة.
1: طبعا بصيرش بيوم وليلة حتى تقدر عن جد تطلع وتحكي زي ما عم تحكي اليوم، وإن شاء الله هيك بالنجاح لقدام، واثقين فيك بشير. يعني كتير مرات منشم ريحة حدا بيقولوا إنه بعكس شخصيته، يعني منشوف إنه في ناس اللي بتحب العطر التقيل، في ناس بتحب الخفيف، في ناس بتحب الحامض، في ناس بتحب الحلو، بنسمع عن عطر ذكوري، عطر أنثوي، جريء، هادي. يعني العطر فيه له شخصية أو ممكن يعكس شخصية اللي برشه؟
0: طلع احنا ممكن نحكي انه في للعطور طابع وشخصية، بس كثير من هاي التصنيفات اللي احنا بنستعملها او بنستخدمها هي لغة وصف وثقافة تسويق مش اكتر من هيك. يعني ما في قوانين علمية اللي بتقول هذا عطر ذكوري ولا هذا عطر. يعني مبارح بالصدفة كان لي حديث مع صاحب، انا شاري عطر لانه شايفه ذكوري جدا، واللي شميته حسيته انثوي. فهي بالاخر احنا بنقول، يعني اليوم في كثير من العطور بالذات عطور النيش صارت عطور اللي هي اكتر يونيسكس، يعني ممكن تاخدها وانت تستعملها وزوجتك تستعملها بنفس الوقت. فأنا ما بفكر أنه العطر عنده جنس، إحنا اللي أعطينا جنس. بس في عائلات، يعني بنقدر نقول أنه في عائلات، في حمضيات، في زهرية، في خشبية، في جلدية، في شرقية، يعني في كتير عائلات، وممكن عائلات معينة تكون مناسبة لحالات معينة، لطقس معين، لمناسبات معينة. لكن الشخصية أنا بفكر أنه أنت بتعمل شخصية عطرك، مش عطرك بيعمل لك شخصيتك بالآخر. يعني
1: حلو حلو. مع أنه في كتير النساء بحبوا يستعملوا عطور الرجالية وكأنه، أو العكس، فممكن هذا يكون خاصة لما الشاب يجي يحط عطر ستاتي. يعني برأيك ممكن يكون ملائم؟ يمكن لأنه الست العطر تبعها شوي أنعم، شوي أخف.
0: كمان مرة يعني ممكن واحد عم بحط عطر ستاتي عشان يتذكر هالوحدة.
1: أوكي.
0: أنا بفكر بالآخر الرجال بتحب تحط عطور رجالية. في كتير عطور اللي هن في المجال الرمادي، يعني اللي هن بيزبطوا يكونوا هون وهون. بس لكن عطور مثلا عطور الشرقية هي أكتر عطور ذكورية. عطور الوردية هي أكتر يعني للنساء. لكن المجال أنا بقدر أقول أنه أكتر من 80% من العطور اليوم، عم بحكي على عطور النيش، هي عطور اللي بنفع تكون له وإلها بنفس الوقت.
1: يعني طيب بعيدا عن الرجل والمرأة، خلينا نحكي شوي عن المواسم. يعني في كتير مرات منقول، أو لما نروح نشتري عطر بقولوا لنا هذا العطر شتوي، هذا العطر صيفي. فعلا في عطر شتوي وعطر صيفي؟
0: في عطور اللي هي يعني بتتأثر من الحرارة، يعني العطور بشكل عام يعني بتتطاير، انتشار مكونات العطر على الجلد كتير مختلفة حسب الموسم وحسب
1: يعني الاشي بالمركبات مش بالريحة نفسها.
0: لا بالمركبات. يعني في روايح اللي هي منعشة بتكون خفيفة، غالبا بتكون مريحة أكتر بالحر. في روايح اللي هي دافي تقيلة الشرقية اللي ممكن تكون أكتر بجو بارد بالليل بمحلات مسكرة. بس إذا بدنا نبسطها مثلا أو نعطي شوية هيك قوانين للمستمعين، بالصيف أكتر بحطوا حمضيات، برجموت، ليمون، نيرولي، روايح خضرة منعشة. بالربيع بتحطي أكتر ورد وأخضر. في طبعا في عائلات اللي هي ملائمة لأكتر من موسم، مثل الحمضيات عادة تزبط بأغلب المواسم. بالخريف بروح أكتر على الخشب، على التوابل، العنبر. وبالشتاء هناك الروايح الثقيلة الغنية، مثل الفانيل، مثل الأخشاب، التوابل، بالجلد. في يعني في بكل موسم في أكتر عطور ملائمة له. بس في ناس اللي بقول لك لا، أنا بدي أحط عطري هذا كل السنة كل الوقت، هذا هاي بصمة العطرية، وحقه كمان. تمام. يعني
1: على فكرة أنا هيك.
0: أنت عندك عطر واحد.
1: عطر واحد تقريبا بستعملش غيره. طيب يعني هذا شو بقول، بحكي إشي عن نفسيتي، عن شخصيتي؟
0: لا لا. أنا يعني أنا كنت مرة هيك، يعني أنا كنت في عطر واحد كنت أجمع منه بالبيت، يعني بكميات كنت أحط منه أنا صغير. بس بشي مرحلة اكتشفت أنه لا، في عطر أحلى، بعدين لا والله في عطر أحلى وأحلى. فيعني أنا صرت أطور حاسة الشم عندي وأطور ذوقي.
1: ممكن الإشي برجع لأنه يعني في عطور بشير اللي أنا ممكن مثلا العطر يكون حلو علي ويمسك كل نهار، بس على صاحبتي مش كتير يلبق له، وبعد 3-4 ساعات يروح.
0: صحيح.
1: ليه؟

0: الأخبار. في كتير ناس بتحب تخلط العطور مع بعض بشير، أنت مع أنه إذا خلطنا روايح من كيفنا؟ يعني أنا بحب هاي الريحة وبحب هاي الريحة، بدأ أرش من هاي وهاي مع بعض، بصير؟
1: هذا موضوع اللايرينج، هذا موضوع كبير يعني، طبعا بنفع وكتير، وأنا من اللي بخلطه. بس عشان تخلط بدك تعرف شو بتخلط، يعني في قوانين للخلط، مش أي ريحتين حلوات بتحطن مع بعض، لأنه ريحة حلوة مع ريحة حلوة ممكن تطلع ريحة كتير عاطلة. يعني انت نعطي العطار اللي اشتغل على العطر حقه أنه كونه بهاي الطريقة، ليكون بهاي المكونات، بهاي الأكوردات، بهاي النوتات، تكون العطر واصل حلو. فمش دائما ممكن نخلط، ممكن انت تكوني شايفة انه عطر تقيل بدك تخففيه، فبتزيدي بتركيز معين نوع معين اللي يخففه، بس مش يعني متعرفي مش خلط اي خلط يعني. وكمان نصيحة، بلاش واحد يخلط أول خلطة قبل عرسه بنص ساعة.
0: يعني خلي الإشي يكون مجرب خاصة وقت. طيب في نهاية الحديث بشير، حبي أسمع منك إذا بدك تلخص لنا عالم العطور اللي أنت هيك متجه كمان لإله، ومفاجأة كانت لإلي على الأقل ويمكن للي بعرفوش، بجملة واحدة شو بتقول؟
1: جملة واحدة، واو صعب جملة واحدة ألخص العطور كلياتها. بس أنا بقول أنه حاسة الشم هي يمكن أهم عاطفة، أهم حاسة بالسياق العاطفي. هي العائلة الحاسة الأولى اللي بتستحضر الذكريات يعني، والعطر ممكن يكون الطريقة الأهم اللي أنت بتقدر تترك فيها ذكر أو أثر عند شخص. فعشان هيك هذا الموضوع لازم نعطيه حقه.
0: حلو بشير خوري، إن شاء الله هيك كل مرة بنكتشف عنك شغلات جديدة بالنجاح. وإن شاء الله هيك بتتألق فيه مثل ما تعودنا عليك لحد اليوم، ولنا لقاءات إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: إن شاء الله بشرفني، شكرا لك.
0: يا هلا يا
1: عافية. هلا
0: باي باي. الله معي. ما أنت الحظ، بدي أختم الساعة الأولى، بعد شوي إعلانات وأخبار ونرجع لنكمل مشوارنا الساعة الثانية من على فكرة.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
10: مهم يكون تطبيق مريح
11: وبالعربي
10: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
11: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
12: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
14: את אמיתית?
13: אני אמיתית מאוד.
14: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
12: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייע. ממנוע אלבייע למנהום דונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 10 أشخاص للتحقيق على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين في مدينة رهط، وجاء الاعتقال بعد أن شهدت المدينة صباح اليوم إطلاق نار كثيف ومطاردة بالمركبات. وجاء في البيان أن الشرطة نفذت صباح اليوم عمليات متزامنة شملت مداهمة وتفتيش مجمعات ومنازل تابعة للعائلتين الضالعتين في النزاع. لقي قبل ظهر اليوم شاب في 30 من عمره مصرعه، وأصيب آخرا في الأربعينيات من العمر بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهم لحادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 232 جنوبي البلاد. من جهتها وصلت الفرق الطبية إلى المكان عقب تلقيها بلاغا حول الحادثة، ووجدت الشاب دون علامات حياة وتم إقرار وفاته على الفور. أما المصابين نقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به بعد وقت قصير من حادثة إطلاق نار في مدينة عرابي بعدما عثرت عليه مختبئا داخل مدرسة، فيما ضبطت مسدسا ومخزن ذخيرة في محيط المكان. وبحسب بيان الشرطة وقعت الحادثة مساء يوم 25 من سبتمبر أيلول، حيث أطلقت عيارات نارية باتجاه منزل ومركبة في عرابي دون تسجيل إصابات. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بشأن إمكانية مشاركة حزب عربي في الحكومة المقبلة ومواقف غادي أيزنكوت بشأن مشاركة الأحزاب العربية تعيد النقاش إلى تجارب ومواقف من الماضي. وفي حديث لراديو الناس أكد عباس تمسك حزبه بمبدأ الشراكة والتأثير، مشددا على أن القائمة الموحدة لا ترسم طريقها ولا تصوغ مواقفها بناء على ردود الفعل.
1: لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذه التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ، هي تكرار لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان. لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق أصلا، حق إنساني، حق مدني، حق سياسي. وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير المسجد الأقصى اليوم برفقة مئات المستوطنين في ثالث أيام عيد العرش اليهودي عبر باب المغاربة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في إسرائيل فرانسيسكا بيدروس إلى جلسة توبيخ على خلفية تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية التي قالت إن الجمهور الإسباني يؤيد إقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا التصريح ينضم إلى سياسة منهجية معادية لإسرائيل تتبعها الحكومة الإسبانية ورئيسها على حد تعبيرها. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحاتها للجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري وتنتظر الرد الرسمي. وأكد عراقجي أن إيران مستعدة للتفاوض بقدر جاهزيتها لمواجهة أي حرب، مشددا على أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ الشروط الإيرانية المتعلقة بفك الحصار ورفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ورجعنا لنكمل مشوارنا 12:06 الساعة باستوديوهاتنا من راديو ناس ومن الناصري. أجمل تحية لكم وين ما كنتوا، بأي بلد، بأي مدينة، بأي قرية. كتير منكوننا مبسوطين بوجودكم معنا. المشاركات مستمرة، إذا بتحبوا تكملوا تكتبوا لنا على الواتساب بكل ما يتعلق بعن جد نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع صعبة وتقيلة عليكم أو لا، لأنه بعد في رسائل عم توصلني رح أقرأ لكم إياها بعد شوي. وبتحبوا إذا بتحبوا هيك تتصلوا تحكونا نتخرف، بتحب شغلك، بتحب الشغلك، إذا جعبالك تغير الشغل، شو اللي بدايقك؟ يمكن هذا واحد من الشغلات اللي ممكن تخلي عن جد نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع، عقلي حتى عقلي بنهاية الأسبوع عم بحكي على بداية الأسبوع اللي بتكون صعبة أو لا. وكتير شغلات رح نحكي عنها. إذا بتحبوا تتصلوا تحكوني ممكن على 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. يلا نرجع للأغاني والموسيقى الحلوة. بدي أحيي طبعا معنا ميرال الصفدي وميسى عساف في الإنتاج، لياس عبد الملك في الهندسة الصوتية، ومني في الإعداد والتقديم سوزان حجار النجار. أيوة سلطنة رامي عياش وأحمد سعد سمعتوها أكيد.

مكمل المشوار. ومحمد محمد على الواتساب بعت لي يعني هيك كلام لذيذ حلو منك يا محمد. صباح العطر يا عطر يا معطرة معطرة راديو الناس. كلامك عطر إن شاء الله، أيامك بتكون كل عطر. والصراحة منحس يوم الأحد يوم طويل طويل نستنى فيه، يوم اثنين تنسمع صوتك. بس يا محمد والله نيالي فيكم. لا بس فعلا إذا أنتوا بتحسوا أنه بداية الأسبوع دايما تقيلي، بحب أعرف ليش. يمكن لأنه الشغل مش حبينه، يمكن لأنه المدارس، يمكن لأنه مش عارف، يمكن لأنه شو. أنا بدي أنتوا تقولوا لي. سمية كمان بتقول أنه الشغل، لولا الشغل أصلا ما بيكون عنا إجازة. أحلى إشي الشغل. والله يا سمية محظوظة أنتي إنك حاب الشغل وحاب شغلك، هذا بحد ذاته عن جد إشي كتير حلو. ومنقدر نقول إنه مش دايما ولا كنت عند كل حدا منقدر نلاقيه، فتحية إلك حلوة. طيب احنا مكملين المشوار مرة جديدة، بذكركم برقم التليفون إذا حابين تشاركونا 04-611-66-66 أو على الواتساب تكتبوا لي 050-577-399. هل فعلا بداية الأسبوع تقيلي عليك وصعبي وليش؟

على فكرة اليوم بإطار الحلقة رح أعطيكم مش ماسك واحد تنين، واحد لتوريد الشفاف لكل اللي بحبه، كمان هيك الشفاف تكون عند النساء طبعا أكيد، والرجال إذا بتحبوا تكون هيك فريش مع لون حلو، ولكل اللي بعانوا من انتفاخ أو سواد تحت العيون كمان رح أعطيكم ماسك كتير حلو. بذكركم أنه أنا مش مختصة في هذا الموضوع، بس أنا لكل اللي بيعرفني أو بيعرفنيش كتير بحب أستعمل هاي الماسكات، بجربها حالي وبمرق لكم إياها، ممكن تجربوها، هي طبيعية مش رح تأذيكم. فرح أحكي لكم عن هالماسكات بعد شوي. تحية لأبو الكارم اللي بيشاركنا دايما وبيقول يعطيك العافية سوزان على هالبرنامج الحلو، أنا مبسوطة إنه عابينه، إن شاء الله دايما أكون عند حسن ظنكو. أما بالنسبة إلي ما بتفرق عندي بداية أسبوع أو آخره، كل يوم له مميزاته وحلاوته، بيجوز الخميس شوي بيختلف لأنه بيكون نبدأ نحس، خلينا نقول بطعمة آخر الأسبوع يمكن. بس أبو الكارم بيقول إنه إحنا اللي بنعمل الفرق، حلو كتير وفي منه كمان. عارفين شو هالأغنية؟ متذكرينها؟

مرة لما كنا نسمع هالأغنية نضحك ونقول لا مش معقول، بس هالسنة بالذات معقول وبقوة كمان. شهر 8 شتت يعني كميات منيحة عنا هون بالبلاد، مش بس هيك عم بيحكولي إنه بحيفة كمان عم بتشتي. مع حمادنا بالخريف، أول الخريف كمان، بالعادي بهالأيام مش كتير بتشتي، بس تعرف شو أول إشي جاوبت أنا لما قالت لي ميسا عم بتشتي بحيفة؟ يا الله راحت علي، أنا من عشاق الشتاء، الشتاء الشتاء يعني الغزير ورعد وبرق وهيك وأشياء. في رعد ولا لا يا ميسا؟ بس شتاء، بس شتاء. طب يلا نعيش أجواء الشتاء، وما أقول تشتي بقاب، ما أقول نص.

تحية لكل اللي عم بتواصلوا معنا على الواتساب. أحلى سوزان حجار بس نسي نجار. حجار نجار بالعالم، متألقة من أيام راديو البلد. واو، واضح أنك مستمع من أكثر من 20 سنة. أيام راديو البلد والله كانت أيام. في مستمع مش عارف شو الاسم، أشوف شو الاسم. محمد بعت لي رسالة صوتية. كيف بدي أسمع الرسالة يا محمد؟ اكتب يا محمد.

0: لكن يلي مش معقول بطل حبك لا والله وبطل معقول أو بطل مش معقول تشتي بقاب هالسنين أثبتت لنا العكس. طيب إحنا رح نتوقف مع الإعلان ونرجع من بعدها لنكمل المشوار، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم
12: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: على فكرة جماعة اللي بحبوا الصيف وبكرهوا الشتاء، وينكو؟ الدنيا بلشت تشتي من قام، يعني الشتاء ساحته طويل طويل سبق الصيف. بس أنا نفسي أفهم عن جد، يعني ليه في ناس بتكره الشتاء؟ في ناس بتكره الشتاء بتعمل لها هيك اكتئاب. أيوه، في أحلى من الشتاء، النوم بالشتاء أحلى، الأكل بالشتاء أحلى، القعدة بالبيت كمان بالشتاء أحلى، الدراسة بالشتاء أحلى، الملابس أواعي الشتاء أحلى، العطور من شوي حكينا عنها، عطور الشتاء أحلى، الشربات ما أحلاها وما أطيبها بالشتاء، كل شيء بالشتاء أحلى يا جماعة. يعني عم بحاول هيك أخفف عن كل اللي بحسه بحالات الاكتئاب مع المطر وأجواء الشتاء، برغم من أنه بعد الدنيا يعني مش ساعة، مش أجواء شتاء شتاء، بس أنه الشتاء بذكرنا أني شو قربت.

0: عندي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

يعني رائعة أصالة بالفترة الأخيرة والأغاني الجديدة الحلوة. على فكرة كتير عم تبعتولي على كمان حساباتي الخاصة، يعني أنا دايما بكون مبسوطة فيك وبرحب فيك. قولي رقم التليفون لساعة، أقول رقم التليفون وينكو يا جماعة، ركزوا، بقولكو رقم التليفون وبقولكو رقم الواتساب إذا بتحبوا تتصلوا وتقولوا لي عن جد، يعني هيك بداية الأسبوع عادة بتكون تقيلة، عن جد بتحبوا شغلكو، عن جد شو جاي عبالكو تحكوا، احكوا أنا هون لأسمعكو. أنا من البداية حكيت البرنامج أصلا هذا لإلكو، أنتوا اقترحوا، أنتوا احكوا، أنتوا اختاروا الأغاني. اتصلوا وقولوا لي 0461166666 0461166666 أو تكتبوا لي على الواتساب

حلوة هالأغنية منه لعاص الحلاني. بس إسا عن جد بغض النظر بتحبوا الشتاء ولا بتحبوش الشتاء، رجاء يعني لكل اللي عم بسمعونا على الطريق، ولأنه مش بكل محل عم بتشتي الدنيا، بس المحلات اللي حتى لو كان الشتاء ترشرش انتبهوا للسواقة. دائما أول شتوية بتعمل زحاليق، بتصير السيارة وكأنها بتقول لك اتركني أنا بمشي لحالي، بتروح على كيفة يمين شمال وين بدك، فانتبهوا على السواقة، ركزوا معنا. حضرنا لكم كتير أغاني حلوة، عم استقبل رسائلكم على الواتساب إذا بتحبوا تحكونا كمان. ميت أهلا وسهلا. من الأغاني اللي حابة أسمعكم إياها كمان بتذكرنا بالشتاء، يا سلام على الموسيقار.

0: على أنغام الموسيقار. تحية لمحمد اللي بقولنا فش أحلى من الشتاء، أحلى فصل وصوت الشتاء والجو الحلو.
1: حلو.
0: شوف أنت يعني لكل اللي بحبوش الشتاء، حابب ولا مش حابب الشتاء، جاي حبوا هيك، استقبل هالفصل براحة ومحبة وسرور أحسن. هاي واحدة من الشغلات اللي ممكن تخفف علينا. خالد شو بقولنا كمان؟ خالد هتنشوف خالد شو بقول. خالد بقولنا الشتاء وأجواء الشتاء بتقدر تغير النفسية. الله عذوقك الراقي بالأغنية لملحم بركات. شكرا شكرا كتير. أما تحرير اللي بتقولي هذا مش اسمي بس هيك مكتوب، شو اسمك وشو المهم إنه أنت عارفة حالك. المهم هي بتقولي كمان بتضم صوتها لصوتي، بتحب الأجواء الشتوية كتير خاصة أول شتوية وريحة التراب وعقولتك الأكل المغربي الشربات وهيك. بحيفة كانت رشي شوي، هي كانت موجودة هناك، بلدي حيفة لكل اللي ما بعرف، فقلت راحت علي حتى لو رشي مش مهمك، عشتوا أجواء الشتاء وأنا مش غاد. رجعت أصالة عشام حابة تسمعها، سمعناها من شوي.

0: وننسى اللي نسيونا ونعيش بأمان. من أجمل أغنياته للموسيقار وأجل وقت لنكون مع الإعلان. فاصل إعلاني قصير ونرجع لنكون مع الماسكات، ماسك للشفايف للنساء وماسك لكل اللي بيعانوا من السواد والانتفاخ تحت العيون. رجعين خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת?
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: בעד פישנק ואשתרק פייס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי ממנוע אלבי עלמם הונדונה 18 עמד אלמורהנת יוקנן תועדי אלה לדמן אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
7: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم
14: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: وعلى فكرة احنا مكملين، وكمان على فكرة يلا لكل النساء اللي بحبوا هيك الشفاف تكون موردي نوعا ما، يكون هيك فيها حيوية ولون، تكون مش منفوخة، يعني مش مثل ما بروحوا بعمل الإبر للشفاف، لا بس بتعطيهن هيك مظهر لائق. وأنا بجربها على فكرة كتير منيحة، سهلة ومكونين بس.

كل اللي عليكم تعملوه انكم تجيبوا شوية قرفة مطحونة، شوية سكر، وشوية جوز الهند، زيت جوز الهند مش حليب جوز الهند. بدنا ناخذ نقول معلقة، مش مهم الكمية اللي بدكم اياها، المهم تكون متساوية. على سبيل المثال ناخذ معلقة، معلقة قرفة مطحونة. كل ما كانت طازة كل ما كانت أحسن. بتضيفوا عليها معلقة سكر.

سكر خشن العادي السكر مش الناعم ومعلقة زيت جوز الهند. نخلط المكونات كتير منيح ومنعمل شوية تقشير، يعني منحط هالخليط على الشفاف منصير نعمل شوية تقشير، وبعدين منترك الخليط 10 دقايق ربع ساعة زاكي. هو على فكرة يعني حتى لو هيك فات على التم قرفة وسكر وجوز الهند زاكي. اعملوها كل يوم أو 3 مرات في الأسبوع أو مرة في الأسبوع كيف ما بتحب. وصفي نتائجها عن جد، بس طبعا مش من أول مرة، يعني مش تجوني بكرة تقولوا عملنا ما صار. أكم من مرة أكم من مرة، التكرار التكرار يا جماعة تكرار. أما عن ماسك تحت العيون بعد شوي.

والله بوعدكم مش راح أنهي البرنامج اليوم بدون ما أعطيكم الماسك الحلو اللي ممكن يساعدكم لتخفيف الانتفاخ والهالات السوداء تحت العيون. بس قبل هيك مجبورة أوصف لكم الأجواء هون يا جماعة. يمكن في كتار بعرفوا وين موقع الإذاعة، احنا موجودين بالناصري، كتار كانوا بالاستوديو وكتار لا. اسمعوا، الاستوديو فيه واجهة كتير كبيرة أزاز، على شقة اليمين من ناحية اليمين بتشوفوا تقريبا كل الناصري. الجو مغيم وكأنه عم بتليل مع أنه بعدنا الظهر. بفكر رح تشتي على فكرة الأزاز من برا ميرال، الأزاز فيه نقط، يا الله بدي أنزل على السيارة. كمان بدأت تشتي بالناصر، انتبهوا على السواقة، فيه هيك شوية أزمة كمان مبين من هون، يمكن لأنه ما عاد حلت المدارس، بعرفش يساب حلو هون بالناصري. 12 واحدي تنتين واحدي تنتين حسب. المهم الأجواء كتير حلوة، والأجواء يعني أخذتني لمود، اسمعوا أنه مود الله عالست.

يعني هذا المود اللي ذكرني فيه المنظر من هون من الاستوديو. المهم أنا بعرف حابين يمكن تسمعوا مقطع أكبر، بس شو بدي أعمل، الوقت بسمح لناش. لكل اللي حابين أو لكل اللي بيعانوا من سواد تحت العيون، لكل اللي بيعانوا من انتفاخات تحت العيون، زي ما بقولكم أنا مش مختصة في هذا الموضوع ولا خبيرة، ولكن أنا خبيرة في التجارب، بحب أجرب كتير، دايما بجرب، والماسك اللي بشوفه ملائم أكيد بحكي لكم إياه. ودايما بننصح بأنه تجربوا على مناطق صغيرة من البشرة أو الجسم حتى تتأكدوا أنه ما عندكوش حساسية. المهم إذا في انتفاخ أو سواد تحت العيون، عليكم بالقهوة والعسل. يمكن مش أول مرة بتسمعوا هالماسك لأنه متداول كتير، بس أنا جربته. بدي أقولكم يا جماعة، الكافيين للانتفاخات تحت العيون رائعة رائعة رائعة رائعة هاي المكونات. وإذا ضفنا عليها العسل اللي هو بعمل ترطيب كتير عميق للمنطقة تحت العيون، مثل ما كلنا نعرف المنطقة رقيقة، المنطقة حساسة، مش كل شيء بنفعها ولا كل شيء ممكن يكون مناسب لإلها، فهالمسكات طبيعية خفيفة ومفيدة. أكم مرة في الأسبوع؟ قديش أكتر؟ 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، قد ما بتحبوا تخلوها خلوها. وغنوا شو؟ اسمعوا شو؟

وقت دقيقة ونص منتوقف مع الإعلان، ومن بعد الإعلان أخبار، ومن بعد الأخبار بتكملوا المشوار مع راديو الناس. موعدنا بيتجدد بكرة بعد أخبار الساعة 11 وحلقة جديدة من على فكرة. شكرا لميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج، شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية، وإلى لقائنا. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار. نشر.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: الانفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
6: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: إذن أهلا بكم عبر أثير راديو الناس. كانت هذه العناوين، ونريد أن نذهب بالفعل على ذي بدء إلى تصريحات يؤاف سيغالوفيتش وهو المرشح عن القائمة العربية الموحدة، حيث اتهم مرشح القائمة الموحدة يؤاف سيغالوفيتش سامي أبو شحادة بتجاوز الخطوط الحمر، مؤكدا دعم طلب شطب الترشح لانتخابات الكنيسة. لنستمع إلى ما قاله يؤاف سيغالوفيتش.
1: לגבי סמי אבו שחאדה, על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף ואחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
2: לא, ברמה העקרונית אתה לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחאדה צריך להיפסל.
1: אמרתי, חצה את הגבול. שאלתי, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
2: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
1: על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שהוא אמר.
0: الكاتب الصحفي والزميل وديع عودي ينضم إلينا الآن أيضا مستمعا إلى هذا اللقاء، إضافة إلى أنه يعني يدعم شطب سامي أبو شحادة. تم تشبيه سامي أبو شحادة أو بعملية الشطب بمارزل وبن أري. وديع،
3: نعم، تصريح غير موفق لسيغالوفيتش، وأعتقد أن هذا سيثير الكثير من النقاشات والانتقادات. هذا سيحدث ضررا في كامبين الموحدة وفي صورة الموحدة، كما هو الحال مع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي كان قد فاخر أيضا هو الآخر بأنه الحزب الديمقراطي ويسمى حزبه بالديمقراطي. وحينما ذهبنا إلى لجنة الانتخابات المركزية وجد نفسه في صف واحد مع أولئك الذين طالبوا بشطب سامي أبو شحادة، بينما لا يتم التركيز على من هم يستحقون الشطب في تصريحات عنصرية. في بعض الأحيان أدين بعض المرشحين ورسائل الأحزاب أمثال بن غفير بتهم الإرهاب في محاكم إسرائيلية. هذا التصريح ينبغي التوضيح فرات لسيغالوفيتش، كان جاء ضمن بودكاست في حديث إذاعي مع أحد المعلقين السياسيين الإسرائيليين، وحينما سئل عن سامي أبو شحادة تنبهت أنه قال حسب لبسكة الكيامت، حسب الإسباقيات القضائية التي صادر عن المحكمة العليا حتى الآن، أبو شحادة تجاوز الحدود، ولكن بالمستوى المبدئي غير صحيح. بدأ يقول بما معنى أنه غير صحيح أن يتم شطب سامي أبو شحادة، ولكن حينما سئل من جديد من قبل المحاور، أنت لا تحب مبدئيا عملية الشطب، ولكن في الحالة العينية هذه هل ينبغي أن يشارك سامي أبو شحادة في المنازل؟ قال طبعا بما معناه ليس هناك مجال لأن يشارك سامي أبو شحادة في المنافسة، بمعنى أنه بشكل أو بآخر أمام ضغط أسئلة هذا المحاور الإسرائيلي سيغالوفيتش يتبنى الموقف الداعي إلى عدم تقديم أو ترشح سامي أبو شحادة في هذه الانتخابات، وحاول أن يسوغ ذلك في آخر كلمات من هذا الفيديو بالقول أنه هذا ما قاله سامي أبو شحادة، أنه كان بنفسه قد تراجع عنه، وأنه هذا الكلام تجاوز الحدود، أقصد أيضا مقبول على سامي أبو شحادة. بالسطر الأخير أنا أعتقد أنه كان بتشخيص الحالة في البداية سيغالوفيتش، أن أبو شحادة تجاوز الحدود أو المنطقي أو البوليتيكال كوريكت كما يقال في اللياقة السياسية في التصريحات، ولكن

0: حينما سئل في الاستنتاج أخطأ، وكان واضح أن هناك حالة ارتباك، كانت هناك حالة تردد في جواب ساكالوفيتش، ولكنه في نهاية المطاف نطق ما كان يتوقعه ويريده المحاور الإسرائيلي. أنا أعتقد أنه أخطأ في ذلك، كان عليه أن يقول ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الحالة، على الأقل يقول هناك موضوع إشكالي فلننتظر، أنا أثق بالمحكمة العليا، وكان يخرج من ذلك بسلام. نعم. لكنه أخطأ وتورط في ذلك، وقد وجدنا قبل ذلك كما كنا ما هو مشابه.
1: ودي يعني الأحزاب المعارضة ورؤساء الأحزاب المعارضة اجتمعوا قبل يومين وأكدوا أنه ما بدهم يفوتوا ببعضهم أمام الإعلام. طب الأحزاب العربية، يعني ساكالوفيتش يعتبر يعني تابع عضو في حزب عربي اللي هو القائمة العربية الموحدة، الآن حينما يهاجم هذا الهجوم، يعني كيف بدهم يتفقوا على يعني كيف اتفقوا اصلا على فائض الاصوات؟ كيف ممكن يكون اتفاق بينات ان تكون يعني منافسه نزيهه على الصوت العربي في الانتخابات؟
0: انا اتوقع ان تبادر القائمه العربيه الموحده لتوضيح الموقف، ان لا يكون موقف ساكالوفيتش هو تعبير عن موقف القائمه العربيه الموحده، والقائمه العربيه الموحده سبق وهي ضحيه الشطب.
1: بس مو منصور عباس قال احنا بعدنا ما بتينا يعني بهذا الموضوع، او ما اتطرقنا لهذا الموضوع، موضوع سامي ابو شحاده كقائمه عربيه موحده.
0: حينما سئل عن الموضوع هل لديه رأي في موضوع من يطالب من المثقفين العرب بأن يتنحى سامي أبو شحادة دون أن ينتظر المحكمة العليا، قال أنا لا أريد أن أتدخل، ولكن قبل ذلك القائمة العربية الموحدة كان لها موقف ضد شطب التجمع، ضد شطب أبو شحادة وكسيف والكل من الأحزاب العربية. ولذلك حينما أقول أنه هذا يستدعي الآن تصحيحا تعقيبا من قبل القائمة العربية الموحدة، لأن ما جاء على لسان ساكالوفيتش في الجملة الأخيرة من هذه المقابلة لا يستوي مع موقف القائمة العربية الموحدة الذي عارض الشطب، شطب الموحدة وشطب المشترك وشطب أبو شحادة وكثيف والجميع.
1: نعم، نشكرك على المداخلة الكاتب الصحفي والزميل وديع عواودي. إذن نعود ونستمع إلى مقاله يؤاب ساكالوفيتش، وهو المرشح القائمة العربية الموحدة والذي يؤيد بشكل واضح شطب وتنحي وعدم ترشح سامي أبو شحادة للانتخابات.
2: לגבי סמי אבו שחאדה, על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף ואחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
3: לא, ברמה העקרונית אתה לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחאדה צריך להיפסל.
2: אמרתי, חצה את הגבול. שאלתי, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
3: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
2: על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
1: أغلقت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس طوال أيام عيد العرش سكوت بسبب إقامة صلوات جماعية لليهود، في خطوة قال تجار أنها تختلف عن الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات السابقة. وفي الوقت الذي تم إغلاق المحال التجارية كان هناك رقص حنجلة داخل باحات المسجد الأقصى من بن غفير وزمرته.

0: هذه الأعياد ازدادت وتيرة الممارسات المتطرفين المستوطنين في البلد القديمة بشكل خاص وعلى بشكل عام وعلى أبواب المسجد الأقصى بشكل خاص. وكمان في نفس الوقت إنه ازدادت أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وقيامهم بأعمال لم تكن مألوفة بالسابق من رقص وأناشيد وأشياء عديدة. يعني هاي الأمور ما كانت بالأعوام السابقة. الأعداد اللي عمالها بتجي أعداد كبيرة وللمرة الأولى عمالنا بنشوف هذه الأعداد. التصرفات اللي عمالنا بنشوفها تصرفات برضو جديدة، وجوه كلها جديدة. سوق القطنين أغلقوه بالكامل، عبارة عن 53 محل. سوق القطنين أحد أسواق أبواب الحرم القدسي الشريف أغلقوا وأقاموا في حفلات توراتية، وهذا الوضع طبعا لا يؤثر على سوق القطنين وإنما يؤثر على البلد القديمة بشكل عام، بحيث أنه المسيرات تدخل من باب العمود وتدخل من باب الإصباط وتدخل من باب الخليل. وبالتالي في هذا الوضع بيكونوا عمليا يعني مستحوذين على البلد القديمة بأكملها، وهذا بالتالي أنه في هناك أعداد كبيرة من المحلات، أصحاب المحلات بيغلقوا هذه المحلات على أساس أنه يعني خوفا من التصادم مع المستوطنين والمحتفلين في هذه المناسبات.
1: يعني عمليا أضرار اقتصادية وأضرار إضافية، وأيضا من بين ما شاهدناه أيضا صور لمستوطنين يرتدون قمصان تحمل عبارات صريحة وتدعو بشكل واضح إلى هدم المسجد الأقصى. من خلال متابعتك أخ حجازي، أين الأردن؟ أين الدول العربية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين السلطة الفلسطينية من كل هذا؟
0: والله يا سيدي الدول العربية، يعني أنت بتقولني أين الدول العربية؟ أين السلطة؟ أين كذا؟ يعني إذا إسرائيل ضرب بعرض الحائط، كل الأمم المتحدة كل العالم ضرب بعرض الحائط، قرارات الأمم المتحدة ضرب بعرض الحائط، المقاطعات اللي عمالها بتصير من قبل الدول الأوروبية، مش يعني إسرائيل أصبحت فوق القانون يعني، وبالتالي هو بيتصرف من منطلق إنه صوت القانون. ومثل ما سمعت أنت من قبل بقول لك هذه الأرض أرضنا وهذا البيت بيتنا وهذا المحل محلنا يعني، وبالتالي إسرائيل أصبحت فوق القانون. الدول العربية مثل ما أنت شايف للأسف الشديد صمت رهيب. الأردن طبعا عماله يعني بيعمل على من منطلق الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، عماله بيتواصل على مستوى بطرق دبلوماسية القانونية المتبعة، ولكن للأسف الشديد الناس اللي عمالها بتوصل إلى هذه الشكاوي ما بيحركوا ساكن يعني. فهذا هو الوضع. بالنسبة للسلطة الوطنية، السلطة الوطنية يعني في هناك وصاية هاشمية أردنية على المسجد الأقصى، والسلطة الوطنية هذه بموافقة طبعا الرئيس عباس جدد له الوصاية قبل حوالي 3 أعوام على المسجد الأقصى، وبالتالي الأردن هي مسؤولة عنه. والأردن عملها تستخدم الأساليب الدبلوماسية المعروفة والدولية، وللأسف الشديد إسرائيل ضرب بعرض الحائط كل القرارات والنصائح الدولية.
1: وضحت الصورة حجازي الرشق من لجنة تجار القدس في البلد القديمة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: حياك الله حبيبي، شكرا لك.
1: نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
1: مستقبل الأولاد

0: بنا منهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: المنتصف مع فرات نصار.

0: شهدت مدينة رهط صباح اليوم توتراً على خلفية نزاع بين عائلتين تخلل إطلاق نار كثيف ومطاردة بالمركبات بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، فيما اعتقلت الشرطة 10 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في النزاع وفي أعمال العنف هذه. ينضم طبعاً قبل أن ينضم إلينا طلال القرناوي، ونريد أن نذهب إلى الأصوات التي وصلتنا من مدينة رهط هذا الصباح. انضم إلينا طلال القرناوي رئيس بلدية رهط. ما هذه الفوضى أستاذ طلال؟ فوضى عارمة.
1: سلام الله عليك، سلام الله للمستمعين عامة. نعم، فوضى للأسف الشديد على أثر خلاف وطوش بين أبناء عائلتين. نسمع هذا عديد الرصاص في الشوارع للأسف الشديد. يعني احنا مرينا فترة 6 أشهر أخيرة إطلاق النار في مدينة رهط انخفض بشكل ملحوظ، ورجعنا لإطلاق نار بسبب خلاف بين جيران، بين عائلتين، نتوصل إلى مثل هذه المناظر اللي بنشوفها، مناظر مخيفة جدا. طلاب مدرسة كانوا في طريقهم من المدرسة، وفي نص الشارع سيارة تقوم بإطلاق نار. طبعا هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلة. المواطنين يطالبون من الشرطة أن تقوم بدورها، ونحن كبلدية طبعا نطالب أن الشرطة تقوم بدورها. لا يعقل، لن نسمح، لا غير معقول أنك أنت تأخذ القانون لأداك في نص شارع رئيسي، في شارع في طلاب مدارس وفي ناس ساكنين، تقوم بإطلاق نار. هذا مرفوض وغير مقبول، ونستنكر مثل هذه الأفعال، ونعمل أن أهالي رهط عامة أن يستنكروا هذه الأحداث، والكل يتوجه إلى كل من يعرفه. كفى عن إطلاق النار في مدن في بخلافات بسيطة تنتهي بطريق الصلح، بطريق السلم. استوشنا، اتزعلنا، نتوجه نمسك الام 16 ونطخ، هذا غير مقبول علينا.
0: طب يعني كرئيس بلدية ما هي أو بأي لسان تتحدث مع ضابط الشرطة، مع قائد الشرطة، مع شرطة إسرائيل بكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: الحديث هو حديث صعب جدا مع الشرطة، وأنا باسم المواطنين أطالب الأمن والأمان للمواطنين. هذا يضر في مدينة رهط وضر في مدينة رهط. أنا أعطيك على سبيل المثال، يعني هذا الصباح كان مخطط مثلا هنالك شركة كبيرة تريد أن تقوم في رهط، في مدينة رهط، مركز بيسموه خباتش الرتيم بعشرات الملايين الشواكل. اليوم بعد هذا المنظر قرروا أن لا يأتوا إلى رهط وأن لا يستثمروا في مدينة رهط. هذا منظر صعب،
0: يعني هاي أول خسارة على أرض الواقع وبشكل مباشر،
1: بشكل مباشر. البلد تنضر، المواطنين لا يستفيدون، الكل لا يستفيد من مثل هذه العمليات البشعة الغير مقبولة وغير بدون سبب. طوشنا استعمل سلاح في نص الشوارع، ليش يعني توري حالك انك قبضاي على جارك، على ابن بلدك؟ طوشت انت وياه في طرق سلمية، في لجنة اصلاح في البلدية، في وجهاء، في مشايخ، في رجال دين، كل بإمكانه أن يصلح الأمر. أما مش نستعمل أنك أنت تأخذ السلاح الغير مرخص في نص شارع في سيارة وتطلق الرصاص في داخل المدينة، تشكل خطرا على طلاب المدارس وعلى السكان وعلى الجميع. لا أنت مستفيد ولا واحد مستفيد، بل جبت الضرر والمصيبة إلى نفسك ولا بلدك.
0: طلال القرناوي رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا وسلام عليك.
0: إذن هذا بما يتعلق بهذه الخاصية. إذن كما قال رئيس البلدية، هناك أضرار مباشرة، شركات أو شركة التي كانت مفترض أن تصل كما يقول للاستثمار في منطقة أو في مدينة رهط بعد هذا الفيديو، بعد هذا التوثيق الذي انتشر في كل مكان كالنار في الهشيم، الأضرار باتت جسيمة ومباشرة للاقتصاد الرهطاوي والاقتصاد العام في النقب وفي الجنوب. قررت عائلة الشاب الطبيب موسى حصادي من بلدة الفريديس إقامة حفل زفاف جديد في عقاب مداهمة الشرطة لحفل الزفاف أمس الأول واعتقاله إلى جانب الوالد بزعم إطلاق النار خلال الزفاف، والأمر الذي تم تفنيده بشكل قاطع من قبل العائلة. ينضم إلينا والد العريس نعمان حصادي. أهلا بك أخ نعمان.
2: علينا أخبارك.
0: مبارك أول إشي العرس.
2: تسلم حبيبي تسلم.
0: يعني في نهاية المطاف أطلق سراحك وسراح العريس وأنتم قررتم ماذا؟
2: قررت أهل القرية أن تعمل لنا زفاف جديد للعرسان.
0: قررتوا وينتا؟ وينتا بدي يكون الموعد؟
2: بكرة إن شاء الله.
0: بكرة. تجربة صعبة يا أخ نعمان.
2: إيش الطبيعي هذا؟ إن شاء الله الله لا يفرجيها لحدا. أنا بقول الشغل صعب كثير و خاصة هذا العرسان وأهل العريس.
0: وبالتالي من خلال هاي التجربة عمليا ما حصل هو أنه الشرطة داهمت واعتقلت بإدعاء تم توقيفكم، ولكن لم يتم تمديد اعتقال، روحوكم بدون محكمة.
2: لا كان اعتقال، والاعتقال استمر ليومين، لا ما حضرناش العريس، والاتهامات تاعتهم كانت باطلة، ما فيش منها من جذورها فيش اشي تطلع.
0: عم نشوف شرطة بن غفير بالآونة الأخيرة بتتفشش بالمجتمع العربي من خلال الأعراس، كان ذلك في وادي عارة في أم الفحم أكثر من مرة، والآن في الفريديس، وكما ذكرت يتم الاعتقال ولكن في نهاية المطاف يطلق، فبالتالي يطلق سراح، فبالتالي هذا إن دل يدل لا وجود دليل ولا وجود أي إثبات، لو كان ذلك لما قبلت المحكمة بإطلاق السراح.
2: لأنه هون في عندنا في جيراننا بيزيخ من ياقوب في مجموعة الواتساب اللي احنا بنسميها اللي هي تابعة لابن كبير وتابعة لكتسين المشترات زيخون يعقوب اللي معاه بتواصلوا اذا في اي اشي بالفرديس بيسمعوه بتصلوا للفكيت تحنا يا بود دورية يا بيجي هو. للأسف اللي صار عنا شيء ثاني اللي هو اجى عنا المسؤول بحاله على العرس وتم اعتقالنا عن طريقه
0: هيك بدون أي سبب.
2: السبب هو قال إنه في

0: انتوا بتعددوا لشيء انتظامي في داخل العرس بداخل العرس او بعد اللي ما يخلص الحمام العريس بدكم تعملوا عمليه اجراميه. هاي اول اتهام له الباطل. وبس وصلنا مركز الشرطه في زيكون يعقوب قال لنا انه كان طخ كان في العرس ما كانش طخ ولا اي شيء كله خرافه ومش مضبوط ولا في اي شيء من الصحه.
1: والمحكمة أطلقت السراح بدون قيد أو شرط.
0: هاي طبيعي بعد ما وقفونا أول يوم العرس يوم الجمعة ويوم السبت. يوم السبت أخذونا على المحكمة الساعة 6 من تحنات زمارين ل سجن كيشون. الساعة 10 توجدنا بالمحكمة 10:30 بلش القاضي حكم انه فيش علينا اشي ولا ثابت علينا اشي. هم يقدموا الدعاء للمحكمة المركزية انهم بدهم يوقفونا باي طريقة برضو ما طلعش بديهم. الحاكمة اصدرت قرار انه يروحوا على البيت فيش اي اشي عليهم. يوم السبت الصبح هي الاحد برضو اطلعنا على المحكمة وجهوا الدعاء انه يوقفونا برضو. أجا ليش إذا صلحنا مع الحاكم والحمد لله إحنا أطلق صلحنا.
1: في نية الآن لمقاضاة قائد الشرطة وقضاة الشرطة اللي عملوا معكو؟
0: إن شاء الله إحنا رايحين بإشي اسمه قانوني يتوجه لمحش نكون في نرفع قضية ضد مركز الشرطة زمارين والمسؤول عنه ونكمل في القضاء إن شاء الله.
1: العرس بكرة أي ساعة وانت عازمين عشان
0: العرس مش بكرة ويجي. العرس في دعوة عامة لأهل البلد. أهل البلد بدها تفرح في العرسان لأنه كان إشي مش هوين. أهل بلدنا حبايبنا ومعازيمنا ما فرحوش الفرحة اللي بدهم يكتبونا إياها. ومشان هيك بكرة عاملين حفلة في برطة مش الأهل العريس كانوا فيها أهل البلد اللي كانوا هاي اللي كل هالشغلات هاي وعزمونا زي معزومين طالعين على العرس.
1: هذا أقل رد من قبل أهل البلد على قناة في الشرطة.
0: نعم. بدهم يكونوا طبعا من الصحافة وإذا تشرفونا برضو أهلا وسهلا فيكم. وبيكونوا أعضاء كنيسة من وزراء من القدس من كل بلاد أنحاء البلاد كلها بتكونوا.
1: وإحنا متمنى
0: لأنهم بتبضدوا على العنصرية الموجودة اللي بتعطونا إياها لوسط العربي اللي شايفينها كلياتكم أنتم
1: شايفينها بكل محل.
0: أي تمام.
1: طيب من جديد بنشارككم الفرحة والمباركة وعلى أمل أن المرة بفعل يتمم على خير زي ما بيقولوا. شكرا لك نعمان حصادية والد العريس.
0: بس بسيطة تفضل. هون مركز الشرطة مقسوم لقسمين قسم تابع لابن كبير واسم وقسم الثاني للمفكال يعني بياخذ الإشي شخصي هو
1: هو كان بينات الخلاف بس اليوم الصبح تصوروا عند حائط البراق القائد قائد الشرطة وبن غفير وحول الميزانيات فبالتالي في صلحة
0: هاي للكاميرا مش لأي شيء ثاني
1: للكاميرا عمان حصادية وادي العريس
0: يعطيك ألف عافية عمي
1: كون عزيزي
0: حبيبي أهلا وسهلا.
1: تشهد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تصاعدا خطيرا فيما أقدم مستوطنون اليوم على إحراق مركبات في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله وكتبوا شعارات عنصرية على جدران وممتلكات خلال هجوم استهدف أحد المنازل. صالح السعيد رئيس المجلس القروي السابق في دير أبو مشعل ينضم إلينا الآن أهلا بك.
2: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين أخي وشكرا
1: أهلا بك
2: لقناة شوم اللي بتستضيف وبتهتم في مواضيع زي هيش.
1: نعم أخ صالح شو اللي صار معكم؟
2: أخي الكريم الليل اللي مضت كان في اعتداء من المستوطنين باتجاه منزل. المنزل موجود في منطقة زراعية المنزل محصن بالكامل اخترقوا الجدار واخترقوا الشبك وقاموا بحرق سيارة المواطن اللي البيت اللي اعتدوا عليه. فال

0: البيت كان موجود فيه ختيار عمره ما يقارب 75 سنة. فربنا لطف وما موكش عليه أذى مباشر هو كشخص. بس إحنا بالفترة الأخيرة بنعاني من اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش. يعني للأسف الوضع حرج جدا وإحنا مكبلين على قطف الزيتون. وإحنا في دير أبو مشعل يعني إذا المستوطن الرعوي إذا ثبت في مكانه اللي تم استهدافه دير أبو مشعل بتخسر 95% من أراضيها. وإحنا الاعتماد الرئيسي على الزيتون. أنت بتعرف الفلاحين يعني اللي هو معظم الأشغال تبعتهم بالزراعة وإشي زيش. في السابق بك يجي سيارات شرطة ويجي جيش ويتم إخلاء الموقع ويهدموه. بس من شهر ويدور جاي ما فيش أي اهتمام نهائي. يعني البؤرة قاعدة بتكبر يوم بعد يوم وبضيفوا غرف جديدة. مع العلم الامتداد يعني ما فيش لهم امتداد لا في كهرباء ولا في مي ولا في أي إشي. بس هم ثابتين لأنه في لهم مساندة. وإحنا كشعب فلسطيني للأسف يعني ما عندنا مين يسأل عنا كمزارعين وكأصحاب أرض وإشي زي هيش. ما في عندنا حدا بيسأل يعني بخصوص وزارة الزراعة. وزارة الزراعة ما بتسأل عن المواطن. جد زتونه لقطوا قطف ما قطف ما هي فاركة معهم. للأسف الناس هذه تشيلها وراء المكاتب والمواطن والمزارع هو الضحية. ضحية الاحتلال وضحية تقصير السلطة في نفس الوقت.
1: والحل في هيك وضعية؟
0: الحل في هيك وضعية يعني إحنا الأراضي اللي تم استهدافها إذا بدك تيجي تحكي على المسميات السياسية الA والB والC جميعها B. يعني الأراضي اللي استولوا عليها ما يقارب 3500 دنم من أراضي دير أبو مشعل جميعها B. ولا متر ولا دنم ما فيها ضمن التصنيفات اللي هي ضمن اتفاقية أوسلو اللي هو بالC. فللأسف يعني استولوا على المنطقة بالكامل في ما يقارب حوالي 40 بيت وعزبة في الخلاء وفي منتزهات وفي بركسات وفي مزارع جميع استولوا عليه. وانت بتعرف الناس يعني ما بتقدر يعني اليوم إذا بتفتشر توقف في وجه المستوطن وانت في جوا أرضك مباشرة بتنسجن أو بتخك. فللأسف يعني ما فيش جمعيات داعمة جمعيات دولية أو مؤسسات قانونية تدعم المزارع الحد الأدنى أنه يقطف الزيتون تبعه. فإحنا موجهين على أيام أعتقد أنها تكون صعبة لأنه الناس أن اعتمادها على موسم الزيتون. وللأسف يعني المواطن مش عارف شو يعمل ولا يقدم شكوى عمين ولا بأي شكل من الأشكال ما في وسيلة يدافع عن حاله يعني.
1: طيب سنتابع. صالح سعيد رئيس مجلس القروي السابق في دير أبو مشعل شكرا جزيلا لك على المداخل.
0: شكرا لك. شكرا
1: شكرا. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: ايام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية.

0: والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي.
4: سكن إقامي.
5: كنت بحالة ضياع.
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسألت ناس.
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
6: نظم.
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق. برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: عدنا إليكم من جديد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارة إلى أبو ظبي وصل إليها صباحا على متن طائرة خاصة. وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه الجدل في إسرائيل بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، فيما امتنع مكتب رئيس الحكومة عن الكشف عن تفاصيل لقاءات نتنياهو في الإمارات. ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، قبل قليل كان هناك نشر في إن 12 حيث كشف عن هذا الموضوع أمس بأنه بما معناه طالب نتنياهو من محمد بن زايد، يعني لو يطلع له تصريح ويقول لا أنا ما حذرت وما اتصلت بنتنياهو قبل 7 أكتوبر.
1: صحيح فرات، هذا النشر منسوب لوكالة الأنباء الأمريكية لأسوشيتد بريس، وتحدثت بالفعل أن نتنياهو طلب، طبعا وفق مصادر، أن نتنياهو طلب من محمد بن زايد من الرئيس الإماراتي إصدار نفي رسمي مباشر للتقارير التي نشرتها صحيفة آرتس الإسرائيلية ونيويورك تايمز، وتحدثت عن أن محمد بن زايد كان اتصل بنتنياهو قبل نحو 10 أيام من 7 أكتوبر وحذره من شيء كبير تخطط له حركة حماس، بناء أيضا على معلومات كانت وصلت إلى أحد مستشاري بن زايد، هكذا كان النشر في حينها. مكتب نتنياهو نفى هذا الادعاء في وقته، وكان مشغولا أمس أيضا بنشر نفي لادعاء جديد نشرته وول ستريت جورنال يتعلق بزيارة رئيس جهاز المخابرات المصري إلى ولقائه بأحد رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل أيضا قبل أيام من 7 أكتوبر، وتحذير كذلك من انفجار الوضع في قطاع غزة، وعدم أخذ هذا التحذير إلى مستويات أعلى حتى مثلا على مستوى جلسة الكابينت. بالتالي تكثر هذه التقارير مؤخرا، ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على نفيها، ويطالب وفق أسوشيتد بريس وكالة الأنباء الأمريكية كان طالب محمد بن زايد بإصدار نفي لهذا التقرير، لكن بطبيعة الحال يعني هذا النفي لم يصدر حتى اللحظة، ولا نعرف إن كان هناك بالفعل توجه لدى محمد بن زايد لأن يبدو في صورة من يبيض يعني وضعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات، لأن هذا سيعتبر وكأنه تدخل في انتخابات معظم العالم لا يريد فيها أن يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رئاسة الوزراء مجددا. يعني هذا ليس سرا أن نتنياهو تسبب حتى بعبء على حلفائه، على الدول الحليفة عادة وتاريخيا لإسرائيل كفرنسا وكبريطانيا وغيرها من الدول. بالتالي لا نعرف إن كان محمد بن زايد سيصدر يعني تصريحات في هذا الاتجاه، لكن أيضا أشير إلى أنه بكل تأكيد هذه المسألة ليست قد لا تكون المسألة الرئيسية التي بحثت. ربما إن صح هذا التقرير فهذا الأمر بحث ضمن ما بحث، لكن أيضا وفق ما ذكر أمس في القناة 12 الإسرائيلية التي كشفت عن هذه الزيارة، أولا تحدثت عن أن المسألة الإيرانية كانت في قلب النقاش السري الذي عقد. النقاش كان سريا غير معلن، نتنياهو لم يسافر حتى بالطائرة الرئاسية، بطائرة رئاسة الوزراء، واختار السفر بطائرة خاصة، ولا نعرف إن كانت الإمارات كانت ترغب

0: بتسريب هذا اللقاء أم أن التسريب حدث رغما عن الإمارات ودون معرفة مسبقة منها، ولكن مناقشة التهديد الإيراني بما في ذلك الجوانب الأمنية. مؤخرا نحاول أن نربط الأمور ببعضها البعض. شركة رافائيل للصناعات العسكرية رئيسها التنفيذي كان يتحدث عن نقاشات مع دول خليجية لم يسمها، ولكن يمكن تخمين هذه الدول من اتفاقيات أبراهام وما شابه. تحدث عن اتفاقيات أمنية، تحدث عن أن الحرب الإيرانية أدت إلى صفقات جديدة وإلى اهتمام بما في ذلك اهتمام من قبل دول خليجية. كان هناك كشف خلال فترة الحرب أن الإمارات كانت قد يعني حصلت على بطاريات من منظومة القبة الحديدية، ليست منظومات مضادة للصواريخ البالستية، لكنها كانت تعمل في محاولة التعامل مع هجمات المسيرات في حينه من إيران نحو الأراضي الإماراتية. وبالتالي قد تكون هناك جوانب أمنية نوقشت بصورة أساسية إضافة إلى الجوانب الأخرى، ومنها ربما هذه التقارير المتكررة والتي كانت ظهرت في نيويورك تايمز وكذلك في صحيفتها.
1: يعني أيضا بكل ما يتعلق بهذا الجانب بهذا الموضوع، يعني حتى أنه التقرير بقول وكما أكدنا عبد القادر بأنه بن زايد وكأنه حاول يتهرب من هذه الزيارة، ولكن مارس نتنياهو ضغوطات. شو الضغوطات؟ شو مضمونة؟ عن إيش قال له؟ شو لمح له؟ مش مفهوم.
0: صحيح، يعني غير واضح، وهذا أيضا يعني هذا يؤكد التساؤل إنه هل الإمارات كانت أصلا تريد لنتنياهو، يعني مجرد الزيارة قبل شهر من الانتخابات كأنها تعطي نتنياهو شيئا قبل الانتخابات. يعني الطرف الذي قد يكون سرب الزيارة هو طرف مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنا أشك أن الإمارات، لو كانت الإمارات تريد أن تعلن عن الزيارة بصورة رسمية لما كانت عبر طائرة، يعني عبر طائرة خاصة، ولما كانت بإجراءات التفافية، ولما كان الإعلان عنها من خلال تسريب. أعلنت عنها من خلال وكالة الأنباء الإماراتية ببيان رسمي، كون يعني أنه البلدين هناك علاقات واضحة بينهما، وليس سرا أن الإمارات تمتلك سفارة في تل أبيب، وليس سرا أن هناك علاقات دبلوماسية وحتى في جوانب أمنية بين إسرائيل والإمارات، ومع ذلك الاختيار كان لزيارة سرية. بالتالي هل كانت الإمارات أصلا تريد أن تنشر عن هذه الزيارة؟ وهذا يعيد أيضا يعني فرات، لا يمكن أن ننسى ما حدث قبل عدة شهور. مكتب نتنياهو أعلن عن أن نتنياهو كان زار الإمارات وأصدر بيانا رسميا حول ذلك، ثم الإمارات أصدرت بيانا رسميا ينفي هذه الزيارة. يعني كان أمر غير قابل للتصديق طبعا أن يصدر بيان من هذا النوع، لكن هذا يدل على أن الإمارات لا تريد لهذه الزيارات على الأقل في الفترة الحالية قبل الانتخابات أن تبدو بمظهر وكأنه تدعم طرف في الانتخابات الإسرائيلية، وليس أي طرف، تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتمنحه شيئا هنا وشيئا هناك. أي ورقة لعبها نتنياهو وأي ضغط تتحدث عنه هذا غير واضح، لكن قد تكون الجوانب الأمنية هي الجوانب ربما الأكثر قابلية للضغط على الإمارات. قد تكون هناك جوانب متعلقة بالجانب الأمريكي. نذكر أن الإمارات كانت من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، ونتيجة للعقوبات الأمريكية اضطرت أن توقف تجارتها مع إيران، وتحدثنا عن مبالغ طائلة جدا. بالتالي هل تلعب مثلا إسرائيل دورا في الوساطة بين الإمارات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد بديل لمثل هذه المبالغ التي خسرتها الإمارات نتيجة هذه العقوبات التي فرضت عليها عدم التعامل تجاريا؟ هل الأمر متعلق بمنظومات تحاول الإمارات أن تحصل على أولوية للحصول عليها مثلا من الولايات المتحدة؟ هل تحاول حصول على منظومات إسرائيلية؟ غير واضح السبب، لكن ما صدر أمس يؤشر إلى أن الملف الإيراني كان المدخل لهذه الزيارة، لكن يبدو أن النقاش لم يقتصر على ملف إيران ولا على الجوانب الأمنية. فرات
1: عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نذهب إلى ما أطلقنا به مع هذه النشرة، وهي تصريحات يؤاف سيغالوفيتش من القائمة العربية الموحدة، الذي يدعم بشكل واضح شطب وعدم ترشح سامي أبو شحادة للانتخابات.
2: لجبي سامي أبو شحادة על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף ואחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
3: לא, ברמה העקרונית, אני לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחדה צריך להתפסל.
2: אמרתי, חצה את הגבול. שאלתי ברמה

0: עקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
1: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
0: לא. על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
2: كنا قد تطرقنا أيضا لاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والتصاعد الخطير اللي حكى عنه نتنياهو بالأمم المتحدة وقال 150 واحد بيقلعوا شجر هون وهناك. هؤلاء الذين عثوا فسادا في الأرض حيث أقدم مستوطنون على إحراق مركبات في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وكتبوا شعارات عنصرية. تحدثنا قبل قليل مع صالح السعيد ورئيس المجلس القروي السابق في دير أبو مشعل.
3: الليل اللي مضت كان في اعتداء من المستوطنين باتجاه منزل، المنزل موجود في منطقة زراعية، المنزل محصن بالكامل، اخترقوا الجدار واخترقوا الشبك وقاموا بحرق سيارة المواطن البيت اللي اعتدوا عليه. البيت كان موجود فيه ختيار فربنا لطف وما وقعش عليه أذى مباشر هو كشخص، بس احنا بالفترة الأخيرة بنعاني من اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش، يعني للأسف الوضع حرج جدا وإحنا مقبلين على قطف الزيتون. وإحنا في دير أبو مشعل إذا المستوطن الرعوي إذا ثبت في مكانه اللي تم استهدافه دير أبو مشعل بتخسر 95% من أراضيها، وإحنا الاعتماد الرئيسي على الزيتون. البؤرة قاعدة بتكبر يوم بعد يوم وبضيفوا غرف جديدة، هم ثابتين لأنه في لهم مساندة، وإحنا كشعب فلسطيني للأسف يعني ما عندنا مين يسأل عنا كمزارعين وكأصحاب أرض وإشي زي هيش، ما في عندنا حدا بيسأل.
2: تشير تقديرات في قطاع الطاقة لارتفاع جديد وملحوظ في أسعار الوقود في إسرائيل اعتبارا من منتصف الليل الأربعاء على خلفية استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة. وبحسب التقديرات الأولية قد يرتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية بنحو 25 إلى 40 أجورة، ما يعني أن السعر قد يتجاوز من جديد حاجز 8 شيكل للتر. طارق عواد رجل أعمال مستشار في مجال النفط والغاز، أهلا بك. أعتقد أخ طارق بأن هذه ليست المقولة الأخيرة لوزير المالية، قبل نزل السعر رفعه إسا ومتوقع أن ينزله مع اقتراب موعد الانتخابات.
4: إنها النص شيكل اللي دائما الوزير سموتريش بحاول يضبطه ما يقطعش الخط الوهمي تبع 8 شيكل. اليوم البرميل اللي قبل دقيقة كان 108، إحنا رايحين باتجاه 110، النص شيكل صارت أكيد. مش راح يلاقي صعوبة الوزير سموتريش يمدد الدعم اللي عمله بشهر المرأة عشان يضله تحتي 7 شيكل ونص 8 شيكل، لأنه إحنا بالفعل شهر انتخابات، مش راح يأخذ حاله بالمخاطر إنه يلزقوله موضوع غلاء المعيشة. بالتالي توقعات إنه النص شيكل راح يمددها، وبالآخر راح نشوف إنه راح يلعب لعبة معينة انتخابية إنه أنا عملت كل جهد عشان أخفف عن المواطنين.
2: وعمليا هذا السجال وهذا هذه الهوابط والصواعد ستستمر وتلاحقنا ليس فقط وصولا الى الانتخابات استاذ طارق.
4: لا مش انتخابات، لانك اتجاه موسم الشتاء وانت اليوم رايح على اتجاه 110 دولار وفي ازمه ديزل بالعالم بشكل عملاق، طبعا بعد ما ضرب اوكرانيا لحوالي 18 مصفاه روسيه حتى قلت انه رئيس ترامب يطلب من زيلينسكي انه بلاش تضرب المصافي وواسطات لهناك بهذا المواضيع. احنا فايتين على شتاء كيف توقعات، وهي دائما لما يكون في توقعات تبدا المخزونات باوروبا تقريبا شبه فاضي من ناحيه الغاز الطبيعي المسال، لانه قطر مريت المعادله من 28 السنه هاي، وبتشوف اكثر واكثر في اضطرابات بامدادات الطاقه بالعالم، والاسعار حتضل بالعلالي نتيجه لمضيق هرمز والخليج خارج المعادله. طبعا قبل أسبوعين ضربوا خط شرق غرب، وكمان السعودية طلعت بريد المعادلة لمدة 10 أيام، في ضغط على إمدادات الطاقة بالعالم نتيجة الحرب اللي صار 6 أشهر.
2: شو إيش يعمل المواطن عن جد؟ شو يعمل
4: المواطن سيدي؟ نعمل شغلتين، نحكي كمواطن عربي، أول شيء ينزل يصوت هذا الأقل ما يمكن، تنين يعمل ترشيد استهلاك الطاقة كان بالبيت. والطاقة على فكرة المواطن العربي احنا بيستهلك 8300 شيكل بالسنة طاقة كهرباء، وحوالي 6000 شيكل طاقة سيارات، لان احنا فيش عندنا نقل عام، نتحرك بسيارات شوي رديئة نوعا ما متأخرة من ناحية السنين تبعتنا. قلل السفر تبعه غير بسفرة واحدة، مبين انه بتأثرش، ولكن التوفير التراكمي ضوء بالبيت سفر اقل، وكمان نعرف حد عن مصطلح التقليدي تبعنا عاد حافك مد جريك، هذا لازم مطلوب مننا، لأن بالفعل جينا لفترة مش هوينة حسب التوقعات وهي

0: صار على فكرة مسعى بالمخاطر إنه خلال مدة قصيرة يعني أسبوعين ثلاثة حيكون في ضربة كبيرة، لما يكون في ضربة كبيرة حنوصل باتجاه 120، وراح يكون الوزير سموتريش عنده صعوبة جدا ضلوا يدعم ما بعد الانتخابات، لأنه الميزانية الدولة خاوية، لأنه إحنا فوتنا بثالث سنة والظاهر حنفوت بسنة رابعة بحرب، هاي ضغوطات فيش إمكانية لدعم كتير. هاي التحديات الموجودين فيها اليوم كوسط عربي وكمان كدولة إسرائيل.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة طارق عواد، رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والغاز. شكرا جزيلا.
0: شكرا ليلى.
1: شكرا. إذا نذهب إلى تطبيق ناس قبل أن ننهي هذه الساعة الإخبارية من برنامج المنتصف، العدد الثاني لهذا الأسبوع، 52 دقيقة بعد الساعة الواحدة. طبعا تحريض ضد الأطباء العرب، هذا هو العنوان المركزي والرئيسي، ومطالبة بتحرك قضائي وخطوات عملية، وهذا بالفعل يعني الذي يجب أن يحصل، ليس فقط شعارات وليس فقط تصريحات، وعلى مستوى التصريحات إنما أيضا يجب مقاضاة من يقوم بمثل هذه التصريحات ويحرض وبشكل واضح على العرب وعلى الأطباء العرب. أيضا في عيد العرش اقتحامات واسعة للأقصى يتقدمها بن غفير.

إصابة عامل بجروح حرجة خلال عمله في ورشة بناء بكريات إكرون. وأيضا الشرطة تقول انخفاض 41% في جرائم قتل النساء منذ بداية العام 2026. هذا ما تدعيه الشرطة من جهة. المعطيات بما يتعلق بالجريمة تقول استفحال بشكل غير مسبوق وبشكل غير طبيعي وسط خذلان وسط عدم قيام الشرطة بواجبها كما يجب. أيضا تمديد اعتقال مشتبه من القدس بقتل زوجته في حيفا حتى يوم الخميس. هذا بكل ما يتعلق بهذه الشبهات. وأيضا في التطبيق بن زايد ليس في البلاد, هذا ما قالته الإمارات بداية ردا على هاتف نتنياهو, ولكن بعد ذلك استقبل على ما يبدو برحابة صدر نتنياهو في الإمارات طائرة خاصة. وبعد ذلك نذهب إلى الرياضة وما حصل قبل المباراة. 3 أهداف خلال 25 دقيقة, إيرلندا اكتسحت المنتخب الإسرائيلي في دوري الأمم. وعلى ما يبدو باتت الفرص للمنتخب الإسرائيلي بالتقدم ضئيلة وتقترب وتدنو من الصفر. rien dans les poches mais des rêves plein les mains on m'a montré la porte j'ai construit mon chemin

0: marche vers la lumière.
1: وبهذا الأخوة وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني, في التنسيق والإنتاج ميسى عساف, في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في الإخراج والديجيتال جواد عمري عرين نصار, في تطبيق ناس مرام عودة. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دائماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
6: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قررت عائلة الشاب الطبيب موسى حصادية من بلدة الفريديس إقامة حفل زفاف جديد في أعقاب مداهمة الشرطة لحفل زفافه أمس الأول واعتقاله إلى جانب والده بزعم إطلاق نار خلال الزفاف، وهو الأمر الذي تم تفنيده بشكل قاطع. أصيب عامل يبلغ من العمر 25 عاما بجروح حرجة إثر حادث وقع أثناء عمله في ورشة بناء في كريات عكرون، وبحسب الطواقم الطبية عثر على العامل فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وكان يعاني إصابات بالغة في أنحاء جسده ما استدعى إجراء عمليات إنعاش.

0: عيش مطول في محاولة لإنقاذ حياته. أصيب الفتى البالغ من العمر 15 عاما والذي نقل بحالة خطيرة إثر انفجار في حلون جراء موجة الانفجارات الناتجة عن عبوة ناسفة وليس قنبلة يدوية كما اشتبهت الشرطة في البداية. وفق التحقيقات الأولية يرجح أن العبوة انفجرت في باحة منزل شخص معروف لدى الشرطة، وتشير التحقيقات إلى أن خلفية الحادث جنائية. اعتقلت الشرطة 10 أشخاص للتحقيق على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين في مدينة رهط جنوب البلاد، وجاء الاعتقال بعد أن شهدت المدينة صباح اليوم إطلاق نار كثيف ومطاردة بالمركبات. وجاء في البيان أن الشرطة نفذت صباح اليوم عمليات متزامنة شملت مداهمة وتفتيش مجمعات ومنازل تابعة للعائلتين الضالعتين في النزاع. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير المسجد الأقصى اليوم برفقة مئات المستوطنين في ثالث أيام عيد العرش اليهودي عبر باب المغاربة بحماية قوات الجيش، وذلك بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. وأظهرت توثيقات من داخل باحات المسجد بن غفير برفقة مجموعات من المستوطنين خلال الاقتحام، حيث شارك في الرقص إلى جانبهم. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه أمس رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد في أبوظبي نفي تقرير أفاد بأنه حذره قبل أحداث 7 أكتوبر. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس ذلك عن شخص قالت إنه يملك معلومات مباشرة عن اللقاء. وفق الوكالة رفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على الاجتماع، لكنها لم تصدر نفيا للتقرير خلافا لما حدث في المرة السابقة. تحقق بريطانيا في صلة محتملة لإيران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في حربه على طهران. واستدعيت شرطة إلى القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي جنوب غرب إنجلترا في الساعات الأولى من يوم أمس بعدما أبلغت بوجود مركبات مشبوهة في المنطقة. هذا ولم تؤكد السلطات رسميا تفاصيل طبيعة التهديد أو مصدره، لكنها أوقفت 5 رجال بشبهة التخطيط لعمل وصفته بالإرهابي وبموجب اتهامات تتعلق بالمتفجرات، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة logé في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. وبدي أقول اليوم حلقة مختلفة لأن عمليا المرة الأولى اللي منخصص فيها حوارنا للحديث بشكل مفصل عن العمارة. العمارة مش مجرد مبنى، هي ذاكرة بتحكي هوية المكان وطريقة حياة سكانه. من البيوت الفلسطينية القديمة وتحديات المدينة الحديثة يبرز السؤال عن كيفية التطوير من دون فقدان الأصالة. رح نتساءل اليوم كيف يؤثر التخطيط على جودة حياتنا، شو مستقبل البناء الأخضر في مدننا، والكثير من المحاور اللي أنا على ثقة أنها مثيرة للفضول كمان بالنسبة لكم. على كرسي المختص يجلس أمير سروجي، مهندس معماري مخطط مدن ومحاضر في الهندسيين في التخنيون. أهلا وسهلا فيك أمير.
1: أهلا فيك يا عفاف.
0: يعني بداية أنا سعيدة أنه عم نسجل هاي الحلقة لأنه موضوع بدي أقول مختلف. إحنا متعودين دايما نتطرق بالمختص المفيد لمواضيع تاني، لقينا أنه مثير للفضول جدا هيك نطرح كل ما يتعلق بموضوع العمارة والبنى وتحديات مجتمعنا العربي بهذا الموضوع. ولكن قبل ما نخوض في كل هاي التفاصيل خليني أسألك عن نفسك أمير. إحنا بنحب دايما ضيوفنا كمان يعرفوا عن نفسهم. كيف بتحب تعرفنا على أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية؟ ليش اخترت الهندسة؟
1: تمام. زي ما قلنا أمير سروجي ابن الناصري. على المستوى الأكاديمي أنا خريج التخنيون، لقب أول في الهندسة المعمارية ولقب تاني في تخطيط المدن، متزوج وأبل نادر وغدي. تسلمي. الاختيار صراحة بلش في أتوقع في جيل مبكر، هو في المرحلة الإعدادية في المدرسة. كان في عمليا نشر لدورات في معهد تطبيق التخنيون، نختار أي دورات نسجل فيها ومن ثم نتقدم لفرصة الصيف ونملي هذا الفراغ الصيفي عن طريق دورات وتعليم. صراحة كان التوجه لمحورين، محور للروبوتيكا ومحور الهندسة المعمارية. من وقتها القرار زي ما بقولوا اتخذ من على بكير. لما وصلت مرحلة التخريج بالثانوية القرار كان جاهز، بس كان مرحلة العلامات وكل ما إلى ذلك من طلبات لمعهد التخنيون، وكان النجاح في الدخول والخروج بسلام زي ما بقولوا
0: من التخنيون.
1: طبعا وطبعا التعليم الأكاديمي يختلف اختلاف تام عن ما ينتظر في سوق العمل. يعني لازم يكون مسؤولية فردية، مسؤولية مجتمعية، كيف نتعامل مع هذا الموضوع وكيف نلبي حاجات المجتمع تبعنا، مش بس واحد يتعلم على ورق أو يخطط شو بيشوف بالمجلات. صحيح. وكل ما إذا إلى ذلك.
0: ومجتمعنا فعليا هيك وضعه، نقدر نقول هي في أزمة بما يتعلق بالتخطيط والبناء. وراح نحاول اليوم أمير نقرب أكثر المستمعات والمستمعين من عالمك، عالم الهندسة. وهيك بدردشتنا قبل ما ندخل على الاستوديو أنا وياك قلت لك بنقزني شوي هذا العالم. يعني إحنا بمخيلتنا كل ما يتعلق بالخرائط وهاي الرسومات إشي كتير صعب ومعقد، بدنا نحاول نبسطه. فخليني أسألك بداية أمير، اليوم أنت بدورك لما بتدخل لمدينة أو قرية، بديش أقول المرة الأولى، يمكن أنت كنت في كل مدنة أو قرانة، ولكن شو اللي بتشوفه بحكم تخصصك ومهنتك وما بيشوفه الشخص العادي؟
1: صراحة زي ما بقوله الأول وهلي لما واحد يدخل على أي مدينة أو قرية عربية أو غير عربية، بتطلع على راحة الإنسان، الشخص اللي قاعد هل بالشارع بأي مكان عام، إذا في انتماء للمكان عدم انتماء للمكان، ومن هنا بتصير في أسئلة. هاي الأسئلة هي جدا مهمة لنلاقي لها أجوبة ونعمل إعادة تخطيط أو تخطيط جديد ليهيئ هاي المساحة العامة أو الخاصة لهذا الإنسان. فالمدينة أو القرية هي مش بس مباني أو شوارع، إنما هي إلى أبعاد تاني، هي الإشي المجتمعي، هي العلاقة بين الفناء الداخلي والشارع، بين الجيران، بين العائلة نفسها، بين أفراد العائلة. كيف الامتداد بين الخارج والداخل، الداخل والخارج.
0: كتير مثير للفضول لأنه إحنا يعني لما بنطلع على الأمور من زاويتنا ما منشوفها، وكأنه إنه بتربط بين كل هاي الأشياء اللي عم تذكرها أمير.
1: صحيح. يعني مرات نحكي على مدينة عصرية، المدينة العصرية جدا بعيدة كل البعد حاليا على شو بيكون فيه على

0: أسود على أبيض نقول على خرائط. أنا راح كتير أشدد على قصة الإنسان بالحديث, لأنه التخطيط بيعمل للإنسان بالآخر, مش بس الحجر والكل المواد وإلى ذلك. زي ما قلنا, هل المدينة هي مخصصة للإنسان أم للسيارة؟ هل هي للأطفال الكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟ مثال على ذلك, إحنا زي ما نحكي على الجيل الذهبي اللي بطلعوا لجيل التقاعد, بتوقع مجتمعنا في محلات اللي فيها زي ثغرات, إنه واحد يطلع من نقطة A من بيته يوصل للدكاني نقطة B ما في عنده رصيف أو صحيح. سيارة صافي على الرصيف.
1: صحيح.
0: فهاي الإشكالية في لها حلول, هل عن طريق السلطات المحلية أو عن طريق الشخص نفسه إذا بيكون ملتزم على المستوى الفردي, وعدة احتمالات. فإذا ما عملنا كل هاي الحلول ما نوصل إحنا لمدينة أو قرية اللي هي ممكن تكون عصرية وتعطينا حلول للمدى القريب البعيد.
1: صحيح, ولكل الشرائح والفئات مثل ما أنت عم تذكر. أمير, في كتار يعني لما بيفكروا بدور المهندس المعماري أو مخطط المدن, الصورة اللي بتطلع بمخيلتنا إنه هو شخص مهني شاطر بإنه يرسم مبنى بالمعايير السليمة والمطابقة لشو مطلوب. وضح لنا أكثر أنت هذا الدور وين ببلش وين بيخلص وشو هو فعليا يعني الدور الحقيقي للمهندس, لأنه أكيد أعمق من رسم خريطة. صحيح. معينة.
0: المبنى الجميل هو هدف, لكن ليس فقط الهدف. الحقيقة هو التخطيط, هو زي ما قلت الإنسان في السؤال اللي قبل, أنه نلاقي بيئة ملائمة للإنسان للبني آدم اللي يسكن بهاي البناية بهذا الحي بهاي المدينة بهاي القرية. هل في هون توظيف مجتمعي؟ هل في توظيف نفسي للعائلة للشخص اللي بسكن؟ كيف علاقته مع الخارج؟ وهل إحنا بنفس الوقت بنحافظ على الموارد والهوية لهذا المبنى للمكان أنا موجود فيه؟ بقدر ألخص أقول إنه المهندس المعماري ما بيرسم بس جدران وواجهات فقط, إنما بتخصص بعلاقته مع الضوء مع الهواء مع الطبيعة مع الصحة. وممكن نتطرق للصحة بعدين, كيف التهوية السليمة بقلب هذا الفناء بعطيني أنا كشخص أمكث في هذا البيت, صحتي ما بتتدهور لا بكون عند رطوبة ولا أي إشكالية لما أنا أصلا في التخطيط الأولي بعمل حساباتي بشكل سليم.
1: يعني هذا الموضوع ببلش كمان من عند المهندس المعماري بالتخطيط الأولي اللي عم
0: بتقول.
1: ولما بنقول صحة يعني هاي موضوع التهوية كتير مهم اللي ذكرتها, بس بفكر كمان في الجزء المتعلق بالصحة النفسية, وهون بدي أسألك قديش ممكن أنه يأثر تصميم البيت, تصميم العمارة, تصميم حي معين في الجانب النفسي, في راحتنا النفسية, في علاقتنا مع المكان, علاقتنا وطريقة عيشتنا اليومية كمان.
0: مظبوط عفاف, بقدر أقول لك التصميم هو مش بس تصميم زي ما قلنا هو جدران أو واجهات, هو تخطيط للإضاءة. مثال الإضاءة الطبيعية عادة من بلادنا بتفوت من الواجهة الجنوبية للبيت. إذا أنا بخطط واجهة كلها زجاج, فإذا شغلت كل مكيفات البيت بقلب البيت أو البناي ما رح يساعد, فعضلنا أول الطاقة زيادة وما عمل التبريد ملائم. فصحيا أنا عم بستهلك كهرباء وأنا قاعد مش عم باخد التبريد أو التدفئة الملائمة حسب الفصول السنة, فأنا صحتي عم تتدهور. محور تاني على قصة ما يتعلق بالصحة, التخطيط المعتم والتخطيط اللي بفوت إنارة أو ضوء. إذا أنا بعمل التخطيط اللي فيه أقل نوافذ وإدخال ضوء بالشكل السليم, أنا بعيش بنوع من قوقعة معتمة اللي أنا نفسيتي والتوتر تبعي بيزيد, فأنا عمليا بتأثر من هذا الإشي. والعكس صحيح, إذا أنا بفوت ضوء وبوفر بالاستعمال الكهرباء, فأنا صحتي الاقتصادية والنفسية بتكون على ما يرام.
1: بس أمير عم تحكي يعني عم تعطي نموذجين رائعين, وهذا بخدني لأني أسألك هل فعلا يعني هاي الأمور وكأنه تؤخذ بعين الاعتبار في كل تخطيط, أم أنه صارت فقط في السنوات الأخيرة صار في معرفة أكثر, صار في انتباه لكل هاي العوامل؟
0: هاي المواضيع مأخوذة منذ العمارة الفلسطينية موجودة بالواقع بالبناء القديم. بديش أقول للأسف في بعض المخططين اللي ما بتنازلوا على هاي الشروط والأساسيات والمنظومة كلها لعملية التخطيط, في ناس اللي
1: بتواظب عليها,
0: بديش أقول تتجاهل أو بتحاول تحط جزء من اللي إلها تداعيات في المستقبل القريب البعيد لأصحاب البيت. إذا كانت من ناحية تكاليف أو من ناحية معيشي لغير الشخص ما يكون مسرور في هذا العيش. صحيح. في هذا المكان يعني
1: بتكونش مريحة. هذا بنرجع لجودة الحياة يمكن. صحيح. كمان رح نعطي حيز من حوارنا اليوم لهذا الموضوع. أمير, ذكرت العمارة الفلسطينية وهات بخدني أني أسألك عن كل هاي المباني الجميلة اللي موجودة ببلادنا يعني من شمالها إلى جنوبها. لما بنحكي عن العمارة الفلسطينية القديمة, شو أبرز الخصائص اللي منحتها هاي الهوية الممتازة؟

0: يزي وكل هاي الميزات كمان اللي يمكن إحنا ما بنعرف نشوفها من الزاوية المهنية، ولكن بالنظر منقول ما أجمل العمارة الفلسطينية. خدنا على هذا العالم.
1: البساطة، الصدق والارتباط بالمكان، هاي العمارة الفلسطينية. طبعا إذا بنحكي إسا على الشق ما يتعلق بالمواد، هو استخدام الحجر المحلي، الجدران السميكي، العقود، الأفنية الداخلية والفتحات المدروسة. الفتحات المدروسة عمليا لما أنا أعمل تخطيط لنواف أو فتحات في داخل هذا الفناء، يكون عندي سيركوليشن في قلب هذا الفناء. يعني إذا عندي هواء يفوت من شباك X، عندي محل تاني هذا الهواء يطلع ما يضلوا على الآن بنفس الفناء. فهذا كمان بيجيبنا بعدين لمواضيع التخطيط الأخضر في العهد الفلسطيني، التخطيط الفلسطيني والعهد الحديث اللي هو البناء العصري. بقدر ألخص أنه الهوية الحجر والمواد هي مش بس بتقول مين هو المبنى الفلسطيني، إنما طريقة تنظيم البيت وعلاقته بالأرض والشارع والعائلي. كل هاي الأمور مع بعض هي البساطة والصدق اللي حكينا عنه. كل هاي الأمور تجتمع معا تعطينا منتج بيت، حارة، مدينة، قرية، بلد اللي هي سليمة التخطيط
0: واللي طابعها هالقد جميل. أمير، هاي الأمور اللي أنت ذكرتها إسا، يعني كل موضوع التهوئة والبساطة والإضاءة، هاي اللي بتخلينا إحنا، يعني أنا عم بحاول أبسط الأمور، إنه لما مندخل على عمارة فلسطينية، أنا لما بدخل على بيتنا مثلا، حتى لو درجة الحرارة برا كتير عالي، بس جوا البيت أنت بتحس إنه نسبيا بارد، حتى لو مش ضاوي المكيف. يعني بتقول كيف كان في هاي المعرفة بهذا العلم؟ إحنا عم نحكي على كتير عقود لورا. دخلني شوي بهذا الجانب.
1: يمكن زي ما اتطرقنا قبل، التخطيط ما باخد كل جوانبه بشكل كامل أو عميق، وهذا بيؤدي لبناء نقول كثافة سكانية وأبراج سكنية اللي هي ما بتعطي التخطيط السليم للعائلة، للزوج أو اللي بسكن هذا المحل. كيف يعني؟ البيت القديم اللي حكيت عنه عندكم، لما يكون في عندنا ارتفاع في داخل الفناء نفسه، ارتفاع عالي أكثر من 3 متر 4-5 متر، في الصيف الهواء السخن الحائم يفوت على البيت خفيف الوزن، فبطلع على الجزء العلوي تبع هذا الفناء، وإنما الطقس البارد بضله تحت في الجزء السفلي وين إحنا موجودين. أسا أنا هذا الهواء السخن بدي أطلعه من هذا الفناء، كيف بطلعه؟ بعمل فتحات في الجزء العلوي تبع هذا الحيز، بطلع الهواء السخن، وهيك عملية إدخال الهواء وخروجه بعطيني جو مريح، مش بارد زي المكيفات، بس جو مريح في صفر تكاليف بدون مكيفات.
0: جميل جميل، مثير للفضول جدا. أمير، إذا بدنا نروح شوي على كل الجزئية المتعلقة بالترميم، وإحنا بنعرف اليوم في كتير عمارات جميلة ولكنها قديمة بحاجة لترميمات معينة، كيف يعني بنخلق هاي المعادلة ما بين إنه إحنا بدنا نرمم بس بنفس الوقت بدنا نحافظ على هوية وجمال هاي العمارة وطابعها؟
1: موضوع الترميم موضوع شائك بس قابل للدراسة والتعامل معه لما يكون عندي أنا توثيق كامل لهذا المبنى من ناحية تاريخه، من ناحية المواد اللي تم استعمالها في بنائه، إذا كان بشكل جزئي على مراحل أو بشكل كامل، وشو الأحداث اللي مر فيها. يعني مثال، ممكن يكون مبنى تاريخي كان فيه ممكن مشنقة، محكمة، مكان عسكري وكل من ذلك، فلنفهم إحنا شو تاريخ هذا الموقع، بيساعدنا على توثيق مهني وتخطيط يلائم ويحترم التاريخ، وبعطي أجوبة عصرية ليومنا هذا.
0: ويعني أنت عم بتقول إنه هذا الجانب لا يقل أهمية، بس بدي أسألك في ذات الوقت على الأخطاء الشائعة أو أكثر الأخطاء شيوعاً اللي بتصير في عمليات ترميم هاي المباني القديمة أمير، وأي مواد ممكن اليوم استخدامها؟ يعني بطبيعة الحال هي مش المواد اللي استخدمت في حينه، كيف بيأثر هذا الإشي؟
1: صحيح، مش كل عملية ترميم هي عملية ترميم سليمة. يعني إحنا إذا بناخد مبنى قديم لازم نعطيه الصيانة اللازمة، وطبيعي جدا بعد سنوات طويلة نعطيه الصيانة. مثال على ذلك، إذا أنا بستعمل أسمنت لتسكير الفراغات بين الحجارة تبعت واجهة المبنى، أنا بعمل خطأ كبير. ليه؟ أنا لما عندي سوائل ومياه داخل الجدران بديها تطلع من قلب الجدار، أساس الجدار ما يتفكك. ففي مواد خصوصي يتم استعمالها لهاي الفراغات، بتسرب المي من هاي الفراغات وبتعطيه يتنفس لهذا الجدار السميك، فبعطيها عملية العيش الطبيعي لهذا المبنى.
0: جميل جميل. أمير بدي أسألك قبل ما ننتقل لمحور آخر، إحنا بنعرف اليوم قيمة الأرض ارتفعت، بالتالي أيضا تكاليف الترميم هذا بطل بالإشي يعني يمكن اللي كل شخص أو كل عائلة بيقدروا إنه يتحملوا هاي الكلفة. كيف الناس بتوازن كمان بين الحاجة لأنه تتطور وبين الجانب الاقتصادي؟ يعني كمان من ناحية ثالثة في عنا حماية المبنى، الجانب التاريخي والطابع الجميل لإله، كيف

0: تزبط هاي المعادلة؟
1: السؤال المليون هذا. أيوة. عفاف، بدي أقول إنه الحفاظ على المبنى هو مش معنى تجميده أو منعه من الاستخدام. في عدة طرق لحماية المباني، طبعا كل واحد له وضعيته. في مباني اللي وضعها سيء جدا اللي التعامل معها بيكون بحسب وضعها، وفي مباني الأقل خراب ممكن التعامل معها بحالات أخرى. فالعامل الزمن مهم جدا، اليوم ومش بكرة زي ما بقوله. مثال، إذا عندنا مباني قديمة اللي ممكن يتم استرجاع على السكن كان به، في مباني الغير مهيئة للسكن إذا من ناحية مساحة أو موقع ممكن تستعمل لفندق صغير في حارات قديمة، زي ما حد بيطلع على خارج البلاد على الأولد تاون بدور على البوتيك، الفندق. صحيح. البوتيك
0: كون جميلة هاي المناطق، فيها أصالة.
1: فعنا مباني ليست بالقليلة من هذا النوع اللي بحاجة لتمويل. موضوع التمويل مهم جدا، أصحاب البيوت ما عندهم هذا التمويل الاقتصادي إنه يرمموا، فبالتالي المبنى يزداد خرابا وغير قابل للاستعمال.
0: مع الأسف نرجع بنقول إحنا، لأنه لما بنكون هيك أنت ذكرت خارج البلاد كتير مرات بنقول ما أجمل هاي المناطق، ولو بنستثمر في يعني مناطق ومباني عنا بالبلاد بهذا الشكل. بالمناسبة رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كمان رح نحكي عن هذا الموضوع هيك، ونربط ما بين البناء القديم والبناء الحديث، كيف ممكن نحافظ على هاي العلاقة. إذن فاصل قصير ونعود لنستكمل وإياكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد، ابقوا معنا.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد المختلف والخاص من برنامج المختص المفيدك. عم نحكي عن كتير تفاصيل مثيرة للفضول، نتحدث عن العمارة.

0: ومثل ما قلنا هيك بشكل مفصل نتناول اليوم هذا الموضوع. يرافقني في هذه الحلقة أمير سروجي المهندس المعماري ومخطط المدن. كمان مرة أهلا وسهلا فيك أمير. هيك أنا بحب أجدد الترحيب بعد العودة من الفاصل. أمير, وصلنا لمحور اللي فيه بدنا ندمج وكأنه أو نحكي عن العلاقة ما بين البناء القديم الجميل اللي خصصنا له محور قبل الفاصل وبين البناء الحديث. وهون بدي أسألك, كيف يمكن للعمارة الحديثي وللتخطيط اللي تم اليوم وفق المعايير والرؤية الحديثة إنه تستلهم البيت الفلسطيني القديم أو تتأثر فيه؟
1: عملية الاستلهام من منطلق البيت القديم هو مش نسخ البيت القديم, إنما نأخذ ونستفيد من العناصر الأساسية من البيت القديم, مثل العلاقة بين المنطقة العامة والمنطقة الخاصة. إيش يعني؟ في عنا بيوت فيها إيش اسمه حوش, يكون عدة عائلات مشتركوا على حوش واحد اللي فيه من صف السيارة الأولاد بتلعب, احنا بنلتقي كجيران كأقارب وكل واحد بنطلع على درج أو مدخل اللي منه كل واحد بفوت على بيته الخاص. فهي عمليا الاستلام, ناخذ هاي العناصر كيف ممكن احنا نذوتها ونصنعها وندخلها ونصممها في البيت الحديث. فممكن بشكل جزئي ممكن بشكل كامل, بس طبعا عصر اليوم يختلف عن عصر زمان.
0: أكيد.
1: طبعا احنا نحكي كمان على المخاطر الموجودة لما واحد يصف سيارة بالحوش اللي موجودة, نسمع على حوادث, فالتخطيط يكون كمان سليم وحذر, السيارة ما بتيجي محل الإنسان, فهذا جدا مهم.
0: وهي نقطة مهمة كمان وانت عم بتضوي عليها من بداية البرنامج, انه التخطيط السليم كمان بتطرق لكل موضوع يعني تقليل المخاطر والسلامة. صحيح. في الحيز الخاص او حتى الحيز العام. امير, احنا اليوم نسمع كتير ناس مثلا اللي عم بيعمر بيته بقول انا بدي اعمل بيت عربي, بدي ألبسه حجر من برا. السؤال, هل هذا هو المعيار الأهم الوحيد لأنه نقول أنا عم بعمل بيت بطابع فلسطيني أو بهوية فلسطينية, أم أنه يعني الهوية المعمارية هي أعمق من هيك ومعقدة أكثر من هيك؟
1: الجواب هو كلا, ليس فقط الحجر. الهوية المعمارية هي تنظيم الفراغات, الحيز تبع البيت الخارجي والداخلي, كيف أنا ممكن أستعمله, طريقة الدخول والخروج للمبنى, هاي ما يميز البيئة الفلسطينية. علاقة البيت بالعائلة والجيران زي ما قلنا على قصة الحوش, أنا كيف علاقتي مع جاري, هل حائط مشترك, هل في واجهة مقابل واجهة, كل ذلك. فهاي الشغلات هي اللي بتخليني أنا أستخدم هاي الهوية الفلسطينية وأدمجها في التخطيط الجديد. وطبعا موضوع الاستدامة, يعني أنا لما أخطط البيت العصري كيف أنا أحافظ على الاستدامة من ناحية مواد, من ناحية هاي العناصر, وما أفقدها مع مرور الزمن. يعني إذا أنا عملت إضافات في البناء ما ألغي من هاي التخطيطات الأصلية, لازم أخدها بالحسبان
0: بعين الاعتبار. بالمناسبة, بما أنه عم نحكي عن الحجر في واجهة المبنى وهذا الطابع الفلسطيني, مطلوب اليوم أمير؟ يعني الناس بتحب أم أنه بتحب أكتر الحداثة والشكل اللي مختلف عن طابع العمارة القديمة؟
1: في وفي في زي ما يقولوا الكلاسيكيات, الحجر اللي هو فلسطين أو غير فلسطيني, الاستعمال الذكي وغير صحيح, وفي الاستعمال الحديث. هاي أذواق, ما في ممكن أكيد. احنا نجبر الشخص او العائلة اللي بدها ترمم او بدها تبني شو تختار, وهذا له علاقة بالمخطط. المخطط اسلوبه في التخطيط, فعادة الزبون لما يروح للمخطط بيكون عارف مسبقا شو
0: صحيح.
1: شو الدراسات والتخطيطات
0: على انه في هوية معمارية كمان المخطط في له كأنه هوية صحيح. او بصمة خاصة. صحيح. امير, اليوم احنا بنعرف بالبلدات العربية او المناطق العربية صار في عنا ضيق بالمسطحات, نقص بالمسطحات كمان في كتير اماكن, ارتفاع في اسعار الاراضي كمان الكل ملاحظه. لم يحن الوقت لأنه نفكر بطريقة مختلفة بموضوع الهندسي والمعمار ونرجع لنموذج البيت الخاص, يعني وكأنه نوفر بما يتعلق بهاي الجوانب اللي حكينا أنه فيها
1: الجبهة. نعم, الأرض هي محدودة, يعني بالآخر المساحات نقوله بتخلص. وإحنا كمان ما بنبني فقط بناء, إحنا عندنا مساحات زراعية, محلات صناعية تجارية, وكلها إلها ترابط سواء اللي بتعطينا الحيز المديني أو الغير مديني. أنا بقول إنه لازم إحنا نفكر في البناء الخاص وما نلغي البناء اللي بسموه عمودي, البناء السكني الكثيف. كل واحد له موقعه وله احتياجاته, يعني في محلات في المدن والازدحامات ما في عنا أراضي, فإحنا بنطلع بشكل عمودي, وبالتالي إحنا نستعمل قطعة الأرض وبنطلع بشكل عمودي لفوق, ما بنحتاج لشق الأفقي أراضي. لكن في مناطق اللي هي ريفية احنا ما بنفع نسرق هوية هذا المحل ونعمل ابراج لانه مش هاي هوية المكان.

0: احنا بنروح لبيوت خاصة تبنى على مساحات افقية. فانا بقول الحل الوسط في بلادنا احنا نروح على الوسط، يعني نروح على ابراج اللي مش عالي متوسطة الارتفاع.
1: يعني مش متوسطة قديش بتكون عدد الطوابق؟
0: يعني لحد 4-5 طبقات متوسطة، وبتعطي حل للازواج الشاب والعائلات اللي بدها تبني، ومنها بناخد مساحات كتير لانه الارض مش مرحلة بتخلص.
1: صحيح.
0: فكمان يكون التفكير عقلاني وذكي.
1: بس حبيت انك لما ذكرت منطقة ريف مثلا انه بدنا نحافظ على طابعها، يعني طبعا. بقدرش ابني فيها ابراج، احنا مش بمدينة او مركز مدينة اللي ممكن يسمح لهذا الشيء،
0: بالرغم من انه الاشي في بعض الاماكن عم بحاول يدخل بشكل غريب لاضافة وحدات سكن بشكل كبير جدا لبلاد العربية اللي لا يمكن ان تستوعب، وبتغير من تاريخ وهوية هذا المكان. وزد على ذلك المتعلق بالبنية التحتية، يعني أنا بدي أزيد وبدي أبني، إذا فيش عندي بنية تحتية ملائمة شو بستفيد؟
1: صحيح.
0: ما فيش عندي مدارس تكفي وحلات تجارية شو بستفيد؟
1: صحيح.
0: فالرؤية لتكون عامة، مش بس بناء وحدات سكن إنما منظومة
1: لأنه عامة. منفعش أنه نحل أزمة ونخلق صحيح. أزمة تاني. أمير، بدنا نحكي إسا على كل ما يتعلق بموضوع مستقبل البناء، مستقبل الهندسة المعمارية، وأنت ذكرت في البداية موضوع البناء الأخضر، بس عشان نخوض في التفاصيل خلينا بداية نسمع منك نوضح، يمكن مش كتير كل الناس واضح لإلها لما منقول البناء الأخضر شو عمليا منقصد؟
0: البناء الأخضر هو المبنى اللي بوفر بيئة صحية ومريحة للإنسان ببساطة. كيف؟ في عدة طرق وعدة محاور كيف ممكن واحد يتعامل معها، في مرحلة التخطيط المبكر أو في بناء قائم اللي ممكن إحنا نفوت عليه البناء الأخضر. في عدة احتمالات، وفي أخطاء شاسعة أصحاب بيوت اللي عمليا بيحاولوا يخططوا حسب رغباتهم اللي ما بيتماشى مع التخطيط الأخضر، اللي له تداعيات بالفاتورة الشهرية والسنوية المستقبلية لهذا المبنى.
1: طب شو أعطيني نماذج، يعني هل كل موضوع الطاقة الشمسية هون ببلش وبخلص موضوع البناء الأخضر؟ أكيد لا، في أمور تانية.
0: الطاقة الشمسية هذا موضوع اللي هو عاملين مرحلة متأخرة ممكن تنضاف على بيت قائم، وفي منها كتير أصحاب بيوت اللي عم بيزيدوا على الأسطح على الأرميدة أو على الأسطح اللي كانت مع زاوية الشمس الصحيحة اللي بتولد كهرباء للبيت نفسه، وممكن تولد كهرباء وترجع لشركة الكهرباء. فهنا في كمان ربح اقتصادي. البناء الأخضر هو أوسع، اللي هو عمليا أنا زي ما حكينا البدايات التخطيط للبيت الفلسطيني.
1: أيوة.
0: كان عندي بناء أخضر أنا بالبيت الفلسطيني،
1: كان في بناء طبعاً. أخضر أمير، يعني بقدر اليوم نعتبره بهاي المصطلحات وهذا كان بناء أخضر.
0: عدم استعمال المكيف الكهربائي، المكيف في هذه البيوت والارتفاع تبع القبب في هاي البيوت والهواء السخن اللي بطلع لفوق، أنا عمليا وفرت كهرباء. صح ما كان وقتها الاستعمال الكهرباء دارج، بس أنا وفرت كهرباء والبيت كان أخضر. كل عملية العزل الحراري لجدران السميكي، لما أنا عندي جدران سميكي أنا بمنع دخول الحرارة إن كانت ساخنة أو باردة، فأنا بعطي حيز جوا مريح. كل هاي الشغلات كانت موجودة، بديش أقول للأسف، بس إحنا بعهدنا بأيامات نهاية استعمال الميكانيكيات والطرق الميكانيكية في إدخال مكيفات بشكل مغتصب وغير ذكي مش شرط يعطينا النتائج المرجوة.
1: نعم أمير، الفكرة بما أنه عم نحكي على البناء الأخضر أنه هو مكلف جدا، دخلني شوي بهاي التفاصيل وإن لم يكن بالأرقام، يعني مش أنه بدي أعرف قديش مبالغ، بس هل عن جد يعتبر مكلف أكثر أم أنه لازم والمفروض ننظر لإله مثل ما حكينا على الطاقة الشمسية، هو استثمار، أنا حاليا بحط مبلغ ولكنه مستقبلا يمكن بيوفر علي بكتير جوانب.
0: أنا بقدر أقولك قد يكون مكلف بالوقت الحاني الآني، أما المستوى البعيد ما بتوقع. ممكن أعطيك مثال لسيارات الكهرباء أو البلاك إن، أنا يعني ما بشتري السيارة بتكون مكلفة، بس أنا المدى البعيد وفرت البنزين.
1: صحيح.
0: فبنفس الإشي هون، أنا لما عندي بناء وتخطيط أخضر منذ البداية بحط جل تفكيري واهتمامي بالتخطيط على البناء الأخضر، إذا كان بالسمك، إذا أنا بعمل عزل حراري مع جاري، إذا أنا عندي جار شريك ما بدي أسمع الضجيج اللي عنده، أو ما بدي إنه المناخ الخارجي يأثر على جودة الحياة. فكل هذا البناء وزيادة المواد الخاصة واستعمالها المكلفة بتوفر لي في الفواتير زي ما قلنا الشهرية والسنوية للمدى البعيد لهذا البيت.
1: هل ممكن بيت قائم يتحول لأنه يكون بيت يعني اللي انبنى أو اللي ترمم بالأسس تبعت كل موضوع البناء الأخضر؟
0: ممكن وغير ممكن،
1: كل يعني
0: نقول كل مشروع لوحده ممكن يجب دراسته شو تفاصيله وكيف ممكن نزيد وإذا ممكن نزيد. ما بنفع نقول ما بنفع، بنفع بس بشكل جزئي. بدي أطرق لنقطة معينة على قصة البناء الأخضر. في كتير بيوت خاصة عندهم حدائق ومزرعة وشجر وكل ما لذلك، وبفترة معينة بتشوفوا دغري

0: صبوا بطون أو بيعملوا بلاط في الساحة، ما بيبقى عندي محل أنا لمياه التصريف، مياه وين تروح لما أنا أزرع، لما أنا أشطف فيش المي وين تروح. فكل المياه بتطلع للصرف تبع السلطة المحلية
1: في الحارة في الشارع،
0: في الشارع. فأنا بشكل ضغط برا وبزيد المعاناة تبعت الجيران والسلطة المحلية عشان أطلع المي، وهذا الإشي مش مزبوط. أنا لازم المي أخليها بأرضي بحدودي، تنزل بقلب التراب تشربها، وهيك أنا كمان بحافظ على عدم خراب أو استهلاك زائد
1: يعني هذا بنقدر نعتبره سوء في التخطيط والتنفيذ أمير؟ أو عدم معرفة؟
0: مرات التخطيط بيكون سليم، صاحب البيت بأخذ قرار بشكل فردي إنه أنا بدي أصب الساحة بطون،
1: وهذا بيأثر عمليا على كل موضوع صرف المياه أو
0: صحيح.
1: طب أمير، إذا كانت المباني اليوم اللي إحنا هيك عم نبنيها أو حتى اللي عم نرممها، لأنه حكينا على الترميم رح تبقى بعدنا بعشرات السنوات، كيف بتتخيل المستقبل من الناحية التخطيطية الهندسية؟ شو شكل المدن والبلدات اللي راح يكون كمان مع موضوع البناء الأخضر اللي أنت عم تحكي عليه؟
0: أنا بقدر أقول إنه المدينة بدها تحافظ على هويتها، ما تضلها أسيرة الماضي. يعني الواحد عنده ذكريات وعنده علاقات مع الماضي وهذا شيء طبيعي، بس واحد يطلع دائما لقدام كيف يأخذ العناصر والمنظومة اللي حكينا عنها، الشغلات الأساسية، ويجمعها زي ما قلوا بيجبلها سوا وبطلع المنتج. هذا المنتج اللي هو البيت، العمارة، هي العلاقة زي قلنا بالتضاريس، المكان، الشارع، الرياح، الجيران، المستوى الحي، مستوى المدينة ككل، كل هاي الترابطات جدا مهمة. طبعا نهيك على ما ننسى موضوع المواصلات، موضوع التعليم، موضوع كل المؤسسات اللي لها علاقة في خدمة المواطن والشخص اللي ساكن مدى الحيز، التجارة. إذا ما توفرت كل هاي الأمور، البيت العصري الأخضر لا يكفي أنه يعطي جودة حياة. فكل هاي المنظومة ده تكون مدروسة. طبعا إحنا بنحكي إسا نظريات بس على الواقع موجودة بشكل قليل، بس لازم نزيدها، لأنه إحنا بنشوف أنه الواحد بسكن بهالبيت وبعد كم من سنة ببلش يعاني إذا كان من موضوع رطوبة، لأنه ما كان فيه تخطيط سليم في العزل الحراري أو في كل ما يتعلق في بالأسطح والجدران. فالتخطيط والتنفيذ ذو جودي بعطينا المنتج صحيح مع صيانة صحيحة، وإحنا هيك بطل عنا لا توتر وصحتنا بتضلها عال العال،
1: وإحنا قلنا صحة نفسية كمان والجسدية،
0: ونستثمر المصاري اللي معنا لمشاريع تانية.
1: صحيح. أمير، بجملة أخيرة هيك توصية نصيحة بدك تقدمها لكل اللي عم بسمعنا، ناوي عنده مشروع، عم بيفكر يعني تخطيط أو ترميم حتى، لأنه أعطينا حيز ومساحة من نقاشنا اليوم كمان لموضوع الترميمات، شو الإشي الأهم أو أنت النصيحة اللي دايما يعني في إطار مهنتك بتقدمها للناس؟
0: بساطة جدا، إنه المبلغ الترميم اللي بنحط على ترميم أو على البناء هو مش بالضبط بيعكس المنتج اللي أنا رح أخده بالآخر، فيجب تخطيط يكون ما قبل التنفيذ ذكي ويقلل من التكاليف. يعني مش كل إشي المخطط بحط لنا إياه وإحنا بناخده على العميان، لا، ندرسه، وممكن إحنا نناقش المهندس أو المخطط، أنا بدي أنا بديش، ليش، نسأل أسئلة ليش ونأخذ أجوبة ليش، لأنه في شغلات اللي بتنعمل وفيش إلا ضرورة وبعدين بيصير نوع من معاناة وعبء.
1: يا أخذت ضوء أخضر من المخطط والمهندس أنه بينفع تناقشه على التفاصيل طبعاً. أو تسأله وتستفسره مش غلط. أمير، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الحلقة وهذا الحوار هيك اللي ملان كان تفاصيل. أنا شخصيا على الرغم من أني درست قبل هاي الحلقة جددت لي كتير لمعلوماتي، فبدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية، ولنا لقاء آخر. شكرا جزيلا.
0: مشكور عفاف.
1: شكرا، أهلا وسهلا فيك. أمير سروجي، مهندس معماري ومخطط مدن ومحاضر في مجال الهندسة المعمارية. إذا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، بتأمل أنه تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. شكرا لكم على مرافقتنا. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: الانفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مهم يكون تطبيق مريح
0: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
0: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ بتسالك
1: حلو
0: ايه؟
1: حلو.
0: واقفه هنا
1: لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قررت عائلة الشاب الطبيب موسى حصادي من بلدة الفريديس إقامة حفل زفاف جديد في أعقاب مداهمة الشرطة لحفل زفافه أمس الأول واعتقاله إلى جانب والده بزعم إطلاق نار خلال الزفاف، وهو الأمر الذي تم تفنيده بشكل قاطع. في حديث لراديو الناس قال والد العريس السيد نعمان حصادي إنهم ينوون تقديم شكوى في ماحش ضد الشرطة ولن يتنازلون عن حقهم.
1: ضغط أهل القرية أن تعمل لنا زفاف جديد للعرسان بكرة إن شاء الله. شغل صعب كثير، وخاصة العرسان وأهل العريس. كان اعتقال، والاعتقال استمر ليومين ما حضرناش العريس، والاتهامات تاعتهم كانت باطلة ما فيش منها. إن شاء الله إحنا رايحين نتوجه لماحش نرفع قضية ضد مركز الشرطة زمرين والمسؤول عنه ونكمل في القضاء.
0: أعلنت الشرطة اليوم انتهاء التحقيق مع مشتبه من مدينة أم الفحم بشبهة ابتزاز مقاول من عسفية وتهديده، مشيرة إلى تقديم تصريح مدعى عام بحقه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ووفق بيان الشرطة بدأت القضية في 16 من سبتمبر أيلول الجاري عقب تقديم مقاول من سكان عسفية شكوى في محطة شرطة ناشر أفاد فيها بتعرضه للابتزاز والتهديد. Yeah.

أصيب عامل يبلغ نحو 25 عاما بجروح حرج اليوم إثر حادث وقع أثناء عمله في ورشة بناء في كريات عكرون. ووفق الطواقم الطبية عثر على العامل فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وكان يعاني إصابات بالغة في أنحاء جسده ما استدعى إجراءات عمليات إنعاش مطولة في محاولة لإنقاذ حياته. أصيب فتى يبلغ 15 عاما بجروح خطيرة إثر انفجار في حولون جراء انفجار عبوة ناسفة وليس قنبلة يدوية كما اشتبهت الشرطة في البداية. وفق التحقيقات الأولية يرجح بأن العبوة انفجرت في باحة منزل شخص معروف لدى الشرطة، وتشير التحقيقات إلى أن خلفية الحادث جنائية. اعتقلت الشرطة 10 أشخاص للتحقيق على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين في مدينة رهط، وجاء الاعتقال بعد أن شهدت المدينة صباح اليوم إطلاق نار كثيف ومطاردة بالمركبات. وجاء في البيان أن الشرطة نفذت صباح اليوم عمليات متزامنة شملت مداهمة وتفتيش لمجمعات ومنازل تابعة للعائلتين الضالعتين في النزاع. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير المسجد الأقصى اليوم برفقة مئات المستوطنين في ثالث أيام عيد العرش اليهودي عبر باب المغاربة بحماية قوات الجيش، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. وأظهرت توثيقات من داخل باحات المسجد بن غفير برفقة مجموعات من المستوطنين خلال الاقتحام، حيث شارك في الرقص إلى جانبهم. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه أمس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في أبوظبي نفي تقرير أفاد بأن الأخير حذره قبل أحداث 7 أكتوبر. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس ذلك عن شخص قالت إنه يملك معلومات مباشرة عن اللقاء. ووفق الوكالة رفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على الاجتماع، لكنها لم تصدر نفيا للتقرير خلافا لما حدث في المرة السابقة. أفادت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بأن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في قضية وضع متفجرات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي هم مواطنون بريطانيون. وكانت قد استدعيت الشرطة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي جنوب غرب إنجلترا في الساعات الأولى من يوم أمس بعدما أبلغت بوجود مركبات مشبوهة في المنطقة، ولم تؤكد السلطات رسميا تفاصيل طبيعة التهديد أو مصدره، لكنها أوقفت 5 أشخاص بشبهة التخطيط لعمل وصفته بالإرهابي. وإلى أحوال الطقس. يظل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى.

0: فالحرف صغير في شكله عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
2: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء النور، ومساء الفل والياسمين عليكم جميعا. أهلا وسهلا، يلا أجينا نحن هنا. مين بعده ما وصل؟ مين بعده ما أجا؟ احنا هون اليوم 228 أيلول سبتمبر 2026، ساعتنا صارت 3:09 حاليا باستديوهاتنا، وموعدنا اليومي كالمعتاد احنا وانتو على هواء راديو الناس، واستراحة منتصف النهار وحركة سير الممتد للخمسة. تحية لإلكو، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص اللي مروحين من الشغل، لكل الأشخاص اللي رايحين على الشغل، لكل الأشخاص اللي موجودين بعطل. فإحنا معكم ومع أخبار ومنوعات ودردشات والكثير الكثير من المواضيع. يلا بلشوا تواصلوا معنا وسجلوا حضوركم على 050-55-77-399، ومع هاي الأجواء الخريفية بالخارج، خريف هيك مبدئيا اليوم على فكرة شتت الدنيا، و بتعرفوا دائما أول شتوى في إلها رونق مختلف، في إلها هيك حتى ريحة مختلفة، بس إسا في الشتاء. أهم إشي عمهلكوا على الطرق، ويلا بلشوا معنا المشوار. أهلا وسهلا.

يلا بدينا بدينا المشوار. هيك اشتقنا للشتاء وريحة الشتاء وأجواء الشتاء، واليوم بلشناها مع طلة الشتوية ودرجات الحرارة. مبدئيا في مدينة الناصرة عم بتسجل درجة الحرارة 25 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث إنها ستبقى أدنى من المعدل السنوي العام بقليل. والطقس رح يكون غائم جزئي، وهناك فرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يلا مين بعد ما سجلش حضور يا حبيبنا؟ أين أنتم؟ شو وضعكم؟ شو وضع الطرق؟ كيف أموركم؟ كيف المزاج؟ كيف الهمي؟ كيف العطلة للمعطلين؟ وكيف الطرق؟

يلا بدي أشوف مين بلش ينضم لنا على الواتساب، مين معانا، مين عم بمسي علينا، مين عم بحكي لنا عن الطرق. السلام عليكم إلك ولكل المستمعين، وعليكم ألف سلام يا أبو تيسير، مساء الخير، أحلى تحية من عبد القادر، يسعد هالمساء. شارع ستة فاتح، لا والله بعده الكونتينر ما وصلش، احنا وصينا عليه المكدوس يا عبد القادر، بس لحد الآن هيك ما زال عالق، حكولنا بالمينة، هو كل شيء عالق بهالبلد، يعني بدأ توقف على الكونتينر يا عبد القادر. يعطيك ألف عافية فادي، كيف حالك؟ أنا منيح، معك محمد خطيب، بتمنى لك ظهرية سعيدة. أنا حاليا بمنطقة نتانيا، حركة سير خفيفة، واضح أنه عشان عيد العرش مبدئيا فيش ازدحامات. سلام فادي، يعطيك العافية، شو الأخبار؟ نحن هنا، أهلا ومرحبا يا فادي خطيب. فؤاد أزمي خانقة من عكا لنهرية، يسعد هالمساء يا ختام، يسعد مساك، شكله الطقس عاكس عن نفسي، عندي طاقات الأحد اليوم. والله يا مها إذا أنت عندك طاقات الأحد، أنا عندي طاقات ما لهاش علاقة بأيام الأسبوع، أسوأ من طاقات الأحد هي بتيجي. يسعد المساء الحلو، سخنين على الرابي دير حنا، الطريق سالك، مساء الفل يا منال، مساء الخير.

0: لامين كمان إبراهيم يسعد هالمساء منطقة صفافري بالناصري أزمة خانقة الوضع تمام مع قدوم الشتاء ورائحة الشتاء مساء الورد والياسمين خالد منورين كالعادة مهونين علينا الدوام شغالين يعطيك ألف عافية رؤى كيف الحال فادي الطريق سالكي والله يكتر لعياد علي مساء الفل نسيم أبو مخ مساء الخير الشوارع فاضي طب ممتاز شو بدكم أحلى من هيك أنا هي مرة بالسنة هذا الأسبوع ممكن يعمل طرق سالكي مساء الخير لفادي وللجميع الطرق سالكي والجو بديع يا أبو الكارم مساء الفل والياسمين يعطيك العافية فادي أهلا ومرحبا يا حمودي يعني اللي أفهمه منكو أنه اليوم الطرق سالكي ميسرة مريحة بأغلبيتها مبدئيا إذا في أي ازدحام كتبولي على واتساب إذا في هيك طريق مزدحم هون هناك في أمور مش تمام اسمعوا بدي أسألكو كيف النفسية اليوم مع هيك التقلبات تعرفوا أنه له علاقة الطقس بنفسيتنا إحنا كأفراد عشان تكونوا بالصورة يعني له علاقة مباشرة بس هيك يبلش الطقس يتقلب بشكل أوتوماتيكي نفسيتنا تتقلب فكيف النفسية اليوم؟ أنا عندي مجعلكي عندكو شو الوضع؟ إذا شوفوا شو كمان ممكن هيك نبدأ بخبر شوي ممكن يجعلك النفسية بعد أكتر بيحكي لكم في توقعات بارتفاع جديد بأسعار الوقود وطبعا وسط مخاوف من وجهة غلاء جديدة طبعا هذا البينج بونج بأسعار البنزين بالفترة الأخيرة كمان عم بفوت المواطن لأزمة نفسية وأزمة مالية وأزمة جدية بحسب التقديرات الأولية رح يرتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية بنحو 25 لـ40 أجورة وطبعا هذا بيعني أنه السعر ممكن مجددا يتجاوز حاجز الثمن شواكل للتر وطبعا التقديرات في قطاع الطاقة بيحكوا أنه في هذا الارتفاع اللي رح يكون اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء للخميس وكل هذا على خلفية استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم

يعطيك العافية كارم محميد، طريق مجد شارع 66 من الاتجاهين أزمي خاني خانفين. يسعد هالمساء الحلو. احنا بضغط علي عم بحكي لي صح. من شو بتشكي سيارات الكهرباء بظل يعني ارتفاع أسعار الوقود؟ فإسا بتصفي العالم كلها على سيارات كهرباء، بيرفعوا لك الكهرباء يا منال.

اسمعوا متذكرين جبنة لافاشكر شو متذكرينها؟ هي بعد موجودة لليوم يعني، وفي كتير ناس بتحب جبنة لافاشكري، بس سؤالي لإلكم، متذكرين شو كان السلوغن تبع لافاشكري لما يحكوا لافاشكري؟ كان في دغري تيجي هيك جملة ورا لافاشكري، هل متذكرين شو كانت هاي الجملة؟ يعني أول ما نحكي جبنة لافاشكري نحكي جبنة لافاشكري جبنة الشو؟

يا عيني عليكم. جبنة لافاشكري، جبنة البقرة الضاحكة، وهذا كان هيك السلوغن الخاص بهاي الجبنة اللي رافقت أجيال وأجيال وأجيال وكتار بحبوها، كمان كبار وكمان صغار، وكلياتنا هيك متعلقين بصورة البقرة على علبة جبنة لافاشكري، البقرة هيك الضاحكة والمبسوطة واللي ملبسينا حلق على علب لافاشكري. ولكن هل تخيلتوا انه البقرة الضاحكة تبطل ضحكة؟ يعني ما كان سهل ابدا نتخيل انه البقرة الضاحكة رح تبطل او رح تروح ابتسامتها اللي التصقت بملامحها لأكثر من قرن، ولكن الشخصية الشهيرة ظهرت هاي المرة بوجه مختلف تماما، بخطوة بتحمل رسالة بتتجاوز علب الجبنة لمساحة اكثر حساسية تتعلق بالصحة النفسية. فللمرة الأولى من يعني ما طلعت العلامة التجارية سنة 1921، البقرة الحمراء تخلت عن ابتسامتها المعهودة، وطبعا صارت علب لافاشكري صورة البقرة بتعبير جدي، البقرة لا تضحك، ضمن حملة أطلقتها شركة بيل براندز بالولايات المتحدة تحت عنوان البقرة غير الضاحكة. وهي العلب الجديدة موجودة بأكثر من 4700 متجر أمريكي، وحاملة إلى جانب صورة البقرة عبارة نحتاج إلى التحدث، إضافي إلى QR كود بيقود لموقع إلكتروني مخصص للحملة بمحاولة لتحويل التغيير البصري اللافت إلى مدخل للحديث عن المشاعر والصحة النفسية. وعلى الموقع بتتخلى الشخصية الكرتونية عن أجواء المرح، وبتظهر ب مشاهد بتحمل قدر من الوحدة والحزن، من بينها جلوسها بمفردها داخل مطعم أو تأرجحها وحيدة بوحدة من الحدائق، لتقدم صورة مختلفة تماما عن الشخصية اللي اعتاد عليها المستهلك على مدى الأجيال. وطبعا بتحكي مديرة التسويق بالشركة انه اختيار تغيير ملامح الشخصية اجا انطلاقا من قوة ارتباط الجمهور بابتسامتها، واوضحت انه ظهورها بصورة غير مألوفة بلفت الانتباه للرسالة اللي تقف وراء الحملة. الحملة صراحة لطيفة، رسالتها مهمة، بس السؤال لأي مدى عن جد هذا الموضوع ممكن يخدم الشركة، ممكن يجي مبدئيا يخدم لافاشكري، بالأخص أنه هاي الصورة وهاي هذا الشكل اللي اتعودنا عليه البقرة الضاحكة تغير، أكيد رح يلفت النظر، وأكبر دليل أنه الكل عم بحكي عليه وبحكوا انه وكأنه فكرة البقرة الضاحكة ارتبطت على مدى اكثر من 100 عام بفكرة التعامل مع الحياة بخفة وعدم اخذها بجدية مفرطة، عشان هيك التخلي المؤقت عن ابتسامتها بمثل دعوة للتوقف شوي وننتبه لشو ممكن يتخبى خلف المظاهر المرحة. رسالة مهمة جدا وحملة مهمة جدا وملفتة للنظر جدا. واليوم أول ما نشوف هيك البقرة الضاحكة أصبحت غير ضاحكة، فمهم أنه نلتفت لكل إشي بيصير حوالينا، ونعرف أنه في كتير كتير كتير كتير أمور مرات هيك مختبئة خلف الضحكات.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ولكل حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل.

0: تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة. عرض رينو، اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وبالأخص كل السائقين والسائقات على الطرق على مهلكم رجاء. وإذا في أي ازدحامات مرورية هذا الوقت لا تكتبوا لنا على واتساب على 050-5577-399، بالرغم من أنه يعني حكيتوا لي أنه أغلب الطرق حاليا سالكي تماما، بس إلا ما يكون في هون وهناك فخبرونا كمان عشان نحكي لكل السائقين والسائقات. امبارح ختمنا ساعتنا الأولى بالحديث عن حلوى الكريمبو أو راس العبد أو الكوشي أو كتير أسماء هيك حكيتولي حول هاي الحلوى اللي إسا موسمها وموسمها ببداية الخريف والشتاء. واليوم قررت أحكي لكم مجموعة كبيرة من المعلومات حول هاي الحلوى عنا هون بالبلاد، وعلى فكرة تاريخيا هي كانت تعرف باسم لا راس العبد ولا الكوشي ولا الكريمبو، وإنما هي تعرف باسم الشتوي.

بتحبوها للكريمبو؟ حدا منكم أكل يعني باليومين القريبات كريمبو أو راس العبد؟ هاي الحلوى الشهيرة المكونة من بسكوت

بسكوتي وهي البسكوتي في عليها بسموها كريمة رغوية اللي هي بشكل عام ممكن تكون بياض بيض مخفوق أو غيرها، وفي هيك من فوق في طبقة رقيقة من الشوكولاتة. أصل طبعاً لكريمبو وتاريخه، المنشأ الأصلي يا جماعة هاي الحلوى بتعود بالأصل إلى الدنمارك، بحيث إنها ابتكرت هناك قبل أكثر من 200 سنة. من الدنمارك طلعت هاي الحلوى، والأسم والانتشار محلياً بستينيات القرن الماضي هون بالبلاد بلشوا يسوقوها كبديل شتوي للبوضة أو الآيس كريم، وحملت أسم كريم بو، والقصد انه يعني يوجد بداخلها كريمة، كريم بو بهال يعني الكلمات باللغة العبرية. وبقطاع غزة تصنع محليا وبسموها الأطفال أسم الشتوي لارتباطها بموسم البرد. فهي لا أسمها راس العبد ولا كوشي ولا كريمبو، وإنما أسمها الأصلي الشتوي. حتى اليوم يا جماعة، حتى سنة 2026 بتم تغليف قطع الكريمبو بورق الألمنيوم بشكل يدوي بالعديد من المصانع، والسبب هو أنه الكريمة وطبقة الشوكولاتة الرقيقة ناعمة جدا جدا، ولليوم بعدهن مش قادرين يخلوا الآلات تتعامل معاها وتعبيها من دون ما يخربوا شكلها أو من دون حتى ما يقوموا بسحقها، وبتستغرق طبعا يعني العامل المحترف في حوالي ثانيتين فقط لتغليف القطعة الواحدة. وبتتوزع مكونات الكريمبو بدقة، بحيث انه بتمثل الكريمة المخفوقة حوالي 53% من وزن القطعة، والشوكولاتة عبارة عن 30%، بينما قاعدة البسكوت هي 17% من الكريمبو. ويعتبر الكريمبو متاح بشكل حصري بفصل الخريف والشتاء، يعني عادة بتشوفوه بالأسواق من شهر أكتوبر حتى شهر فبراير. وليش هذا كلياته؟ ببساطة لأنه المتاجر بتطلع من عند الكريمبو مع بداية الربيع، لأنه طبقة الشوكولاتة والكريمة اللي بداخلها ما بتحتمل حرارة الصيف وبتدوب بشكل سريع. وطبعا النكهة المسيطرة بالبوزة الناشفة أو الكريمبو أو راس العبد أو أو أو أو أو بتضلها، بالرغم من الكثير من المحاولات إنه يعملوا طعمات، مرة عملوا موكا ومرة عملوا بتذكر بنانا، كل مرة عملوا طعمي، بس بتضلها نكهة الفانيليا هي الأكثر شعبية وطلبا على الإطلاق. وبالمرتبة الثانية بتيجي الكريمبو بطعم القهوي، ورغم محاولات الشركة لإنتاج نكهة مثل الموز والفراولة والبرتقال إلا إنها ما لاقت نفس النجاح التجاري، وكريمبو الفانيل يبقى متربع على عرش البوصة الناشفة.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: نعود إلى التعليم مع iPlace. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: يلا رجعنا لنتابع على الجزء الأخير من مشوارنا لليوم من ساعتنا الأولى مبدئيا. تحية لإلكو وين ما كنتوا، مساء الخير والفل. عم بحكولي أنه في ازدحام على شارع ستي بعد النفق، مزدحم. كمان 65 كالعادي ازدحام. مساء الخير يا سرحان. رائدة يسعد هالمساء الحلو. كرم كمان مساء الخير. اسمعوا، في عندي موضوع كتير كتير كتير كتير كتير حلو، وبنفس الوقت كمان موضوع غريب. أوكي، يعني مؤخرا هيك بالسنوات الأخيرة تطبيقات التعارف والدردشات أصبحت كثيرة، وكثير أشخاص وبالأخص من الأشخاص السينجلز أو العزبيين بلجأوا مرات بمحل معين لتطبيقات التعارف، يعني من أجل إيجاد شريك الحياة. ولكن بإسبانيا المعادلة عم بتكون مختلفة تماما.
1: فك بخير يلي رحت للغير.
0: وين العزبية اللي معنا على الهواء؟ مين معي سينجلز على الهواء؟ المتزوجين انتبهوا تأشروا، انتبهوا ترفعوا ايدكم. يعني العزبيين والعزبيات، اين انتم وانتن؟

0: حيران صار.
1: والله في نسبة منيحة سينجلز عم بسمعونا.
0: ما تقدر تطير حظه من السماء الما عنده حما
1: حظه من السماء.

طيب اسمعوا، بإسبانيا في سوبر ماركت بمنطقة اسمها ميريكادونا بإسبانيا، في سوبر ماركت اللي هيك قلب قوانين اللعب وأصبح وكأنه يعني هذا السوبر ماركت الملتقى للعزبية من أجل التعارف، ولكن أكيد مش كل تنين بيروحوا على السوبر ماركت مفروض أنه بده يتعرفوا على بعض، وإنما في هناك يعني قوانين وفي معايير لازم تتوفر عند الشخص اللي نازل على السوبر ماركت من أجل التعارف. ومن اليوم انتبهوا لكل الأشخاص اللي بيروحوا بالبيجامة أو بيروحوا مش مزبطين حالهم، بيقول لك يلا ما هي كلياتها نزلة على السوبر ورجعة، فالمعادلة مختلفة. اسمعوا

قال بيقول لك في كتير أشخاص اللي عملوا بهذا السوبر ماركت مواعيد من الساعة 7 للساعة 8، وفي كتير بنات نزلوا بكامل أناقتهن على السوبر ماركت والشباب اكتكتكوا أمورهن وراحوا. فهذا السوبر ماركت بتم استخدام الأكل فيه والسلال لما أنت بتكون ماشيك حامل سلة عم بتعبي فيها أغراض كإشارات بتدل على إنهن أشخاص عزبيين. فمثلا الأناناس بيقوموا بوضعه مقلوب بالعرباي، يعني إذا أي شخص مستعد للحب. بس القصة أكبر من قصة أناناس، أو لهاي اللعبة هناك قواعد وقوانين معينة. يعني إذا أنت عم بتدور على شريك الحياة أو عم بتدوري على شريك حياتك، ببساطة بتحطي حبة الأناناس مقلوبة داخل العرباي وبتتجولي بالسوبر ماركت، وهناك الشخص الموجود رح يفهم انه انت سينجل. لو في شخص اللي قام بالتوقف امام المنتجات المجمدة بالسوبر ماركت، هذا بيعني انه مستعد لعلاقة قصيرة. أما لو بده علاقة بدوم وعلاقة طويلة وعلاقة جدية، فبيقوم بوضع العدس بالسلة. وكمان حسب لون السلة، في هناك مجموعة من السلات اللي فيها لها ألوان مختلفة، وطبعا كل لون يشير إلى شيء معين. وبقول لك وكأنه هاي الطريقة أصبحت طريقة متداولة بهاي المقاطعة في إسبانيا، وعم تغني عن كل يعني تطبيقات ومواقع التعارف. فهناك بيروحوا العزبيين وبتعرفوا على بعض بطبيعة الحال من خلال هاي الإشارات وهاي العلامات. وإذا كان كل شيء تمام، هذا التعارف ممكن يتطور لأنه يطلعوا لقاء ولقاءين وثلاثة، وبيحكوا إنه في مجموعة من الشباب والصبايا اللي ارتبطوا من خلال هاي الطريقة ومن خلال هذا السوبر ماركت. بس مش يروحوا على المتجوزين. يا شباب، مش نشوفكم حاطين أناناس بالمقلوب بالسوبر ماركت، ديروا بالكم. يلا، وهيك بنكون عم نوصل لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع لفاصل وجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم، ومن ثم عودي للمتابعة.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيغالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن التصريحات تمثل تأييدا لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيغالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن غفير وأطراف من اليمين ضد مرشحيها. هذا وكان المرشح الثاني في القائمة الموحدة يوف سيغالوفيتش اعتبر أن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي تجاوز الحدود وأنه ما كان ينبغي له ترشح لانتخابات الكنيست على حد تعبيره. وفي مقابلة ضمن بودكاست قال سيغالوفيتش في الوقت نفسه أنه لا يؤيد قرارات شطب المرشحين بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه القرارات تصدر عن لجنة انتخابات ذات طابع سياسي. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم المسجد الأقصى برفقة مجموعات من المستوطنين بالتزامن مع عيد العرش اليهودي وسط انتشار مكثف للشرطة وإجراءات أمنية مشددة. وأظهرت توثيقات بن غفير وهو يشارك المستوطنين في الرقص فيما ارتدى عدد من المقتحمين قمصانا تحمل عبارات تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى يوم الخميس

0: اعتقال علي مسودي البالغ من العمر 28 عاما من بلدة سلوان في القدس للاشتباه بقتل زوجته نهاية الأسبوع الماضي في حيفا. وقالت المحكمة إن هناك شبهة معقولة ضده إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطر على السلامة العامة. من جهته قال محامي المشتبه به إنه هو من استدعى قوات الإنقاذ وحاول إنقاذ زوجته مدعيا أنها أصابته وتسببت لنفسها بجرح في الرقبة. قررت عائلة الشاب طبيب موسى حصادي من بلدة الفرديسي قامة حفل زفاف جديد في أعقاب مداهمة الشرطة لحفل زفافه أمس الأول واعتقاله إلى جانب والده بزعم إطلاق نار خلال الزفاف، وهو الأمر الذي تم تفنيده بشكل قاطع. وفي حديث لراديو الناس قال والد العريس نعمان حصادي إنهم ينوون تقديم شكوى في ماحش ضد الشرطة ولن يتنازلون عن حقهم. أعلنت الشرطة يوم انتهاء التحقيق مع مشتبه من مدينة أم الفحم بشبهة ابتزاز مقاول من عسفيا وتهديده، مشيرة إلى تقديم تصريح مدع بحقه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وبحسب بيان الشرطة بدأت القضية في 16 من أيلول سبتمبر الجاري عقب تقديم مقاول من سكان عسفيا شكوى في محطة شرطة نشر أفاد فيها بتعرضه للابتزاز والتهديد. أصيب فتى يبلغ 15 عاما بجروح خطيرة أثر انفجار في حلون جراء انفجار عبوة ناسفة وليس قنبلة يدوية كما اشتبهت الشرطة في البداية. وبحسب التحقيقات الأولية يرجح أن العبوة انفجرت في باحة منزل شخص معروف لدى الشرطة، وتشير التحقيقات إلى أن خلفية الحادث جنائية. اعتقلت الشرطة 10 أشخاص للتحقيق على خلفية نزاع متواصل بين عائلتين في مدينة رهط، وجاء الاعتقال بعد أن شهدت المدينة صباح اليوم إطلاق نار كثيف ومطاردة بالمركبات. وجاء في البيان أن الشرطة نفذت صباح اليوم عمليات متزامنة شملت مداهمة وتفتيش مجمعات ومنازل تابعة للعائلتين الضالعتين في النزاع. نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقريرا نشرته والستريت جورنال أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل حذره مطلع أكتوبر 2023 من هجوم وشيك من قطاع غزة. وقال المكتب أن نتنياهو لم يتحدث مع كامل في الأشهر التي سبقت الهجوم، وأن أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم ينقل إليه تحذيرا مماثلا. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، يكون الطقس غائما جزئيا وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: العرب.
2: العرب جمع عربي، ومن جموعها أعرب وعرب وعروب وأعريب. كلمة العرب تعني الماء الصافي شديد الجريان، وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم. والعرب أمة سامية الأصل نشأت في شبه الجزيرة العربية، تتركز أساساً في الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي. وردت أول إشارة إلى العرب والعربية في النصوص الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وقد جاء لفظ العرب كإشارة إلى سكان البادية جنوب العراق والشام. والعرب من حيث القدم هم ثلاث طبقات: العرب البائدة، وهم العرب الذين كانوا يتحدثون العربية وانتسبوا إليها وقد بادوا وهلكوا قبل بزوغ فجر الإسلام، ولم يبقى من حضاراتهم سوى أطلال وأخبار مثل عاد وثمود. أما ثاني طبقات العرب فهم العرب العاربة، وهم

0: القحطانيون الذين انحدروا من نسل قحطان، سموا بالعربة لأنهم عربوا، أي نقلوا سكنهم بعد حادثة السيل العرمي وانهيار سد مأرب من جنوب شبه الجزيرة إلى شمالها والعراق وبلاد الشام. أما ثالث طبقات العرب فهم العرب المستعربة، وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسموا بالمستعربة لاندماجهم في عرب شبه الجزيرة بعد أن قدموا من خارجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم يسعد لي هالمساء مجددا. تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:10 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا, ورجعنا لنبدأ معكم ساعة جديدة من الزمن وحركة سير المستمر للخمسي في استراحة خاصة, استراحة منتصف النهار مع كل السائقين والسائقات على الطرق. يلا بدي تركزوا معي بهاي الساعة, واليوم بدنا هيك نتناقش بموضوع جديد صراحة, موضوع حلو كتير كتير كتير كتير ومثير كتير كتير. كلنا بنعرف أو كلنا هيك دائما بنحكي إنه فيش مثل حكيناه وكذب, صح؟ وكتير متعلقين بثقافة الأمثال وفكرة الأمثال, إنه الأمثال ما أجت عبث, وهذا أمر طبيعي. وفي كتير أمثال فعلا اللي هي ما أجت من عبث وأجت لتوصف حالي وأجت ل يعني هيك تتوظف بأماكنها الصحيحة. في مثلين إحنا بنستعملهن كتير, بس مثلين مضادات, واحد مضاد للآخر. يعني بالمثل الأول بحكي لك الكتاب مبين من عنوانه, تعرفوا هذا المثل, بقول لك خلص الكتاب مبين من عنوانه. بالمقابل في مثل تاني بقول لك مش لازم تحكم على الكتاب من غلافه. يعني مثل بينفي المثل التاني, الكتاب مبين من عنوانه, يعني بيجي بحكي لك فيش حاجة تتعمق, خلص واضح شو الإشي اللي أمامك لأنه الكتاب مبين من عنوانه. المدرسة الثانية بتحكي لك لا, مش لازم تحكم على الكتاب من عنوانه أو من غلافه, مفروض إنك تتصفحه وتقرأه ومن ثم تحكم عليه. أنتوا مع أي مثل من هدول التنين؟ أو هل أنتوا من نوع الأشخاص اللي بتقولوا الكتاب مبين من عنوانه, ولا من نوع الأشخاص اللي بيقول لك لا مش لازم تحكم على الكتاب من غلافه ومن عنوانه, مفروض أنك تقرأه وتتصفحه؟ وتعالوا نحكي بالبعد المجازي للمثلين, مش بالبعد الحرفي. مثلين عربيات ولكن واحد بنفي الآخر, أنتوا مع أي واحد فيهم؟ الكتاب بنقرأ من عنوانه أو بنعرف من عنوانه, ولا مش لازم تحكم على الكتاب من غلافه؟

يلا بدي أروح لأبدأ مع اتصالاتكم. واليوم بدي تقنعوني يا جماعة أي نسخة من المثل هي النسخة الأصح. هل الكتاب مبين من عنوانه ولا ما تحكم على الكتاب من غلافه أو من عنوانه وإنما مفروض أنك تتصفح الكتاب؟ أي نسخة هي النسخة الصادقة؟ أي نسخة هي اللي مفروض عن جد أنه نعتمدها بحياتنا وبعلاقاتنا؟ وطبعاً عم نحكي عن المعنى المجازي للمثل.

0: يلا 0461166666 ميرال عم تحضر لنا الاتصالات لنروح ونبدأ. شو الأصوم يا ميرال؟ أبو حسن مساء الخير يا أبو حسن.
1: مساء الخير أستاذ فادي، شو الأخبار؟
0: شو أخبارك أنت؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أهلا وسهلا أبو حسن، أنت مع أي نسخة من النسختين؟
1: والله أنا مع النسخة اللي بتقول إنه لازم نقرأ الكتاب ونتصفحه ونتمعن فيه ونراجعه 10 مرات قبل لا نأخذ قرارنا.
0: ليه؟
1: لأنه في ناسات كثير مع احترامي للبعض الأكبر اللي لما تبكى عوزتك بشغلة أو محتاجتك بشغلة بتصور لك حالة في صورة ملاك والسانة يبكى ينقة عسل وشو بدك خدامي وشو بدك أوامر. بس بعدين انت بعد تجربة بعد قعدات وبعد خراط وبعد وقت بتكتشف انه هاي الناس مش الوجه اللي بكى مبين قدامك لما اجا احتاجك بشغلة او تعرف عليك لسبب او بكى بده منك شغلة معينة. بينكلب كليا.
0: يعني انت بتقول في عناوين خداعة ابو حسن؟
1: بالضبط 100%.
0: اوكي، هل صارت معك مرة وشفت شخص قلت بديش اخش فيه ما الكتاب مبين من عنوانه؟
1: والله صارت وتأسفت من حالي وتراجعت وبعدها انا اتخذت قرار انه ممنوع تحكم على بني ادم من مجرد مظهره او حديثه الحلو او معاملته لك في البداية لانه يبكى فيه من وراها هدف.
0: اوكي.
1: الا الا الا من رحم ربي طبعا.
0: اوكي، شكرا يا ابو حسن.
1: عفوا حبيبي،
0: سعد هالمساء، الى اللقاء.
1: الله يسعدك.
0: يلا، انتم مع النسخه اللي بتقول الكتاب مبين من عنوانه ولا ما تحكم على الكتاب من عنوانه وانما تصفحه ومن ثم احكم عليه؟ يا احمد مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: أنا يعني علام بالتكييف.
0: وين في أزمة؟
2: شو الوضع؟
0: تمام، وين أنت موجود؟
2: لا والله لا، مغطت من التكييف يعني صرت وين تمرض. معك أحمد من دير الأسد.
0: أهلا وسهلا يا أحمد. أحمد، أنت من الأشخاص بيقول لك خلاص يا زلمة الكتاب مبين من عنوانه ولا لا بدك تقرأ الكتاب عشان تحكم عليه؟
2: فيش اشي بناقض اشي، انت بتقول هذا انه المثلين بناقضوا بعض. لا بالعكس.
0: كيف؟
2: كيف؟ اليوم اذا انا بسمع عن بني ادم مش لازم، اذا بسمع عنه اشي عاطل مثلا ممنوع احكم مثلا عليه مثلا.
0: اوكي،
2: هون بنفع شغل الكتاب من عنوانه.

0: اوكي.
1: بس كمان بنفعش بنفس الوقت ان انا اجي اتعرف على بني ادم واجي من يومين ثلاثة خلاص اقول الكتاب من عنوانه مثلا، انا فهمت كيف؟ بس كمان بنفس الوقت بنفعش كمان اذا البحر مالح اشربه كله، بنفعش اتصفح كل الكتاب، فهمت شو قصدي؟
0: لا ما فهمتش شو قصدك. احمد عندك
1: اسمع،
0: هات احكي لك شغلة، عندك مثلين مثل وضوح الشمس، واضح انه مثل ينفي الاخر. لا لا تمام، بس انا عم بقولك مثل واحد ينفي الاخر. اول اشي المثل الاول بقولك يا ما نستعمل مصطلح ما المكتوب مبين من عنوانه او الكتاب مبين من عنوانه، صح بنستعملها. يعني بتيجي تقول شو بدي بوجعة هالراس، ما المكتوب مبين من عنوانه، صح؟ صارت معك.
1: طيب ما هو المكتوب أوكي. المكتوب مبين من عنوانه كيف؟ كيف؟ أنا بدي أقول لك كيف؟
0: كيف؟
1: المكتوب مبين من عنوانه بس أنا بشتغل مع صالح الرياض مثلا. بيجي عامل واثنين وثلاث وخمس عمال كل بيدفع شهر مذكورة. ليش تروح معاه دير بالك؟ صار معي واحد اثنين ثلاثة. هون اللي المكتوب مبين من عنوانه.
0: لا كمان مرة. أحمد المكتوب مبين من عنوانه مش بالضرورة أنت سامع عن الشخص، أنت كمان عندك مرات حدس بالأشخاص. يعني أنا مرات بكون مع شخص معين في عندي حدس من جوا بقولك لا بديش أخش فيه، المكتوب مبين من عنوانه أنا مش مرتاح. حدسك إحساسك بتصير ويمكن تطلع غلطان، فاهم علي؟ بس بتصير. هل أنت بتعطي فرصة ولا لا؟
1: لا لا انا
0: بطل. اوكي شكرا يا احمد، يسعد هالمساء.
1: خليك يا زلمه خليك مشغلينها.
0: كمل كمل معانا يلا، عندي كتير اتصالات اسمع شو بيقولوا. شكرا احمد، عم اهلك على الطريق حبيبي.
1: حبيبي حبيبي
0: يسعد قلبك، هلا الى اللقاء.
1: خليك يا زلمه.
0: باي باي احمد. يلا من احمد لأسيل، مساء الخير يا أسيل.
2: مساء النور
0: سعد، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: شو يا أسيل، الكتاب مبين من عنوانه ولا ما تحكمش على الكتاب من عنوانه؟
2: وانت قلت انه انت ماشي على الموضوع يعني بصورة مجازية.
0: طبعا مجازي عم نحكي.
2: تمام، بتوافق معي انه صفحات الكتاب اذا بتكلفها زيادة عن اللزوم بتصير تجرح اصابعك؟
0: مزبوط بقى، انا اللي بوافق. يعني
2: نفس الاشي بصير في الحياة.
0: بس هل بنفع انه عشان انا بديش الكتاب هالقد مشوق وممتع يعني اقطع قراءتي للكتاب عشان اصابع ما ينجرحوش؟ طب هو الكتاب مشوق ممتع.
2: انا برايي اللي بتنظر في الكتاب والكتاب بيجرحه هو انسان بفوض على كرامته.
0: هل ممكن تقدر تعرفي قبل ما تقرأ الكتاب انه ممكن الكتاب يجرحك؟
2: احساس بطنك
0: الحد
2: مع هذا انه خلص اذا بصير عندك وجع بطن من هذا الانسان بالجنس.
0: يعني انت بتقولي الكتاب مبين من عنوانه، فيش حاجه تقرا الكتاب عشان تعرف اذا عنوانه منيح ولا مش منيح.
2: يعني مش لازم اذا بدي اخذها على موضوع يعني خلينا نقول صوره بين زواج وخطبه، اذا هي بالخطبه شافت انه هو انسان سيء مش لازم تجر حالها يعني لا توصل ل
0: معناته هي شافت انه سيء، هي معناته قرأت الكتاب، هي ما قالتش انه يعني هي خطبته اوريدي فهي قرأت الكتاب، هي مش قالت المكتوب بين معناته تشقرب عليه.
2: بالوقت اللي احنا موجودين فيه انا بصمم الخطبة هي بس يعني تطلع من برا لانه كلها طبق.
0: اوكي شكرا أسيل، يسعد هالمساء.
2: أصلاً.
0: هلا تحياتي، باي باي، الى اللقاء.

يلا بدنا نتابع معكم ومع موضوعنا لليوم. اليوم عم نحكي عن مثلين معروفات مشهورات منستعملهن كتير. مثل زي ما حكيت لكم مضاد للمثل الآخر. الأول بيقول لك الكتاب مبين من عنوانه، الثاني بحكي لك ما تحكم على الكتاب من عنوانه أو من غلافه غير إنه لما بعد ما تقرأه احكم عليه. أنتوا مع أي نسخة من هالنسختين؟ النسخة الأولى ولا النسخة الثانية؟ طيب ميرال عم تحكي لي في عنا فاصل إعلاني قصير وبعد الفاصل رجعين لنتابع معكم، خليكم معنا.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10/10.
1: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معكم بمشوارنا المستمر للخمسي على هواء راديو الناس. طيب اليوم عم نحكي عن مثلين عربيات معروفات، ولكن المثلين واحد مضاد للآخر. المثل الأول بحكي لك الكتاب مبين من عنوانه، والمثل الثاني بحكي لك اوعى تحكم على الكتاب من عنوانه أو من غلافه. انتوا مع أي نسخة من هالنسختين؟ الكتاب مبين من عنوانه، ولا ما بتحكموا بدون ما تقلبوا صفحات هذا الكتاب؟ يلا 046-11-6666. جولة جديدة من الاتصالات معي علاء. ألو مساء الخير.
1: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا.
1: كيفك؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو يا علاء، أنت مع
1: أنا أي... مع نسختين فادي.
0: كيف هاي زبطت معك؟
1: أكبر دليل هو كتاب اسمه فادي زغير. يلي عطول بنسمعه بس ومنحس فيه ودنيا، بس لما تشوف فادي زغير الإنسان الشخص العظمة، التقديم، الموهبة
0: حبيبي،
1: فأنت بتروح لعالم آخر.
0: حبيب قلبي خجلتني صراحة.
1: وآخر عالم هو يوم السبت كان بمجد شامس، اللي شفنا كمان مش بس
0: كنت بالاحتفال
1: وسلمت عليه على بطك وانت بس مش واعي أحد. فأنا بدي حييك، أنا مهون مشان حييك، مشان أقول لك كل الاحترام. إشي بيرفع الرأس وبيخلي الواحد يعيش بعالم آخر، عالم يلي مسموع ملموس.
0: سعد لي قلبك الحلو حبيبي، أنت حبيبي أسعدتني جدا عن جد بكلامك علاء.
1: فأنا بقول خليكم ورا فادي زغيري رح تربحوا بس.
0: حبيبي حبيبي علاء، هذا كله من ذوقك ولطفك، وإحنا دايما بنستمتع مبدئيا عن جد. أنا شخصيا دايما بستمتع لما بكون بين أهلي وناسي بمجد الشمس، وأنتوا قمة في الذوق والرقي. فعلا فعلا دايما هيك بكون عندي متعة أكون بيناتك وصدقني.
1: فأنا حبيت بس إن أشكرك على
0: الذوق. يسعد لي إياك يا علاء. ألو يا علاء، وين راح علاء؟ طيب بدي أشكر علاء على طبعا هذا الكلام الطيب، وبدي أحيي كل عن جد كل يعني مستمعينا وحبايبنا في منطقة الجولان وفي مجد الشمس، هيك على وجه الخصوص كان لي فعلا هيك زيارة يوم السبت ومناسبة احتفال مهرجان الخريف، وتعرفت على ناس من خيرة الأشخاص ومن خيرة هيك أبناء هذا المجتمع اللي نعتز ونفتخر فيهم بطبيعة الحال. يلا كمان مشاركة أبو الكارم، يسعد هالمساء الحلو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم ما ذكرتم، كيف حالك؟
2: كيف حالك عمي فادي؟ كيفك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا رب، طمني عنك.
2: عمي فادي وين الشتوية بدها تيجي؟
0: يعني مفروض انها قربت، اليوم شتت بحيفا الصبح.
2: بدنا ناكل كستنا وناكل كريمبو.
0: اسمعوا بدنا نحمص خبز كمان.
2: ايوه
0: حبيبي ابو الكارم طمني عنك.
2: عمي فادي اسمع. أيوة. انا بصغر يعني لحد ما بخلينا نقول لحد سن 30 كنت مع المثل الأول. يعني كنت عارف أحكم على الإنسان من مظهره، من معرفة الأولى، لكن بعد التجربة أنا مع المثل الثاني.
0: بس لحظة أبو الكارم، بدي أتوقف عند الشق الأول. أنت بتقول كنت أحكم على الشخص من مظهره، مرات العنوان أو لما نقول المكتوب مبين من عنوانه مش بالضرورة شكل خارجي. أنا كتير بآمن بقضية الحدس، إنه حدسي حكالي هيك، أنا إحساسي، بتعرف في هيك هذا اللي إحساس الباطني عندك، يعني زي ما بتقعد مع ناس مرات برتاح لنش بحبنش، فبتيجي بتقول المكتوب مبين من عنوانه.
2: صح. أنا لا كنت مثلا ألاحظ على شخص مثلا يكون

0: الكشري. هذا اللي بيقولوا له كشوح.
1: هيك جفس.
0: ليش هيك مكسر؟ لكن بعد ما تتعرف عليه بتلاقي معدنه طيب. ف بعرفش الحكم، الحكم من للوهلة الأولى أنا حسب رأيي خاطئ جدا.
1: أوكي، يعني أنت ما بتحكم على الكتاب من عنوانه، أنت بحاجة إنك تقرأ وتقلب صفحاته وبعدها تقرر. الله يسعد لي هالمسا الحلو يا أبو الكارم.
0: حبيبي قلبي يسعدك ويبعث لك بنت الحلال اللي تهديك وتسعدك.
1: الله يسعد لي قلبك يا رب. شكرا أبو الكارم، هلا فيك، هلا. إلى اللقاء، باي باي. على فكرة لما بنحكي على قضية الكتاب مبين من عنوانه، إحنا مش عم نحكي على شكل خارجي، يعني ما إله علاقة الشكل الخارجي. أنت مش بتحكم على إنسان لا كيف شكله، شو لابس، شو لونه، أنا عارف كيف عمل شعراته، مش هاي، مش يعني مش هذا العنوان. في مرات أشخاص اللي أنت مثلا وبتعرف شو بتكون، بدي أعطيكم مثل، بتكون مثلا موجود ببيئة معينة، بمنطقة معينة، تمام؟ في شخص اللي انت بتشوفه كل يوم، تعالوا بالشغل، موظف معك، لا تصرفاته بتعجبك ولا منطقه بحكي معك ولا أسلوب حياته بناسبك، فبيجوا بيحكوا لك على سبيل المثال، اسمع بدنا نطلع نعرف نسهر مع إكس، تمام؟ أو نطلع نروح نزور إكس، أو بدنا ندخل إكس على مجموعتنا. فأنت بتيجي بتحكي لحظة شوي، أنا وإكس مستحيل نكون أصحاب. فبيجوا بيسألوك ليش، بحكي لهم طب ما المكتوب مبين من عنوانه، عنوان المكتوب أو عنوان الكتاب هو إنه لا إكس نمط حياته بيشبهني ولا أسلوبه بيشبهني ولا أنا بتواصل مع كل شيء بيعمله إكس، فهم بقدر أحكي يعني المكتوب مبين من عنوانه. بيجي بيحكولك طب ما أنت أعطيه فرصة، أنت جرب تقرب منه، جرب احكي معه، أنا عارف جرب خد وأعطي معه. مرات كتيرة أنا مش بحاجة أجرب، طب ما أنا بشوفه كل يوم، بشوفه من بعيد، وفكرة أني أشوف نمطه وأسلوبه في الحياة مش مناسب لإلي، فهذا كفيل بأنه يحكي لي المكتوب مبين من عنوانه. فيش حاجة أتقرب من هذا الإنسان وأعطيه فرصة وأقرأ صفحاته عشان بالآخر أكتشف أنه مش مناسب لإلي. طب أنا اكتشفت وأنا شايف أنه المكتوب مبين من عنوانه، هذا مش لهذا. وعلى فكرة وبالعلاقات يعني بالعلاقات الحب بالضبط، لما بيجوا مثلا قضية تعارف شاب وصبية، عروس وعريس، بيروح مثلا على سبيل المثال شخص معين، شاب معين بده يتقدم لفتاة معينة، تمام؟ فقبل ما تعطيه فرصة، قبل ما تقول بتجرب تعرف من وين هذا الإنسان جاي، بتعرف بيئته، بتعرف خلفيته، بتعرف أنا عارف من وين جاي. مجرد ما تعرف البيئة، إذا البيئة مش مناسبة لإلها، هي عرفت بيئته، عرفت من وين هو جاي، فبتحكي انه لا مش مناسب لإلي. بيجي بحكولها ليه، بتحكي لي ما المكتوب مبين من عنوانه، ما الكتاب مبين من عنوانه. بيجي بحكولها لا فيش حاجة تحكمي، مفروض انك تعرفي، تسمعي، تتعمقي اكتر، تاخدي وتعطي اكتر. طب كيف بدها تتعمق وتحكي وتاخد وتعطي وتعطي فرصة اصلا لهذا الشخص، لما هي اوريدي المسح الاول اللي عرفت مين هو، من وين جاي، وشو خلفيته، وشو طبيعة حياته، مش مناسبة لإلها. فهون بنفع نيجي نحكي المكتوب مبين من عنوانه، فيش حاجة انه نقرأ هذا الكتاب. هاي الفكرة، يعني اعطيتكم هدول المثلين عشان اقدر افسر اكتر قضية المكتوب مبين من عنوانه. والامكانية الثالثة للكتاب مبين من عنوانه، مرات الحدس يا جماعة، الحدس، حدسك انت. ودايما بحكي لكم انه اصدق صوت ممكن يحكي معك هو صوتك الداخلي، هو حدسك، هذا اللي ما بيكذب عليك، اللي بيجي بحكي لك هذا مش مناسب، هذا مش ضابط، هذا مش عارف شو، فهذا حدسكو. فاسمعوه، خدوه بعين الاعتبار، ما تستنوا والله تجيبوا هالكتاب. وزي ما حكت أسيل، كتير حبيت التشبيه اللي حكته، انه كل ما قلبت صفحاته أكتر ممكن ينجرح أصبعك بطرف الصفحة، فما تستنوا تنجرحوا إذا أنتوا عارفين انه مش هذا الكتاب أصلا اللي بنفع تمسكوه وتقلبوا فيه. هاي هي الفكرة. يلا بدنا مين معي؟ أم محمد، مساء الخير.
2: مساء الخير، كيف
1: الحال؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: اخبارك الحمد...
1: تمام، كيف امورك؟
2: الحمد لله،
1: سمع وشك ان شاء الله دائما
2: ان شاء الله. استعملتم
1: زمان مدة. ام محمد كيف حالك؟ انا اسا حكت لي شو اخبارك يا ام محمد؟
2: هلا شو الاخبار؟
1: طمنينا عن صحتك.

0: منيحة؟
1: والله الحمد لله كانت عطلة عشان هيك يعني شوي كان الاشي.
0: احنا دايما بنشتاق للناس اللي بنحبنا من محمد.
1: الله يسعدك.
0: الله يخليك.
1: انا كنت اسمعك بصراحة.
0: الله
1: بس بتعرف في عطلة كان واحد بالمشغول ومناسبات
0: الله يعطيكم مليون عافية وبس ايام هدات بال يا رب.
1: ان شاء الله يا ربي.
0: شو يا ام محمد انت من اي مدرسة؟ مدرسة اللي بتقول ما تحكمش على الكتاب من عنوانه ولا المدرسة اللي بتقول لا لازم تقلب إلى الأحكم الكتاب مبين من عنوانه؟
1: الكتاب مبينه بس من عنوانه سابع.
0: كيف؟
1: بس من عنوانه.
0: كيف؟ اشرحي. إيه
1: يعني اللي هي هاي المحاسة الشوكي اللي عند الإنسان أنا عندها صراحة بحسها كثير يعني دقيقة. بتطلع على الإنسان من وجهه من أول كلمتين بحكي معاه بعرف شو هو بعرف شو بفكر نفسيته كيف عقليته وببني الإشي وفعلا بطلع مضبوط يعني أنا خلال يعني تجربتي وتعاملي مع الناس من خلال شغلي بتعرف كيف المدرسة بتشوف أشكال الوان بتصدق إنه بس يجي أم ولد أو أب ولد على الصف من أول كلمة من صباح الخير بعرف إنه هذا الإنسان بعرف أحكي معاه ولا لا.
0: واو. وبتقدري وكأنه بتفهمي أنت لما وهذا وكأنه بتقولي إنه ها يعني إسا فهمت لي من وين هذا الولد جاي أو ليش هذا الولد هيك
1: بالضبط. وتصرفات الولد حتى أنا كثير بلاقيها بربطها مع الأهل بلاقيها بالأصل يعني إنه هو
0: مراي لبيته أصلا يعني كل شخص هو مراي للبيت اللي طالع منه
1: بالضبط. وعشان هيك الكتاب يا فادي من عنوانه يعني زي اليوم مثلا صار معي شغلة ذكرتني فيها عشان القصص والكتاب وصار إيه بعد راشد القصص والكتاب اللي أنا قصة لوزية العنيدة لوزية العنيدة قصة عن موضوع الخريف تحكي عن إيش اللي من أنا أقول لوزية فادي شجرة إيش ده تكون
0: شجرة اللوز
1: اللوز
0: أوكي
1: ولد بقول لي شجرة إيش حتى القصة شجرة مطلع بقول لي تين قول لك يا حبيبي بقول لك لوزية لوزية لأنه واضح يعني لكن الإنسان يعني بتحس طريقة حكيه وتعامله تصرفه نظراته ملامح وجهه.
0: فأنت بتقولي المكتوب أو الكتاب مبين من عنوانه فيش حاجة تقلب.
1: زي ما قلت إسا أنت حكيت ملاحظة كثير حلوة من أنا بدي أروح مثلا أحكي لابني بعروس أو بطلع يعني البيئة العيلة هاي عيلة ملائمة لعائلنا لا راس
0: صح. فبالتالي فيش حاجة نيجي نصر على الولد لا جرب ما الولد بقول لك المكتوب مبين من عنوانه مش إلي مش مناسب
1: ما إشي يعني أنا حاسة هذا البيت مش مناسب لبيتنا في أشياء تبقى كثير واضحة يعني فيش حاجة أقعد أضحك.
0: أوكي
1: ليه؟
0: أمي محمد يسعد لي مساك الحلو وتغبيش عنا كتير
1: زي أنا مثلا بعرف شكلك حلو؟ شايفة من فادي بعرف شكلك مرة شفتك
0: دوري علي دوري علي بالإنستغرام بتشوفيني
1: اسمع شفتك بالصورة أوكي بس أنا اللي من بحكي معاك أنا حاسة حالي إن أنا باني بخيالي شو فادي كيف فادي من طريقة حكيه من طريقة تقديمه البرنامج من كل إشي أنا كبار عارفة من فادي صرت
0: الله يسعدك يا أمي محمد طبعا طبعا يسعد قلبك الحلو
1: وأحلى ميران وأحلى إذاعة
0: شكرا شكرا وأحلى أمي محمد بالبلد يسعد قلبك هلا هلا الله معك باي باي إلى اللقاء باي باي. من أمي محمد لرنا مساء الخير يا رنا
2: مرحبا
0: ميت مرحبا
2: أنا الأول
0: مش عم بسمعك رنا
2: هسه سمعناك
0: إسا
2: لا أنا مع المثل الأول مكتوب مبين من عنوانه
0: ليه
2: مثلا أنا بشتغل شغل جديد مكتب تيجي معي تيجي اللي بتشتغل معي لا صباح الخير ولا مساء الخير مكشرة يعني شوي بدي أفتح معها مواضيع خلص مبين من عنوانه
0: إسا تعرفي رنا وإنت بصف الإشي مستفز لما تيجي مثلا زميلتك بالعمل تيجي تقولك اسمعي رنا لا هي منيحة وجربي أعطيها فرصة طب يا بنت الحلال أنا انطباعي عنها سيء ما تحاوليش تقنعيني
2: هدف مش انت حكيت الهدف هو خلص هدفك بكل إنه لا خلص في حدود يعني خلص مش الشغل الخراف مش
0: فانت بتقولي فيش حاجة وكأنه أبلش أقلب بهذا الكتاب عشان أعطي شرعية.

0: هي لشو انا حاسس.
1: ايوه بالضبط.
0: اوكي
1: يعني مثلا لما بيجي برضو ناس يعني حسب حكيهم بشوفهم انت خلص تعرف انه المكتوب مبين من عنوان
0: النادي
1: او مبين. ايوه
0: حسب منطقه يعني حسب منطق الانسان كمان.
1: انا هيك بقول في ناس مؤدبين ألف مرة مش مرة, وفي ناس بالمرة مش عارفين شو الأدب وكيف يتعاملوا مع العباد أو مع
0: العامل
1: اللي قدامه. أيوة ناس بالضبط.
0: أنا بدي أحييك يا رنا, يسعد لي هالمثل حلو. شكرا جزيلا. هلا إلى اللقاء. باي باي باي باي. على فكرة ما رنا حكت نقطة كتير كتير كتير مهمة بموضوع يا جماعة المنطق. مرات في إنسان منطقه وأسلوبه كفيل بأنه يعني ممكن أن أعرف من جلسة واحدة معاه أنت ما تتواصل مع المنطق والأسلوب اللي بحكي فيه, وبالتالي هون تعرف أنه المكتوب مبين من عنوانه وهذا الإنسان أنا مش بحاجة أجي أعطيه فرصة عشان أتعرف عليه أكتر ولا عشان أتعرف على منطقه أكتر. خاصة المكتوب مبين من عنوانه مش مناسب. هي هيك.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا واستراحتنا لليوم. اليوم تفاعلكم كان جميل جدا جدا جدا، وهيك الأراء المنوعة حول موضوع النقاش لليوم. دايما على فكرة الاختلاف بالأراء دايما مهم ودايما مفيد، ودايما مهم نسمع كل شخص وكل يعني فئة كيف بتفكر بمواضيعنا المختلفة. وبالآخر كل شخص نقاشه ورأيه بأي موضوع بطبيعة الحال هو نابع من تجاربه الشخصية. هل نحكم على الكتاب من عنوانه، ولا نمسك الكتاب ونقلب فيه ونشوف صفحاته ونتعمق وندخل وبعدها نحكم؟ صراحة زي ما حكيت لكم من شوي، في أمور اللي أنت بتكون شايفها من عنوانها، يعني في أمور اللي فيش عليها جدال، فيش فيها مجال أنك تعطي هذا المجال، لأنه بتكون الصورة واضحة. ومرات بحاولوا اللي حواليك يحكوا لك مثلا جرب، أعطي، حط، حاول، بتيجي تحكي لهم بس ما المكتوب مبين من عنوانه، ليش أجيب هالكتاب وأبلش أقلب بصفحاته وأقرأ فيه وأعطي من وقتي ومن مجهودي لما أنا عارف شو النتيجة؟ هاي بحالات معينة. في حالات أخرى اللي لا، مرات بحاجة إنك تتعمق، مرات بحاجة إنك تشوف، مرات بحاجة إنك تمسك هذا الكتاب تقلب صفحاته على وعسى إنك تأخذ فكرة أخرى مختلفة. وأعطيتكم أمثلة بديش أعود أعيدها، بس في شغلة مهمة وبهاي عن جد هيك نختم. قضية الحدث يا جماعة، الحدث اللي مبني على إحساس، اللي مبني على صوت هيك داخلي بيكون داخلنا كأفراد مرات متعلق بأمور معينة، هذا الصوت هو أصدق صوت ممكن يحكي معك، هو الصوت الوحيد اللي مستحيل إنه يكذب عليك، وهو الصوت الوحيد اللي هيك بيعريكوا مبدئيا من كل محاولاتك لإنكار بعض الأمور، لأنه هو أكتر شخص عارفكم مرات أكتر من نفسك. وكتير مرات احنا بنحاول نسكت هذا الصوت لانه في مرات بيجيب لنا وقائع وامور ما بدنا نسمعها، فلا اسمعوا هذا الصوت ونص

بيقولوا ركزوا معاه كتير كتير كتير كتير مرات. وعلى فكرة بينفع تناقشوا كمان, يعني بينفع تناقشوا هذا الصوت الداخلي, ولكن كونوا متأكدين انه هذا هو الصوت الوحيد والشيء الوحيد اللي ولا مرة ممكن ينصحكوا او يوجهكوا الى طريق الخطأ. يلا وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل اللي رافقني اليوم, ميرال صفدي في الإنتاج, الياس مرجية في الهندسة الإذاعية, جواد العمري وعلي النصار في التصوير الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء مع آخر الأخبار والمستجدات الإخبارية, ونعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية, أنا فادي زغيري, كونوا بألف خير وإلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
2: بيبني شو؟
3: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. سيغالوفيتش يوضح معارضته المبدئية لشطب سامي أبو شحادي بعد مطالبة المشتركة الموحدة بتوضيح منها لتصريحاته. المستوطنون يجددون توافدهم إلى أراضي مجد الكروم، والمجلس المحلي يدرس سبل الرد. ومع بدء موسم قطف الزيتون، اعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية. أهلا ومرحبا بكم، هذا جزء من عناوين هذا العدد من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. بطبيعة الحال سنكون في مختلف القضايا والتصريحات والمواقف السياسية والأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، لكن قبل ذلك سنتحول إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قال إن تصريحات قادة المعسكر المناهض لنتنياهو لا تؤثر في المسار الذي تقوده الموحدة بهدف التأثير والشراكة في الحكومة.
1: هي نفس التجربة التي خضناها في السنوات الماضية، وكان هنالك حواجز وتشكيك وعقبات وتثبيط ومحاولات إفشال من جهات مختلفة ومتعددة، بل على العكس، يعني في السابق كانت التجربة أصعب لأنه كان هنالك استبعاد لفكرة أن يكون حزب أو قائمة عربية شريكي في تشكيل ائتلاف وحكومة في إسرائيل. لدينا الآن تجربة، وأقول أنه متفاجئ أنا من هذه التصريحات أو غيرها، غير متفاجئ، هي تكرار لنفس المقولات اللي كانت في المراحل السابقة. والأهم من ذلك، مسارنا السياسي لا يحدده ماذا يقول فلان أو فلان، لدينا قناعة بصدقية مسارنا السياسي، مسار الشراكة والتأثير، وأن فيه نفع كبير لمجتمعنا العربي، وهو حق، أصلا حق إنساني، حق مدني.

0: حق سياسي، وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يفرض علينا تغيير مسارنا لأنه مريح له هذا التصريح أو ذاك التصريح.
1: فادي الأولادي منسق عائلات الشبان الثلاثة من النقب المحتجزين في مصر عن تعامل وزارة الخارجية الإسرائيلية مع هذه القضية.
2: المعلومات الموجود ان الشباب راحوا الشرم باتوا ليلتين غادي، والليله الثالثه رجعوا المعبر اخذوه من المعبر لليوم، بلا حس ولا خبر. الاخبار موجود عن طريق الخارجيه انهم معتقلين، بس الاسباب تاع اعتقالهم مش معروف. المحكمه المصريين حاولوا يتواصلوا يعني معاهم في كل المراكز وين محجوزين وين في قسم اي شيء، ولا وصلوا، كل الطريق كان مسدود يعني، ولا اي جهه تبنت الشباب. يعني اليومين ثلاثه قاعد فوق 6 شهور الحين، وضع الأهل مساوي جدا يعني. كمان في بيتين في منهم شباب اثنين عندهم أولاد يعني، من يقوم بالأولاد يعني، والحالة صعبة شوي عندهم في الدار يعني، الحالة مساوية جدا يعني. توجهنا احنا لأعضاء كنيسة العرب، وإن شاء الله وعدونا بعد العياد إن شاء الله يكون المكاتب الحكومية تفتح، وإن شاء الله تقدم الموضوع لجهة منيح إن شاء الله.
1: درغام كيلاني عم الضحية محمد كيلاني من أم الفحم الذي توفي على أثر حادث عمل في مصنع الورق في الخضيرة.
3: بنشتغل بمصنع الورق، بشتغل على مكينة اثنين، كلها مكينة رقم اثنين، هاي من أخطر المكاين، هاي مش أول حادث بصير عليها المكينة. محمد مش لازم يفوت جوا، المسؤول عنه هنا طلب من يفوت يزق الكرتون، أخوف ما يطفي المكينة، إذا بطفي المكينة بده خرق 45 دقيقة تشغلها، عشان ما يشكل ما يوقفش المكينة ويتأخر 45 دقيقة قتل عنا شاب. إحنا اليوم أمام فجأة كبيرة جدا، الحادث وإحنا عايشين صدمة وجع كبير جدا وصعب.
1: حجازي الرشق من لجنة تجار القدس عن إلزام الشرطة التجارة بإغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة خلال الأعياد اليهودية.
4: في هذه الأعياد ازدادت وتيرة الممارسات المتطرفين المستوطنين في البلد القديمة بشكل خاص، وعلى بشكل عام، وعلى أبواب المسجد الأقصى بشكل خاص. وكمان في نفس الوقت أنه ازدادت أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وقيامهم بأعمال لم تكن مألوفة بالسابق من رقص وأناشيد وأشياء عديدة. يعني هذه الأمور ما كانت بالأعوام السابقة، الأعداد اللي عمالها بتجي أعداد كبيرة، وللمرة الأولى عمالنا بنشوف هذه الأعداد. سوق القطانين أغلقوه بالكامل، عبارة عن 53 محل أغلقوه وأقاموا فيه حفلات توراتية. هذا الوضع طبعا لا يؤثر على سوق القطانين، وإنما يؤثر على البلد القديمة بشكل عام، بحيث أنه المسيرات تدخل من باب العمود وتدخل من باب الإصباط وتدخل من باب الخليل. وبالتالي في هذا الوضع بيكونوا عمليا مستحوذين على البلد القديمة بأكملها.
1: صالح السعيد الرئيس السابق لمجلس قروي دير أبو مشعل في الضفة الغربية عن اعتداء المستوطنين على منزل في القرية.
5: مضت كان في اعتداء من المستوطنين باتجاه منزل، المنزل موجود في منطقة زراعية، المنزل مخصن بالكامل، اخترقوا الجدار واخترقوا الشبك وقاموا بحرق سيارة المواطن البيت اللي اعتدوا عليه. البيت كان موجود فيه ختيار، فربنا لطف وما وقعش عليه أذى مباشر هو كشخص، بس احنا بالفترة الأخيرة بنعاني من اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش. يعني للأسف الوضع حرج جدا، وإحنا مقبلين على قطف الزيتون، وإحنا في دير أبو مشعل إذا المستوطن الرعوي إذا ثبت في مكانه اللي تم استهدافه، دير أبو مشعل بتخسر 95% من أراضيها، وإحنا الاعتماد الرئيسي على الزيتون. البؤرة قاعدة بتكبر يوم بعد يوم، وبضيفوا غرف جديدة، هم ثابتين لأنه في لهم مساندة، وإحنا كشعب فلسطيني للأسف يعني ما عندنا مين يسأل عنا كمزارعين وكأصحاب أرض وإشي زي هيش، ما في عندنا حدا بيسأل.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا بكم. طبعا البداية ستكون مع الملف السياسي، وهذه المرة بداية السجالات بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. وهذا كان بشأن تصريحات أو بعد تصريحات ليوف سيجالوفيتش المرشح الثاني في القائمة الموحدة بشأن شطب سامي أبو شحادي المرشح الثالث رئيس حزب التجمع في القائمة المشتركة. كان هناك بيان أن هاجم الموحدة وسيجالوفيتش من جانب المشتركة، وبيان آخر توضيحي أصدره سيجالوفيتش والموحدة نوضح ما الذي جرى وحقيقة ما يجري الآن مع زميلنا محمد مجاد لمدير غرفة الأخبار في راديو الناس. أهلا بك محمد. يعني أولا كان التصريحات لسيجالوفيتش كانت ضمن بودكاست اللي عرض في الأيام الأخيرة، نوضح ماذا قال والآن كيف تطورت الأمور.
7: يعني فعليا سيجالوفيتش سئل كما العادة، يعني كل عضو كنيسة عربي يتجه إلى الإعلام العبري أو حتى كل عضو كنيسة يهودي في الأحزاب العربية يحاولون أن يضعوه في هذه الزوايا في هذه المطبات الإعلامية، وهو سؤال ما الذي يعتقده بشأن شطب سامي أبو شحادي، هل يجب أن يترشح، هل يجب أن يشطب وما إلى ذلك. وهنا يجب أن نشير إلى يعني أمرين اثنين. أولا الموقف المبدئي الذي عرضه سيجالوفيتش بأنه يعارض مبدئيا هذا الشطب ويعتقد أن هذا الشطب هو خاطئ، ولكن بعد ذلك هو أضاف بأنه يعتقد فعليا بأنه من الأفضل ألا يترشح سامي أبو شحادي في هذه الدورة، وبأنه يعتقد بأن أبو شحادي بمقاله وبتصريحاته اجتاز الحدود المعهودة والمقبولة وما إلى ذلك، وهو يشير إلى أن أبو شحادي بنفسه حتى اعترف بذلك، ويعني يقول بأنه اعتذر عن المقال، وهذا اعتراف ضمني منه بأنه تجاوز فعليا يعني الحدود المتاحة. ثم رأينا بعد يعني انتشار هذه المقابلة وهذا المقطع وما إلى ذلك طبعا موجة من المنشورات والكتابات من طبعا أعضاء في المشتركة ومن جهات في المشتركة، ثم تلا ذلك بيانا رسميا من القائمة المشتركة. وهو يجب أن أقول هنا شيرين بيان مسؤول إلى حد ما، يعني صحيح في البداية هم يقولون بأن هذه التصريحات يمكن أن تفهم كأنها يعني تنساق وراء تحريض بنغفير على سامي أبو شحادي وكأنها تأييد لموقف الشطب، ولكن بعد ذلك يقولون بأن التصريحات ملتبسة وهي بحاجة لتوضيح من القائمة العربية الموحدة ومن سيجالوفيتش، لأنها يعني تحمل أكثر من معنى أو حمالة أوجه كما يقال. وعليه رأينا بعد ذلك البيان الذي صدر عن القائمة العربية الموحدة باسم يؤاب سيجالوفيتش، وأنا كنت قد تواصلت أيضا مع سيجالوفيتش، وهو أكد ذات المعنى الوارد في البيان بأنه يعارض الشطب، هو ضد هذا الشطب، هو يعتقد أنه خاطئ، ولكن في نهاية المطاف كما يعني اعتبر سامي أبو شحادي وكذلك أيضا بعض الأصوات في الأيام الأخيرة في داخل المشتركة وفي داخل التجمع وفي داخل الأحزاب العربية يعني كانت قد نصحت سامي أبو شحادي بألا يؤدي إلى هذه السابقة القضائية وأن يسحب ترشيحه لكي لا يشطب في المحكمة العليا، لأنه لا يمكن بعد ذلك يعني العودة عن مثل هذا القرار، أن أجل ذلك لربما للانتخابات القادمة. فسيجالوفيتش يقول والموحدة كذلك بأن التصريحات جاءت من هذا الباب، هي ليست انضماما يعني
1: لبنكزير
7: أو ما إلى ذلك. ويجب أن نشير إلى يعني معلومة هي مهمة هنا بأنه يؤاب سيجالوفيتش بنفسه في داخل القائمة العربية الموحدة هو وسامي أبو شحادي في ذات الوضعية القانونية، كلاهما مشطوبان من الترشح حاليا بسبب الطلب الذي قدمه بنكزير.
1: طب محمد هذا طبعا في سياق القضية الأساسية، ولكن الآن هل بهذين البيانين انتهت المسألة؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بكل ردود الفعل من القائمتين طبعا والاتهامات.
7: لا أعتقد أن الأمر انتهى، لربما خفت وتيرته بالتوضيح الذي كان مطالبة أو كانت مطالبة به القائمة العربية الموحدة، وباعتقادي مطالبة المشتركة للموحدة بالتوضيح هو في مكانه، وكذلك البيان الذي أصدرته الموحدة للتوضيح هو أيضا بيان هام. دعينا نذكر هنا بأن الموحدة والمشتركة وقعتا معا على ميثاق شرف وكذلك مطالبة بمنع السجلات والاتهامات والنقاش السياسي وهو متاح، ولكن ضرورة الابتعاد عن السجلات والتهجمات والمنشورات التي تهاجم. وهنا يجب أن نشير مثلا لأن بيان المشتركة هو بالفعل بيان رسمي ومسؤول، وكذلك رد الموحدة هو في هذا الاتجاه، ولكن أن نسمع مثلا من شخصية كسكرتير الجبهة أمجد شبيطة وهو وكيل القائمة المشتركة، يعني ليس مجرد ناشط في الجبهة أو في المشتركة، يصف يؤاب سيجالوفيتش بأنه كالقاذورات وبأنه يجب أن يكنس من داخل البلدات العربية وما إلى ذلك، باعتقادي هناك أيضا من يجب أن يهدئ من يعني حدة هذه التصريحات. وكذلك أيضا في الموحدة هناك بعض الناشطين وبعض من يكتبون على شبكات التواصل الاجتماعي الذين يفوتون الأمر الأساس، وهو بأن كل الأحزاب العربية وكذلك أيضا كل الأحزاب اليهودية في معسكر التغيير تتفق على ضرورة رفع التصويت في المجتمع العربي في هذه الانتخابات. السؤال الأهم هنا، هل هذه السجلات الآن وبهذه الطريقة وليس كما ورد في البيانات، لأن البيانات كانت كما ذكرنا مسؤولة وفي مكانها، ولكن على

0: لسان ناشطين وقيادات، هل تفيد في نهاية المطاف سبل وجهود رفع التصويت؟ أعتقد بأنها يعني بعيدة عن ذلك، وهنا يعني يجب أن تقوم الأحزاب العربية بالمراجعة.
1: بالفعل. سؤال أخير محمد، واضح أنه على الرغم من كل ما ذكر، يعني التصريحات سيغالوفيتش إلى حد ما يعني بعد كل هذه الضجة أحرجت بشكل أو بآخر الموحدة، خاصة الموحدة نأت بنفسها أيضا عن قضية سامي أبو شهادة. اليوم كان معنا الصبح دكتور منصور عباس وقال لا نتدخل لأنه نترك للمشترك القرار وهناك نقاش. الآن بات هناك موقف من جانب الموحدة، لأي مدى في تنسيق الآن داخل الموحدة مع يعني سيغالوفيتش هو جزء طبعا من الموحدة وتنسيق في المواقف؟
0: يعني أنا أريد أن أذكر بتصريحات ليواف سيغالوفيتش على راديو الناس مع يعني الإعلان عن هذه الشراكة أو الانضمام إلى القائمة العربية الموحدة، وهو يعني لم ينكر واعترف بأن هذه الشراكة ليست سهلة ولن تكون سهلة على الطرفين، وبأنه يمكن أن تحدث أخطاء، وبأنه هناك بعض المواقف التي لربما بحاجة إلى تنسيقها وإلى ترتيبها وما إلى ذلك. دعينا فقط نذكر بأن يوآف سيغالوفيتش يعني انضم حديثا إلى قائمة يعني بالكاد يعرف غالبية أسسها ودستورها وأمور من هذا القبيل، وهذا خلافا مثلا لعضو كنيسة كعوفر كسيف الذي منذ نعومة أظافره ينشط في الحزب الشيوعي وفي الجبهة ويعرف كل المواقف وما المتبع وما المتفق عليه وما ليس متفقا عليه. فبهذا الجانب في الموحدة يقولون يمكن أن تكون هناك أخضاء عرضية جانبية، ولكن الموقف الأساس والتيار المركزي وكل ما يتعلق بمناهضة العنصرية ومجابهة هذه الحكومة وضرورة مكافحة العنف والجريمة وأمور من هذا القبيل، هذه أمور لا يمكن الاختلاف عليها مع يوآف سيغالوفيتش. وكذلك أيضا لا يمكن أن ننكر هنا بأن غالبية أعضاء القائمة المشتركة، بل أستطيع أن أقول جميعهم، قبل أن ينضم سيغالوفيتش إلى الموحدة كانوا يتعاونون معه في إطار مكافحة العنف والجريمة، كانوا يوزعون الإطراءات حول نشاطه وضرورة نشاطه وأمور من هذا القبيل. فلذلك لا نتحدث عن شخصيات بطابعها تحمل العداء، إن كان سيغالوفيتش للأحزاب العربية وإن كانت الأحزاب العربية لسيغالوفيتش، وعليه باعتقادي يمكن التوصل في نهاية المطاف إلى خط وسط يرضي جميع الأطراف وعدم الانجرار إلى المزيد من مثل هذه.
1: وهذا هو المهم. زميلنا محمد مجاد لمدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذه القضية في سياقها وضعها محمد وكل يعني الردود الفعل الحالية عليها، وإذا تطورت بالتأكيد سنأتي على كل المصادر في هذا السياق. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
3: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحد سبعة واحد سبعة وإحجزوا إعلان.

0: وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى مجد الكروم وتطورات هذا اليوم، تطورات الأخيرة وعودة المستوطنين إلى منطقة الروس في أراضي البلدة. المجلس المحلي يجري مشاورات طارئة للتعامل مع هذه القضية. أستاذ سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، أهلا بك أستاذ سليم.
1: أهلا مستمعين.
0: يعني هذا تجدد لنية المستوطنين في إقامة هذه البؤرة، ما الذي يجري؟
1: طبعا كنا عاملين حسابنا انه اخر اسبوع كان واضح تخريب مخيف من سموتريتش يوم والعضلات كانت تطلع تقطع المنطقه وصارت اشعه من جيكروم ومن جيكروم بيستوعب الاراضي، فكان واضح انه التخريب والاستفزاز انه راح يرجعوا. كمان انضم اخرى الصحفي عميد سجال اللي عمال يحرض، وبعصر عده صحفي بل هو مش اكثر من محرض، ويوسف انه بعد حاله صحفي وفات بالتحريض على اهل مجد الكروم. اليوم احنا شفنا في 20 مستوطن، ما يقارب 20 مستوطن اجوا وحطوا خيمه يعني عشان العيد، وبدعوا عم يدعوا انه كل يعني بدعوا المدينين وبدعوا هاي انه في يعني في حرب مع اهل مجد الكروم على الارض، وبدعوا انه يجوا للمنطقه. فهون في حمله تحريض مخيفه من اليمين، حمتحين مخيفة من سموتريتش وجماعته، في منها هي قضية انتخابات، ولا هو كمان قضية المحل الجديد اللي بتمرها جميلة عربية من قضية الاستيطان والاستيطان الزراعي، وإحنا مرحلنا جدا سابع.
0: طب شو العمل الآن أستاذ سليم؟ شو الخطوات الأولى اللي قررتوها؟ في شباب طلعت، يعني بنحكي عن نفس المنطقة نفس الأرض، وين
1: نفس المنطقة نفس الأرض؟ يعني كلمة قررت أن تتين مكان ثاني بعيد 400 متر، وقالوا منو يكون خيم، بس يكون خيمة ويكون ثلاثة، لازم يكون مرعى. لكن اللي يجوا اليوم لا متأثرة طبعا الكلمة، انه اجوا مدينين يهودي ديني شباب جايين يستفزوا اهل مجد الكروم، وبدوا بدوا من وسط اليهود او بدوا اليمين الفاشي انه ينضم، لانه في معركه بمجد الكروم على الارض. فلا متأثر، كانت هي استفزاز من سموتريتش واليمين ضد اهل مجد الكروم وضد كل الجماهير العربيين.
0: فبالتالي هل هناك تحرك من جانب الأهالي؟ لأنه دائما نتحدث من ناحية يعني هناك محاولات للتصدي، من ناحية ثانية كما ذكرت أستاذ سليم في ظل كل هذا الواقع والحديث عن الانتخابات، كلمة تفويت الفرصة أيضا يعني ترد كثيرا في الآونة الأخيرة في مثل هذه الأحداث.
1: احنا اول مره لما شفنا استوطنوا هاي شباب مجد الكروم وطلعت، وعندنا 5 أيام بالنضال حتى فكت هاي البوره. قبل يومين اجى سموتريتش عشان يستفز اهل مجد الكروم وجاب معه اكثر من 200 شرطي وطائره وخيالي، ففوجئ انه ولا حدا مجد الكروم هنا، كان انا قرار ولا حدا راح يطلع ولا حدا راح يعطي اي اعتبار واي اهتمام، فقعد نص ساعه ساعه لحاله وعاود انسحب. اليوم حاليا قررنا طالما من الشباب حد يتخذ موقف حاله وحد يطلع تنو نشوف شو خطوات الجاي. حاليا احنا يعني فينا قرار او شو مش راح نسمحه جورنا الاستفزاز وجورنا لايش بفكر فيه، هو بده صورة استفزاز، بده صورة مصر او صورة انه الشباب العرب عمال يتعدوا على الشباب اليهود عشان يربح رقم صوت، وكمان هاي فكرة فاشلة من حرب ويولع المنطقة في جليل. احنا ما نكون حذرين منها، لكن كمان في الوقت احنا ندافع عن الارض، يعني ما فيش لنا اي نية انه
0: مخاوف جدية أستاذ سليم بأنه هذه البداية، هذه النواة تتحول إلى بؤرة زراعية إلى مستوطنة، شو الإجراءات القانونية الممكنة كمان بلشتوا فيها؟
1: احنا بالأبي كنا مع يعني احنا بالمرحلة الأولى بلشنا مع عدالة وشكينا وكانت هي أرض مجد الكروم. اللي عمالي في إسا هو ليس مرة، يعني هن مجموعة مستفزة من الشباب بدين المواجهة، يعني ما بنشي القانون رح يمشي معنا، احنا نتوجه حاليا القانون العدالي نطلب

0: بدنا نطلع انه ارض مجدكم ما عنديش اي حق انه يكونوا هناك، لكن واضح انه يعني هن اجوا مجموعه فاشيين يعملوا استفزاز، بدنا شباب مجدكم يطلعوا عشان يصير مواجهه ويصوروا وياخذوا هاي الصوره، وصورتش معني بهاي الصوره. حاليا احنا بنطلب طلبنا من شبابنا، ولا حدا ياخذ اي خطوه، حدا يطلع ويمشوا ويستنوا شو بنتخذ قرارات. احنا بنقول على حالتين، الحاله الاولى رح نفوض الفرصه، لكن احنا كمان مش رح نسمح نصيرهم برؤساء تنظيميه، يعني بالقانون بالعمل الجماهيري مش رح يكون برؤساء تنظيميه، مش رح نسمح ان ياخذوا ارضنا، بنفس الوقت مش رح نسمح ان يستفزونا. احنا عم نشتغل القضيتين وطبعا كل لحظه للاسف في تطور واحداث عم تتطور
1: بالتأكيد، ونحن نتابع هذه التطورات. معكم أستاذ سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن دعوة من جانب المجلس المحلي ورئيس المجلس لشباب مجد الكروم بالتريث عدم الوصول في هذه المرحلة إلى منطقة الروس، ولكن بموازاة ذلك تأكيد على حق الأهالي في الدفاع والحفاظ على أراضيهم مقابل تفويت الفرصة على ما وصفه السيد سليم صليبي بمحاولة التقاط الصور في هذه الآونة الانتخابية يعني ترتيب أوراق أحزاب اليمين المتشدد من خلال ما يجري في مجد الكروم. طيب يعني قبل أن ننتقل إلى موضوعنا التالي، نستمع بالفعل إلى بعض الأصوات التي وردت اليوم من مجد الكروم لمحاولة الوصول وإنشاء هذه البؤرة الجديدة على أراضي الروس.
2: لا دايرين زمانين من مجد الكروم، تعلم شما إسرائيل.

0: وصف سكان مجد الكروم بأنهم سكان مؤقتون في هذه المنطقة، وطبعا صلاة إجماع إسرائيل أيضا في هذه المنطقة خلال هذا الاقتحام. الآن إلى شأن انتخابي، فوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يواصل حملته الانتخابية من خلال التشديد على قضية الأسرى الفلسطينيين والإجراءات التي اتخذها بحقهم، وكذلك عبر اقتحامات باحات الحرم القدسي. أمس نشر بن غفير فيديو خلال اقتحامه زنزانة الأسير حسن سلامي، وظهر وهو يقول لسلامي إنه سيسعى لإعدامه من خلال قانون إعدام الأسرى. واليوم ظهر بن غفير وهو يقتحم باحات الحرم القدسي الشريف. أستاذ عصمت منصور الأسير السابق والمحلل السياسي وطبعا مختص الشأن الإسرائيلي، أهلا بك أستاذ عصمت.
1: مساء الخير سيرين لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: أولا قراءتك بشكل عام لكل ما هذه الحملة، وواضح من خلال الردود عليها كل ما يكتب أيضا على فيديوهات بن غفير أنه يحاول الترويج لحزبه من خلال يعني كل مسألة الفلسطينية الأسرى القدس وما يجري في الضفة.
1: يعني بالفعل وهو لا يحاول أن يخفي ذلك، يعني هو يتباهى ليس فقط بهذه التصرفات اللي فعلا شاذة ولا تستقيم على موقعه ولا مع القانون الدولي ولا مع حتى المتعارف عليه حتى في إسرائيل نفسها، لكن دعينا نقول إن الخطورة في الموضوع إنه هنا يتم يعني تقاطع ودمج بين الخط الأيديولوجي والخطط الموضوع سواء تجاه الأسرى أو تجاه الأقصى أو تجاه الاستيطان أو غيرها. هذا المشروع الأيديولوجي والخطط اللي بيؤمن فيها اليمين المتطرف في إسرائيل، وبين الدعاية الانتخابية والترويج لسياستهم، وبالتالي يعني هذا يزيد من صعوبة الموقف ويجعلنا نفترض أنه فعلا في حال أخذت هذه الحكومة تفويض جديد ستكون أخذت تفويض على هذا السياسة، على هذه الأفكار، على هذه الطريقة في التعامل، وهذا يجعل الأمور فعلا في غاية الخطورة. صحيح أنه هذا يعني قد يوصلهم إلى الحكم، لكن هذا سيقود إلى صدام فوري أنا بتقديري بعد الانتخابات بين العالم وإسرائيل، بين المحيط وإسرائيل، وبين الفلسطينيين أو انطلاقا من الفلسطينيين وإسرائيل. ربما يعني هذا سيكون أمر لا مفر منه، الناس تعول أنه هذه الانتخابات ربما تغير هذه الحكومة، لكن إذا بقيت وأخذت تفويض وبدأت من حيث انتهت في مرحلتها القادمة، يعني بدأت من حيث انتهت الآن، أعتقد أن الأمور

0: السعودية إلى تفجير حتمي للأوضاع وصدام، وهذا سيمتد إلى كل العالم، سيتصادم العالم مع سياسة هذه الحكومة وخطابها.
1: هل يعني بتقديرك ستقود إلى تفجير وليس إلى تكريس لسياسة هذه الحكومة؟ تكريس هذه السياسة سيقود حتما إلى التفجير كما يعني تقرأ؟
0: أنا نعم، شوفي احنا امام سيناريو في الحالتين سيكون صعب. اذا جاءت حكومة التغيير ستواجه بواقع فرضت هذه الحكومة خاصة في الضفة الغربية والسجون والقدس وفي كل الساحات، سيجعل من الصعب عليها ان تتجاوزه. واذا حاولت ان تغير هذا الواقع ستتصادم الحكومة الإسرائيلية مع عصابات الإرهابيين والمستوطنين، مع مزارعهم، مع كرفاناتهم، مع البنية التي اقاموها،
1: مع الواقع الجديد
0: والواقع الجديد. وإذا جاءت حكومة تكمل هذا المشروع، امتداد لهذه الحكومة أو هي نفس الحكومة، سيكون الآن هم عمليا انتهوا من مسألة حسم الأرض والسيطرة عليها خاصة في مناطق سي، والآن يتمددون في مناطق بي وألف. عندها ستبدأ التفكير في السكان والتطهير العرقي والانتقال لمراحل أكثر خطورة. وبالتالي يعني في الحالتين سنواجه وضع معقد جدا وصعب، ولكن تقديري الفلسطينيين ومن قراءتنا للوضع ومراقبة يعني يؤمنون أنفسهم أنه قد يكون هناك تغيير، ربما يعني يعولون على هذا الأمر. لكن إذا يعني تبددت هذه الآمال وتضاعفت هذه الإجراءات أو استكملت هذه السياسات، عندها لن يكون بد من انفجار الأمور، ولا أحد يعلم كيف ستنفجر. أنا في أحد يعني القراءات قلت أنه لن تكون على شكل الانتفاضات السابقة ولا على شكل المواجهات التي عهدناها، ستكون أشبه بحرب أهلية، بمعنى مستوطنين بالمئات يهجمون على قرى يحاولون تطهيرها عرقيا، قرى تهاجم مواقع. يعني هذا الوضع الذي سيكون،
1: حالة فوضى أيضا مختلفة.
0: نعم، هذا التداخل الذي نشأ وانعدام وجود سيطرة للتنظيمات وضعف السلطة سيجعل الحالة فعلا أشبه بالفوضى.
1: طب أستاذ عصمت، عودة إلى قضية هذه الحملة الانتخابية التي هي تعبر كما ذكرت عن سياسة ونهج يعني لهذه الحكومة وتحديدا للوزير بن غفير، في مسألة الأسرى ما الذي يصل عن كل هذه الاقتحامات، عن ما يجري؟ لأنه المعلومات أيضا ليست كثيرة بهذا الموضوع، و الكل يذكر الفيديو مع الأسير مروان البرغوثي، أمس الأسير حسن سلامي، وهو أيضا من قادة الحركة الأسيرة في السجون.
0: يعني هذه السلوكيات للأسف، السجون عزلت عن العالم. فعلا نجح بن غفير دعينا نقول، وللأسف بتواطؤ من العالم وتواطؤ من منظومات القانون في إسرائيل وتواطؤ من مصلحة السجون، نجح في تحويل السجون إلى مسالخ وإلى مراكز تعذيب وإلى مراكز تنكيل، ويعني مس بكرامة وحياة الأسرى وتجويعهم وفصلهم عن العالم. الصورة التي تصل هي من خلال الأسرى الذين يتحررون، مجرد منظرهم والمقارنة بين كيف كانوا وكيف أصبحوا حتى بعد أشهر من الاعتقال تظهر حجم التجويع الذي يعني يتعرضون له. ولكن أيضا ما يرونه من إهمال طبي وتعمد لإيذائهم وتعذيبهم وعقوبات جماعية وضرب، ويعني عدا عن طبعا عدم تواصل كلي مع عائلاتهم، ويكمل هذا الأمر بمحاكم تصدر أحكام رادعة. يعني هذه الأجواء فعلا تجعل السجون، يعني ربما لا يوجد في العالم، حتى غوانتنامو، حتى السجون التي سمعنا عنها في العالم وسوريا وغيرها، ربما تصبح لا شيء أمام هذه الإجراءات، خاصة أننا نتحدث عن أعداد بالآلاف. يعني نتحدث عن أكثر من 10,000 أسير، وخلال السنوات ربما 10,000 دخلوا في هذه الحالة وعاشوا هذه التجربة القاسية. لذلك نعم، الوضع صعب في السجون، وبن غفير الذي بنى كل دعايته السابقة على ظروف حياة الأسرى وقانون الإعدام يريد أن يستكمل هو الآخر. نعم، يريد أن يستكمل، نجح في ذلك، وقطاع الشباب والمراهقين ويستهويهم. يعني كما قلت، التعليقات على فيديوهاته والأجواء التي يستقبل بها في الأسواق وفي المدارس تجعل أنه يعني فعلا هو ينشر خطاب كراهية وحالة عدوانية، ويعني يجعل العنصرية أمر ليس فقط مقبول بل مطلوب ومرحب به ومرغوب في إسرائيل. وللأسف هذا يعني سيدفع ثمنه ليس فقط نحن ولا الأسرى، سيدفع ثمنه حتى المجتمع الإسرائيلي نفسه وهؤلاء الشباب الذين يعني يتهافتون خلف بن غفير وخطابه الفاشي.
1: أشكرك جزيل الشكر الأسير السابق المحلل السياسي مختص الشأن الإسرائيلي أستاذ عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: نفى رئيس

0: شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا
1: التذاكر على موقع تذكرتي
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي لأومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12 بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
5: تقريبا دقيقة الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب فقال له غلام معه كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني فقال له المتنبي ويحك قتلتني فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس
7: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة
8: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو
7: إلى المجتمع والرياضة ومن المحلي إلى الإقليمي
9: مشكلتنا مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة
7: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج
10: مرحبا محمد ومرحبا بأحبتنا المستمعين
7: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس
11: برنامج ميكس مع ناصر طه
12: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون كل شي جديد وأحلى الريمكسات ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة أجدد الأغاني أقوى اللقاءات وكل شي جديد كل نجوم الفن معكم مباشرة كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه
11: FM استوديو المساء مع شيرين يونس
13: أهلا ومرحبا بكم من جديد مع ابتداء موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية شهدت بعض البلدات والقرى في محيط رام الله اعتداءات من جانب مستوطنين على المزارعين أحد هذه الاعتداءات وقع اليوم في بلدة سنجل إلى جانب عدد من البلدات الأخرى السيد عوض أبو سمرة الناشط في هيئة الجدار والاستيطان مدير اللجنة الشعبية في ترمس عيا أهلا بك أستاذ عوض
14: الله يسعدنا.

0: الخارج مساء جميع المستمعين. تفضل يا أختي.
1: يعني كيف الوضع بهاي الأيام خاصة مع الاستعداد وبداية موسم قطف الزيتون؟ كان في صور اليوم من سنجل يعني اعتداء وقطف زيتون من جانب مستوطنين اللي يعني في أراضي القرية تواجدوا.
0: نعم صحيح، ما زال يعني في المنطقة مش بس في سنجل، في طرمسعية وكمان في كفر مالك والمغير وجميع الكرة تقريبا زي بعضها نهب وسرك وسلب الزيتون، ويعني يعني المسلطنين وما يسمون أنفسهم فتنة التلال، مسابقة في الوقت حتى ما يكونش إلا مجال ولا مجال للمواطنين أبناء الكرة إنهم يقدروا يصيلوا أرضهم وحتى يبقى وضيع عليها يعني حب الزيتون، حيث أن اليوم على مفرق طرمسعية ومفرق سنجل هناك كانت مجموعة من المستوطنين إلها ثلاث أيام بقطف الزيتون في المحاذي لشارع 60 والقريب من مفرق سنجل هذا اليوم ويوم أمس وأول أمس كمان.
1: يعني استبقوا أصلا الموسم ومش بس اعتداءات وإنما قطف للزيتون نفسه.
0: نعم أختي قطف زيتون يعني وفي من مناطق خلع زيتون كمان في كفر مالك أكثر من 50-60 شجرة زيتون معمرة يعني بتحشي فوق 1000 سنة تم خلعها هذا اليوم ويوم أمس، والجرافات حاليا في الموقع في كفر مالك وهناك في تقريبا أكثر من 52 درم هذه تم السيطرة عليها وإبلاغ أصحابها إنها مصادرة هذه ومنطقة عسكرية، وهناك الجرافات تقوم بخلع الزيتون المعمر يعني منذ يعني حوالي فوق 1000 سنة أقل زيتون عمرها يعني زيتون معمر. شو لساني يعجز عن التعبير يا أختي.
1: شو الناس بتعمل بهاي الحالة؟ مواطن بشوف أرضه إنه عمليا فيها مستوطنين وبقطفوا الزيتون مش قادر يوصل، شو التحركات عند الناس كيف
0: بتصير؟ يا أختي كل شيء أمني ما قهر الزامل يعني هذا اللي مش قادر يعمل إشي، يعني اليوم واحد من طرمسعية زيتونات على مفرق طرمسعية على محاذيات لخط 60 اليوم ملك عنهم وقاعد يصور ودمع تطاحت من عينه مش قادر يعمل إشي يا أختي، يعني مش قادر يعمل إشي في زيتوناته قاعدين بقطفوا في زيتوناته ومش قادر يحكي ولا ينطق ولا قادر إنه يفتح تمه في إشي ولا إنه يراجع ولا يقدر يوقف أصلا يطلع عليها إلا هو تمارك في السيارة.
1: ووضع الجيش عندما يعلن إنه عزز انتشار قواته بسبب أيضا احتياط من قصة الاعتداءات خلال موسم الزيتون، شو بيعملوا بهاي الحالة الجنود؟
0: نعم أختي يعني تم إبلاغ الارتباط طرمسعية سنجل تابع لمنطقة نابلس أمنيا يعني منذ السنة تقريبا حولوها مكانت في رام الله حولوها على نابلس على الارتباط العسكري، بلغنا الارتباط العسكري والارتباط العسكري قام بدوره طبعا وبعث الجيش والجيش إجا طبعا قام لحمايتهم مش إنه يطردهم ولا يطلعهم الأرض، لا تم هناك الجلوس عند المستوطنين يعني كانوا يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض مبسوطين مع بعض وكانوا حراسات على المستوطنين بالعكس يعني احنا اتفاجأنا ان الجيش انه اجا طبعا احنا كده بيطلع هم من الارض لا اجا وقاعد عندهم وقاعد يأكل معهم وقاعد معهم يا اختي.
1: قديش الناس بهاي المنطقة وبشكل عام بالضفة الغربية تعتمد على هذا الموسم من ناحية مش بس المؤوني للبيت وإنما أيضا التجارة وكل ما إلى ذلك موسم قطف الزيتون وقد تتأثر بعد بهاي الأحداث؟ طبعا
0: طبعا طبعا أختي أنا أقول لك أنا كيس الشيء سوى على المنطقة المسعية يعني السنة تم إعدام أكثر من 15,000 عرق زيتون عمر انت تروح ما بين 20-40 عام هذولا في سهل طرمسعية تم تسوية سهل طرمسعية قطعة واحدة طبعا بتعرفي سهل هذا لعدة لأهل طرمسعية عامة اللي إلى ظلمين وإلى ثلاثة إلى ظلم إلى خمسة إلى أربعة تم تسوية هذه الأرض جميعها خلوها قطعة واحدة سهل طرمسعية أكثر من 15,000 عرق زيتون اللي تم إعدامهن هذولا طبعا احنا يعني صحيح ان طرمسعية بعيشوا الأغلبية في أمريكا ويحملوا الجنسية الأمريكية بروحوا بيجوا ولكن ان يعتمدوا على الأرض بيجوا في موسم الزيتون هذا يوم بيبقى يعني عرس وطني للفلاح ولأصحابين الزيتون كان يعني الناس تهيجن وتفرح وتنبسط مع بعض وتساعد بعضها وتجد وتروح وتيجي وتقطف الزيتون مع بعض وتغسل اللي عنده زيتون يعطي اللي ما عندهش زيتون يعني الناس كانت ألفة مع بعضها وكانت خيرات عايشين فيها ولكن إنها

0: يا من 7 أكتوبر جاي أختي، يعني لا نقدر نتجاوز بيوت ترمسية من المنطقة الشرقية.
1: وأثر الوضع على المغتربين إنهم أصلا يرجعوا يعني طبعا. صار في خوف إنه فيش حاجة نيجي، ما هو الوضع سيء ومش رح نقدر نقطف.
0: نعم طبعا أختي، يعني كانت يعني مجال إن الترويح وعودوا على ترمسية كان في نسبة عالية، يعني تقريبا 80% يروحوا المواطنين اللي في أمريكا يروحوا أيام الصيف وأيام سقف الزيتون أيام الربيع أيام شهر 3، طبعا شهر 3 ومطر الصيف لغاية إن شهر 11 شهر 12 هذه ترمسية تجي باهلة، يعني كانت تستعمر باهلة بصراحة في كل المواسم اللي في قطف الزيتون وفي الزراعة الصيفية اللي هي الخضار وإيش زي هذا بتعرفي، ولا يعني الناس بيحبوا الأرض، مش إن مش قادرين يأكلوا كيلة بنديرة يشتروا كيلة بندورة، لا إن بعز عليهم الأرض، بحب الأرض يعني زي ما بحب الواحد ابنه أولاده، وزي ما بحب هذا بحب شجراته وبحب زلالاته وبحب عنباته وبحب تناته، ولأنه يشرب ماله وتعب عندهم وتعب الأجداد هذا ورث عن الأجداد. يعني كل يوم أمس يعني كان في هجوم على أبو فلاح، أبو فلاح خان إلي، نعم خان إلي يسكن في المنطقة هذيك بنا دور، أنا كان في أرض ترمسية ولكن ما هذه أبو فلاح تم حرك برحيات يعمل الجنسية الأمريكية وحاطط علم أمريكا على بيتها، 3000 حاطط أمريكيات تم مهاجمة البيت من قبل أكثر من 20 مستوطن، وتم حرك السيارات وتكسير جميع نوافذ البيت عليه. وأختي يعني فيش لا فركين لا بين أمريكي ولا أوروبي ولا أجنبي ولا شايفين حدا عندنا تشلها، وهذه العنصرية والتطهير عرقي من قبل الاحتلال والغير تدخل رباني، بس رباني يعني الله سبحانه وتعالى إنه يسر يعني يوم إن شاء الله، وهذا اليوم إنه قريب جدا قريب جدا بإذن الله إنهم إن شاء الله يزولوا عن هذا الوطن وعن عن عن أصدورنا إن شاء الله بإذن الله. يعني
1: نشكرك جزيل الشكر أستاذ عوض أبو سمرة الناشط في هيئة الجدار والاستيطان مدير اللجنة الشعبية في ترمس عية، شكرا جزيلا لك. طبعا هذا في سياق كل اعتداءات المستوطنين على الأشجار وعلى أيضا المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد رياض فضل، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الخدمات اللي كنت أدور عليها،
1: منظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
3: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق، من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. حذر المجلس المحلي في مجد الكروم من استمرار ما وصفه بحملة تحريض تقودها جهات يمنية إسرائيلية ضد البلدة وسكانها على خلفية ادعاءات بشأن اقتلاع أعلام إسرائيلية في المنطقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بحسب المعلومات المتوفرة لديه. وقال المجلس أن التحركات على الأرض مستمرة، مشيرا إلى تجمع مستوطنين اليوم في منطقة الروس حيث شغلت طقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت إلى جانب رفع علام إسرائيلية في المنطقة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم سليم صليبي إن الهدف من هذه التحركات تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، داعيا أهالي مجد الكروم إلى ضبط النفس والتصرف في بعقلانية.
1: مجموعة فاشيين يعملوا استفزاز، بدي شباب مجلكم يطلعوا عشان تصير مواجهة ويصوروا ويأخذوا هاي الصورة، وصورة تشمعني بهاي الصورة. حاليا نحن طبعا شبابنا والحد يأخذ أي خطوة، حد يطلع ويستنوا شو بنتخذ قرارات. نحن بنقول حالتين، الحالة الأولى رح نفوض الفرصة، لكن احنا كمان مش رح نسمح نصيرهم باستطامية، يعني بالقانون بالعمل الجماهيري مش رح يكون باستطامية، مش رح نسمح يأخذوا أرضنا، بنفس الوقت مش رح نسمح إن يستفزونا. نحن عم نشتغل قضيتين طبعا، كل لحظة للأسف في تطور وأحداث عم تطوروا.
0: طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيجالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن التصريحات تمثل تأييدا لإقصاء اليمين لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيجالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن غفير وأطراف من اليمين ضد مرشحيها. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم المسجد الأقصى برفقة مجموعات من المستوطنين بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، وسط انتشار مكثف للشرطة وإجراءات أمنية مشددة. وأظهرت توثيقات بن غفير وهو يشارك المستوطنين في الرقص، فيما ارتدى عدد من المقتحمين قمصانا تحمل عبارات تدعو إلى هدم المسجد الأقصى بإقامة الهيكل مكانه. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى الخميس اعتقال علي مسود البالغ من العمر 28 عاما من بلدة سلوان في القدس للاشتباه بقتل زوجته نهاية الأسبوع الماضي في حيفا. وقالت المحكمة إن هناك شبهة معقولة ضده إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطر على السلامة العامة.

0: من جهته قال محامي المشتبه به أنه هو من استدعى قوات الإنقاذ وحاول إنقاذ زوجته مدعيا أنها أصابته وتسببت لنفسها بجرح في الرقبة. قررت عائلة الشاب الطبيب موسى حصادي من بلدة الفراديس إقامة حفل زفاف جديد في أعقاب مداهمة الشرطة لحفل زفافها أمس الأول واعتقاله إلى جانب والده بزعم إطلاق نار خلال الزفاف، وهو الأمر الذي تم تفنيده بشكل قاطع. وفي حديث لرد الناس قال والد العريس نعمان حصادي إنهم ينوون تقديم شكوى فيما حش ضد الشرطة ولن يتنازلون عن حقهم. أعلنت الشرطة اليوم انتهاء التحقيق مع مشتبه من مدينة أم الفحم بشبهة ابتزاز مقاول من عسفيا وتهديده، مشيرة إلى تقديم تصريح مدع بحقه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وبحسب بيان الشرطة فإن القضية في 16 من أيلول سبتمبر الجاري عقب تقديم مقاول من سكان عسفيا شكوى في محطة شرطة ناشرة أفاد فيها بتعرضه للابتزاز والتهديد. نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقريرا نشرته وول ستريت جورنال أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل حذره مطلع أكتوبر 2023 من هجوم وشيك من قطاع غزة. وقال المكتب إن نتنياهو لم يتحدث مع كامل في الأشهر التي سبقت الهجوم، وإن أيا من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم ينقل إليه تحذيرا مماثلا. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية،
4: الموجة قديش علوها؟
3: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
4: ولو
5: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
4: الكوكس اسمع الكراسني مثلا؟
3: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شوفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيطع شوف طلع، هدول كراسنا طول، خبش فيش كراسنا هون، قال بلا كراسنا، خليتني نكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن بيت وسط المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
4: بس هياهم من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
6: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكم ومشاركاتكم الحلوة معنا على الهواء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
7: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتوا الطب طب طب
8: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
9: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
4: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

مساء الخير. مرحبا مرحبا، أحلى التحيات المسائية نوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم التنين، الحلقة المفتتح من خلالها أسبوع جديد عنا هون في ميكس. فأول ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما في ميكس بنطلع لساعة كاملة بنقضي من خلالها رحلة فنية ممتعة، بنتعرف على أجدد الأغاني العربية، على مجموعة كبيرة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان فقرات بنحب أنه يكون لكم تواصل معنا عبر الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا إسا، يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة الخير. واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما تحية خاصة، علوا صوت الراديو يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب وسوقوا على مهلكم، احنا منوعدكم نسمعكم فقرات ممتعة اليوم في ميكس مثل دائما. تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. حي بدنا نوجهها لطاقم البرنامج اللي برافقنا اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل برافقنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعارين نصار برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم بهالساعة من ميكس ناصر طه. يلا خلونا نبلش، أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس اليوم مع سلطنة، هالعمل الغنائي الجديد بيجمع أحمد سعد مع البوب ستار اللبناني رامي عياش. الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع أقل شوي، كلمات محمد البوغا، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيعات داني الحلو. الأسبوع كمان قدموها لهالأغنية من خلال حفل جماهيري ناجح جدا لأحمد سعد في بيروت لبنان. لكل مين انضمنا حاليا، انتم مع ميكس، احنا معكم للساعة 7. ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية رح نتعرف عليها اليوم. عندنا مجموعة كبيرة من الاعمال اللي نزلت في الساعات الاخيرة وفي الايامات الاخيرة، وكمان رح نكون مع اكتر الاغاني العاملة ترند وناجحة في الوسط العربي في العالم العربي وعندنا كمان هون في البلاد. بس قبل بدنا اياكم تبلشوا تشاركونا من خلال الواتساب على 050-5577-399 050-5577-399. مثل دائما بنسمعكم مقطع من اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنية ختام حلقتنا. المنافسة اليوم لبنانية بامتياز، هل بدكم تسمعوا يارا بتغني لنا توصفيه؟

توصفي من ألبوم توصفي اللي نزل عام 2005 للنجمة اللبنانية يارا. إذا بدكم تسمعوا هالأغنية الحلوة بدكم تصوتوا لها على 050-55-77-399. هالأغنية من كلمات الياس ناصر، ألحان طارق أبو جودي، وتوزيعات هادي شرارة. هالأغنية بتتنافس كمان مع كمان أغنية حلوة من لبنان. هل بدكم تسمعوا زياد برجي بغني لنا أنا قلبي عليك؟

خبرونا على الواتساب بايوني حابين تسمعوا من هالاغنيتين الحلوات. هل انا قلبي عليك من زياد برجي ولا توصى فيه يارا؟ بنفع كمان توجهوا تحياتكم واهداءاتكم كل هذا على الواتساب 050-55-77-399 والاغنيه راح تحصل على اكبر عدد من الاصوات. راح نختتم معها حلقه ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا بنختار الأغاني ورح نبدأ مع النجم The Voice Kids آدم زين الدين، نسمعه بأغنية أولى بعنوان اشتقت لك هلأ.

אדם זין דין المغني اللبناني الصاعد اللي لفت الانظار بموهبته من خلال برنامج ذا فويس كيدز بالنسخه الرابعه منه موسم الرابع اللي متذكروا غنى أغنية آدم آه يا حلو. هالمرة عم نسمعوا بأغنية خاصة فيه هالأغنية الحلوة بعنوان اشتقت لك. هلا بدنا نكمل وبدنا نسمع اسا أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية. أغنية نزلت قبل كم دقيقة على قناة نجوى كرم الرسمية في اليوتيوب. أغنية حلوة من كلمات كارل حسين وألحان وتوزيع إليان دبوس. عمل غناء جديد بعنوان تك تك. أنا حبيت حصرياً والأول مرة عنا هون في راديو الناس جديد شمس الأغنية العربية نجوى كرم.

0: شمس الأغنية العربية نجوى كرم نزلت الأغنية الحلوة بالكم دقيقة على قناتها الرسمية في اليوتيوب، روجت لها خلال هالأسبوع على صفحتها في الإنستغرام ونسمعناها لأول مرة عنا هون في راديو الناس. إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
2: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها شجع

0: هل إيش زيادة على ألمانيا؟
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
3: نظم.
1: كل شيء مرتب قدامي. صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
5: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
8: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري. وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

روج لأعمال جديدة ضمن ألبومها الغنائي الجديد ألبوم نانسي 11 اللي المفروض ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. أما هسا بنذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم يبعث لنا. عم تختاروا بين أغنيتين، واحدة منهم رح تكون أغنية الختام. هل رح نسمع في ختام حلقتنا يارا؟

إذا بدكم ترجعوا لأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 21 سنة بدكم تصوتوا لها على الواتساب 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية عمرها 20 سنة بالتحديد نزلت عام 2006 من زياد برجي كلماته ألحانه أغنية أنا قلبي عليك.

او 20 سنه او 21 سنه. القرار لكم قديش نرجع لورا. رح نسمع هالاغنيه الحلوه من زياد برجي اللي نزلت ضمن البوم اسمه انا قلبي عليك عام 2006 بصيف عام 2006. كلمات والحانه بدكم تصوتوا لها على 0505577399 او رح نسمع اغنيه يارا توصفي اللي نزلت عام 2005 0505577399. هذا هو الواتساب عندنا. شوي رح نبدا نقرا من الرسائل الكثيره والحلوه اللي عم توصلنا. اما هسه بدنا نسمع جديد العلامه الفارقه راغب علامه، اغنيه جديده وحلوه بسمعنا اياها بعنوان جنون.

0: عمره ما تخوني وقت.
1: كاتب هالاغنية امجد جمعة، عم نسمعه بغني هالمقطع الحلو من اغنية اصالة اللي وزعها فؤاد جنيد، سمعناها مع هالمقطع الخاص اللي بتحتفل فيه بخبر عودتها للشام. سمعنا لوني بنسخة الريمكس، وعلى أنغامها بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. تحية لدنيا، يسعد مساك، شو أخبارك؟ تحية كمان لأميرة، يسعد هالمسا، كيف حالك يا أميرة؟ تحية كمان لمي، يسعد هالمسا يا مي. تحية لعبد راضي من الطير، يسعد مساك، بوجه تحياته لنسيبو نور حسنين من الطيبة مناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة. تحية كمان لغرام موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي غرام، كيف حالك؟ تحية كمان لمريم من حيفا، وتحية كمان لألا ولكل ما عم ببعث لنا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. طلبنا منكم تختاروا بين أغنيتين، هل رح نسمع يارا من عام 2005 أغنية توصفي، ولا رح نسمع زياد برجي بغني لنا أنا قلبي عليك الأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2006؟ خبرونا على الواتساب 050-5577-399. بدنا نكمل، رح نبقى في سوريا، رح نبدأ مع فؤاد جنيد مع كمان أغنية بقدم لنا إياها، توزيعات لبيسان.

المبدعه بيسان اسماعيل زمان ما نزل لها عمل غنائي, وقلنا من خلال هالتعاون المميز اللي بيجمعها مع فؤاد جنيد بكمان اوني هو مسؤول عن توزيعها, ومش بس توزيع كمان على الالحان الكلمات مسؤول عنهن ادريسي مع امير لاوند. طيب احنا هسه رح نطلع لوقفة اعلانية قصيرة جديدة في ميكس, وبعدها راجعين لنكمل احنا مع كل الساعة 7. بعد الاعلانات رح نسمع كمان وكمان اعمال غنائية حلوة, خليكم

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
4: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
13: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.

رجعنا من الإعلانات لنسمع جديد إيهاب توفيق, أغنية جديدة بعنوان جيت في وقتك, هيك اسمها أو جيت في وقتك. طيب بس نسمع أنجح الأغاني اللي بتوصلنا من مصر من توليت, تعالوا نسمع

يعني أكثر الأغاني ناجحة هالأيامات في مصر، مش بس بمصر، عندنا كمان تحتل المرتبة الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب عندنا هون في البلاد. يلا فرصة أخيرة لتشاركونا، أنا أعطيكم إمكانية لتصوتوا للأغنية اللي حابين تسمعوها في ختام حلقتنا، أو يارا توصى فيي، أو أنا قلبي عليك زياد برجي. كمان شوي رح نكون مع أغنية الختام، أعطيكم كمان دقيقتين لتصوتوا للأغنية اللي حابين تسمعوها.

على الديك مع جان هلوني الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا بدنا نسمع أغنية أخيرة قبل ما نكون مع أغنية الختام. رح نسمعها من محمد رمضان, أغنية جديدة بعنوان ليلتنا بوم بوم. بعد الأغنية رح نكون أو مع زياد برجي أو مع يارا.

0: ferramenta na reta do maluqueiro. Vai tomando sua cavica, eu vou brincar de cavucar. Vem de ré pra tu tomar. Vem de ré pra tu tomar. Tô jogando essa rabeta na reta do maluqueiro. Vai tomando sua cavica, eu vou brincar de cavucar. Vem de ré pra tu tomar. Vem de ré pra tu tomar.
1: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأذون نكتب دلوقت فرحنا الليله ما تبقيش ليزي من عرسان بدله وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخله دي رفاع يا تسوق
3: وانا اجي في دخله برضه اروح امك انا جاي في دخل وهيش

ليلتنا بوم بوم جديد محمد رمضان الأغاني الناجحة ومكسر الدنيا هالأيامات في مصر. نوجه تحية لمستمعينا ومستمعاتنا كل حدا بعت لنا رسالة. تحية لرامي ونور من عكا, أحلى تحيات نوجه لكم إياها. وتحية كمان لتيا. تحية كمان نوجهها لمستمعنا محمد خطيب, نوجه لك تحياتنا الكبيرة. تحية لكل حدا بعت لنا رسالة وصوت اليوم في المنافسة الحلوة اللي كانت بين أونيتين عمرهن أكتر من 20 سنة. انتو اخترتوا بعد ما عدينا الأصوات انه نكون مع أوني من عام 2005, وده هديها لزميلي الياس مرجي بحبها الأوني من زياد برجي. أنا قلبي عليك. أنا قلبي عليك من زياد برجي.

هالأسول طلت بعيونك جاي مني. على الرغم زياد برجي بنوجه تحية كبيرة لكم مستمعتنا ومستمعينا، بتمنى قضيتوا معنا ساعة ممتعة. شكر كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم، الزميل محمد علي بوليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل اللي كان معنا في الإنتاج، وعرين نصار وجواد العمر اللي رافقونا في التصوير والديجيتال. ميكس الجاي رح يكون بكرة بنفس الوقت من 6 إلى 7 من الناصر طه. بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع. إلى

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر.

0: مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. رد مقربون من رئيس شباك السابق رونين بار على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له، قائلين إن نتنياهو يحاول التنصل من مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر. وأضاف المقربون أن رونين بار لم يتحدث مع أي من رؤساء المنظومة الأمنية، كما دعا نتنياهو أن السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة أبلغت بالأحداث عند 3:00 فجرا، ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر. من جهته نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل بنية حماس شن هجوم في 7 أكتوبر، وقال أنه يعتزم رفع دعوى تشهير على خلفية التقرير. واتهم نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار بارتكاب جرائم، مدعيا أنه أجرى ليلة 7 أكتوبر اتصالات مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وناقش معهما المؤشرات التي سبقت الهجوم، لكنه لم يتصل برئيس الحكومة ولم يحذر قوات الجيش أو فرق الاستنفار وفق روايته. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة المنصور ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قوات اللواء 55 نفذت عمليات لتطهير المنطقة من بنى تحتية عسكرية وفتح محاور طرق وتدمير مباني. وبحسب الجيش دمرت أكثر من 600 بنية تحتية عسكرية، كما عثر على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بمقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الساعة 24 الماضية، بينهم 2 في غارتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم النصيرات. وبحسب الوزارة ارتفع عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب إلى 74,022. حذر المجلس المحلي في مجد كروم من استمرار التحريض ضد البلدة، مشيرا إلى تجمع مستوطنين اليوم في منطقة الروس تخلله تشغيل طقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت ورفع علام إسرائيلية. وقال رئيس المجلس سليم مصليبي في حديث لراديو الناس إن الهدف من هذه التحركات تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، داعيا أهالي مجد كروم إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية. طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيجالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن تصريحات تمثل تأييدا لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيجالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن كفير وأطراف من اليمين ضد مرشحيها. هذا وكان المرشح الثاني في القائمة الموحدة يوف سيجالوفيتش اعتبر أن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي تجاوز الحدود وأنه ما كان ينبغي له ترشح لانتخابات الكنيسة على حد تعبيره. وفي مقابلات ضمن بودكاست قال سيجالوفيتش في الوقت نفسه إنه لا يؤيد قرارات شطب المرشحين بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه القرارات تصدر عن لجنة انتخابات ذات طابع سياسي. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى الخميس اعتقال علي مسودي البالغ من العمر 28 عاما من بلدة سلوان في القدس للاشتباه بقتل زوجته نهاية الأسبوع الماضي في حيفا. وقالت المحكمة إن هناك شبهة معقولة ضده إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطر على السلامة العامة.

إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، مثل شعبي لا تقتصر دلالته على التعلم المعرفي فحسب، بل يطال التربية على القيم أيضا. هذه واحدة من خلاصات مسيرة الدكتور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جات، الطبيب البروفيسور الأصغر سنا في البلاد. وتد ضيفنا في خارج الضوء في راديو الناس اليوم، الذي سيروي الحكاية من البداية، وسنرافقه في جولة واسعة محطاتها كثيرة، بدءا من جت وآخرها جنوة. قبل ذلك لنستمع لموجز بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الطبيب الشاب البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد في جت عام 1987 لأب وأم محبين للعلم. تتلمذ في مدارس بلدته من صف البستان إلى الثاني عشر، وانتقل بعدها إلى إيطاليا، وأنهى دراسة الطب في جامعة جنوة عام 2012. منذ عودته إلى البلاد تدرب وعمل في مستشفى تالا شومير، وتخصص في الأمراض الباطنية بذات المستشفى، ومن ثم أكمل تخصص أمراض الروماتيزم في مستشفى شيبا وفي مستشفى سانت جيمز بليدز في المملكة المتحدة. يعتبر بروفيسور عبد الله وتد اليوم خبيراً بارزاً في مجال علاج أمراض المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الصدفي، ويشارك في مؤتمرات دولية كباحث مرموق في مجاله، وله حتى الآن نحو 280 مقالة علمية. حاز عبد الله وتد على درجة الأستاذية بروفيسور في الطب عام 2022 وهو في 35 من عمره، كما حاز على جوائز قيمة تقديراً لمنجزاته العلمية. وتد متزوج من سماء ولهما 4 أولاد، ويستغل أوقات فراغه لجانب أسرته، ومن هواياته القراءة والسباحة وركوب الخيل.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جت، الطبيب المختص في أمراض الباطنية والروماتيزم، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلين أخو وديع، وأهلين في جميع المستمعين.
0: أنا سعيد جدا، خاصة أنه ما شاء الله طبيب وشاب مل الإذاعة طاقة وحيوية.
3: وجودك
0: يا مرحبا بك. كنت أستاذ عبد الله إبراهيم وتد طبيب في 35 من العمر، كنت أنت أصغر بروفيسور في مجال الطب في البلاد على العرب واليهود.
3: صحيح، هذا حقيقة هاي النقطة اللي أنا ما كنت يعني على دراية فيها، ولكن لما الجامعة جامعة تل أبيب تواصلت معي حتى تقول لي وتهنيني في إني حصلت على درجة بروفيسور، فحكوا لي بتعرف إنك أنت أصغر بروفيسور سنا في مجال الطب، وما أعطت كثير حقيقة أهمية الإعلام اللي عمل منها قصة وطني ورني.
0: زعلان؟
3: بالأول كنت كثير مبسوط صراحة، تعرف الإنسان لما يحصل شغلي ويحس حاله شوي استثنائي. أنا جدا إنسان متواضع وبحبش أستعمل هاي الكلمات، ولكن تعرف في هيك شعور بالقلب في البداية كان خاص، ولكن بعدها لما حسيت إنه كل الاهتمام كان على الجيل وأقل الاهتمام على عبد الله الشخص والباحث
0: والاختصاص،
3: فحسيت إنه الإشي ممكن مش لصالحي.
0: في هذا السياق كيف ممكن يصير دكتور طبيب بروفيسور في معايير اللي تختلف عن بقية المواضيع فيما يتعلق بدرجة الأستاذية، عدد معين من الدراسات ولا الاكتشافات ولا شو؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا. بروفيسور هو لقب أكاديمي حتى تحصل عليه. طبعا أنا هسا الأمور

0: اللي راح يعني أحكي عنها أكثر بتخص مجال الطب، والمعايير ممكن تختلف في مجالات أخرى. هناك حاجة لعدة شروط حتى تتحقق عشان تحصل على درجة البروفيسور. في البداية لازم تكون ملم في مجال معين، هناك بما يسمى أنك أنت مختص في مجال معين، ما ممكن أنك تكون بروفيسور في كل شيء. طبعا البروفيسورة في جامعة تل أبيب في مجالي هي بروفيسورة في الطب الباطني، حتى ولو كانت أبحاثي في عالم الروماتيزم، لأنه هيك شروط الجامعة. ولكن حتى يتحقق درجة معينة، يعني في جامعة تل أبيب في درجة المرشد، ومن ثم المحاضر ومحاضر متقدم، ومن ثم بروفيسور، ومن ثم بروفيسور
1: فول بروفيسور.
0: هناك شروط مختلفة وعدة مسارات فيه هناك، ولكن بشكل عام هناك حاجة لعدد كبير من الأبحاث اللي أنت فيها تكون باحث أول أو باحث أخير، أي باحث يعني
1: مشارك. أخير
0: كاشف على البحث بشكل عام، صاحب الفكرة وإلى آخره. أنك قمت بتحصيل على تمويل لأبحاث مبالغ معينة ويسمى الجرانتس، وأنك قمت بإرشاد عديد من الطلاب في لقب معين أو في مجالهم في خلال المسيرة التعليمية في كلية الطب، وطبعا وكتابة فصول في كتب، واشتراكك في المؤتمرات كمتكلم.
1: عدد الاقتباسات كمان لها دور في الموضوع مثل بقية المواضيع.
0: عدد الاقتباسات هناك في إشي بيسموه H index اللي بيستعملوه الجامعات حتى البنادم يحصل يعني وكأنه على علامة معينة، وهذا ال H index هو يعني متأثر بشكل كبير بعدد الاقتباسات، ولكن هو ليس شيء أساسي. اليوم جامعة تل أبيب، يعني أنا بحكي أكثر عن جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب تعطي أكثر وأكثر أهمية بمقارنة بالسابق.
1: ليه بالذات جامعة تل أبيب؟ لأنك أنت يعني كمان تعمل في التدريس فيها؟
0: لا، حقيقة اللقب أنت تحصل عليه من قبل بشكل تلقائي، إن حسب المستشفى اللي أنت تعمل فيه يكون بشكل عام تابع لجامعة معين،
1: مؤسسة أكاديمية معينة.
0: طبعا يعني مستشفى شيبة تل شومير وتابع مصنف لجامعة تل أبيب، لذلك بشكل أوتوماتي أنت تابع للجامعة.
1: هذا الكلام كان قبل 4 سنوات. أنت ما شاء الله خسرين عنك في 39 العمر، بال35 كنت قد حصت على درجة الأستاذية البروفيسور في الطب، وكنت أصغر الأطباء العرب في حامل هذا اللقب على العرب وعلى اليهود. على علمك في حدا وراك اللي فات أخذ هذا اللقب وراك في أصغر منك؟
0: بتمنى إن شاء الله بكون أصغر كمان سنا وأكبر علما، يعني طبعا بتمنى. صراحة مش متابع، لأنه حكيت لك قصة الجيل مش كثير كانت بالنسبة لي إشي يعني كثير أساسي، بس عن جد بتمنى انه بكون كمان حدا. يعني كان في لي صديق اليوم هو موجود بالولايات المتحدة، وكان هو من سكان القدس، وكان يتخصص عندنا في الباطنية باء في شيبة، فهو كان صغير سنا، وقمت يعني بالدعم بشكل كبير إله، وكان يعمل على يعني حتى حكيت له يعني إذا بتشد حالك شوي ممكن أنك أنت تكسر هذا
1: الحواجز
0: وتحصل على اللقب بسن أصغر مما أنا حصلت عليه. ولكن شاء القدر أنه سافر لبريطانيا ومن ثم للولايات المتحدة وترك المسار الأكاديمي في البلاد.
1: حينما تلقيت المكالمة أو الاتصال من جامعة تل أبيب بأنك حصت على درجة الأستاذية للبروفيسور، مين أول واحد خبرته؟
0: الوالدي كانت طبعا. الوالدي كثير، هي طبعا ممرضة وبتحب كثير مجال الطب والأكاديمية طبعا، والوالد كان دائما متابع مسيرتي، ولكن قلبا ما طوعني لشي غير أن أتوجه للوالدي طبعا، يعني الأهل بشكل الوالدي والوالد، ومن ثم كانت زوجتي، وبعدها إذا أنت ممكن هسا تقول شيء غريب يعني، ولكن حقيقة كنت قاعد في المكتب في مكتبي في مستشفى شيبة في الباطنية باء، كنت أعمل وقتها كنائب لمدير القسم، وكملت عملي بشكل اعتيادي. يعني ما يعني الناس بتفكر انه ممكن
1: اطلقت الاحتفالات والالعاب النارية،
0: لا ولا شيء، مكالمي هاتفي بحت.
1: طيب تعطينا كمان هيك جملتين وموسعات عن هذين الجنديين المجهولين، والدك ووالدتك، اللي ربما لهما يعني قصد وافر في مسيرتك المظفرة، هيك عن الاسم الكامل للوالدي للوالد، عمل كل منهما، مسيرة كل منهما، ربما هاي فرصتك.
0: صحيح، اولا حقيقة ما اعتقدش انه حتى ولو تكون حلقة كاملة اني راح اوفيهم ما يستحقون من تقدير ويعني وشكر. الوالد هو ابراهيم عبد الله وتد، وهو طاهي بالمهنة وكان شيف في مجاله في عدة اوتيلات في البلاد.
1: كان ولا بعده؟
0: اليوم الوالد ما يعني ما لا يعمل بشكل اعتيادي.

0: دي ابن ال 72 سنة بنسميها بتسلى أكثر هسه هيك يعني متابع وداعم أكثر لعدة في قاعة أفراح وبشكل غير ممنهج يعني.
1: وبالبيت مريح أمك وبطبخ ولا بالبيت بصير إشي ثاني؟
0: أنا ما أعتقدش إنه وجود طاهي في البيت إشي بريح، بالعكس لأنه هذا بيعلي المعايير يعني ما أعتقد إنه ما كان الإشي سهل للوالدي حتى أصبحت يعني بعتقد إنه تقريبا بنفس المستوى ممكن نقول. يعني أنا ربيت في بيت حقيقة الأكل بشكل عام ممكن نسميه أكل صحي، ولكن حقيقة بجودة جدا عالية. وجود الوالد طبعا أثر كثير على قدرة الوالدي في هذا المجال.
1: يعني استنتج من حديثك أنه هو مش الطباخ في البيت؟
0: لا
1: أحيانا
0: لا لا، طلع إذا بيكون هناك مناسبات معينة بيشترك طبعا في الأشياء الأساسية، ولكن بشكل عام لا، الوالدي ما بدي يزعل بس هي صراحة مش أقل طبعا هذا بعود الفضل إله
1: ورطك أنا
0: لأنه هو المعلم، ف كل معلم بحب انه التلميذ يكون مثله او افضل، فاحنا معتادين يعني على اكله. حتى يعني انا وصلت درجه مرات من طعم السلطه او من طعم الاشي اعرف مين اللي عامل. طبعا لان كل واحد يعني حقيقه انه هناك نكهه خاصه لكل شخص اللي بيكون بتحضير طعام معين.
1: في اكل معين اللي يختص فيها يتقنها يزيدها لما بتيجي على بالك بتقول انا هاي الاكل بدي ابوي يعملها في البيت، او اكل مفضل عنده؟
0: هو بشكل عام أكلي مفضل عنده يعني هو بحب اللحوم بشكل طبعا لا يفرط في أكل اللحوم لأنه هو طبعا كمان ماشي على نظام صحي، ولكن بشكل عام يعني المحاشي والأكل الشرقي ويبدع فيه حقيقة، مع أنه كمان اشتغل خارج البلاد في فرنسا وفي ألمانيا وفي لندن كان فترة، فطبعا الأكل الغربي هو كمان مختص فيه، ولكن الأكل الشرقي بما أن إحنا بنحب الأكل الشرقي فمنحس طبعا نكهته الخاصة.
1: والوالدة إلها اختصاص معين في أكل معين بتقول هذا أبوي لو بصير طباخ الطباخين ما بقدر يعمل هاي الجودة؟
0: بعرفش إذا بقدر أقول إشي من هالنوع، ولكن الوالدة في المطبخ الإيطالي مبدعة
1: كمان
0: طبعا حقيقة يعني بتعمل
1: بالصدفة معناته رحت تتعلم في إيطاليا أنت
0: يعني بعرفش إذا هي اختصت في هذا المجال بعد تعليمي ولا قبل تعليمي، ولكن حقيقة مبدعة.
1: طيب هذا والدك الله يحميه اللي تفضلت عنه إبراهيم وتد، والدتك؟
0: والدتي منى علي وتد هي ممرضة اليوم لا تعمل، خرجت تقاعدت ويعني سنين طويلة اشتغلت في هذا المجال، بداية كانت في المستشفيات ومن ثم إلى صندوق المرضى في البلدة، وحتى قبل 3 سنوات تركت العمل ولكن تركت بصمة كبيرة يعني في البلد حقيقة. يعني حتى اليوم بيجوا المرضى عندنا على العيادة وبيحكوا وين الحج منى. يعني
1: بعد كم سنة الحج منى طلعت تقاعد؟
0: تقريبا ممكن ان احنا نقول 40 سنه ممكن.
1: وهي سنوات كلها في معظمها في جد؟
0: معظمها في جد.
1: في احدى من بلديه جد، مجلس محل جد، لجنه شعبيه بالبلد، اي جهه اللي كرمك الله يعطيك العافيه حجي منى بعد هذه المسيره الكبيره من الخدمات الطبيه والصحيه؟
0: حقيقه بشكل عام انا مش ذاكر مناسبه خاصه اللي كان، ولكن بعتقد انه كان إشي معين اكثر نسائي اذا ذاكرتي ما بتخوني، ولكن كان إشي معين بس راح اتحقق منها يعني اذا كان الشيء كافي ولا لا.
1: التكريم وكلمة الشكر دائما موعدها ملائم في كل الأحوال.
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح.
1: وهذا طبعا جزء مهم لإلها وللمجتمع، هاي فيها رسالة مهمة، رسالة اقتداء، رسالة بناء إلى من يشارك ويقدم ويعطي العطاء والانتماء. هذا يعني جزء لا يتجزأ من عملية بناء المجتمعات والأمم والشعوب، هذا إشي مهم. وعلى المستوى الشخصي الإنساني طبعا الإنسان كلمة شكر بتشحن بكثير من الطاقة، في كثير من الأمل، في كثير من الاستمرار في العطاء.
0: حقيقة أنا خلال تجربتي فهمت هاي النقطة على الصعيد الشخصي، يعني لما الإنسان بيصير يحس في عمله كعمل اعتيادي وإنه كل شيء مفهوم ضمنا، بتبلش تحس إنه في مشكلة على الصعيد المجتمع، ما بيقدر بشكل جيد نقول أو كافي لأصحاب المهن. على فكرة هذا في كل المجالات، مرات بتسمع هاي الجملة بيجي عندك بصاحب مهنة معينة في البيت وبتحكي إنه عمل 1 2 3 وشكرته، فبيحكي لك أنت دفعت له. شو يعني إذا دفعت له؟ بالعكس
1: كلمة الشكر لا تقل عن المكافأة المالية.
0: 100%.
1: طيب أنت بتقول والدتك حجي منى بنبعث لها كل التحيات، مع كمان لوالدك السيد إبراهيم هذا الطباخ العالم اللي
0: بارك الله
1: فيك. صارت له فرصة أنه يكون في العالمين في الشرق وفي الغرب في دور لوالدتك أنك رحت في

0: شركة الطب لما هي كانت ممرضة؟
1: في لها دور بشكل مباشر وغير مباشر. حقيقة أن الوالدين ما تدخلوا تقريبا في أي مجال اللي كنت أنا متوجه إليه. يعني الوالد كان يزرع قيم بشكل عام وليس بشكل خاص كالشيء اللي هو يعني متعلق بالمهن المعينة. فكان دايما يقول يعني تعلم شو أنت بتحب وابدع بشو أنت تعلمت. فهذا الشيء يعني كان حقيقة يعني ترسخ في ذهوننا بشكل عام يعني في البيت. ولكن الوالدي طبعا كل شخص يعمل في مجال معين بحب أنه الأشخاص يتعلموا المجال اللي هو يعمل فيه. فإذا إحنا بنحكي عن ليش بشكل غير مباشر، أخوتها للوالدي الخال الكبير والخال المتوسط هم أطباء وكان لهم أثر على شخصيتي.
0: ثلثين الولاد لخاله، فما بالك لما بكون أخواله اثنين،
1: يجب بالك من جهة الأعمام
0: تبالك شكاليات.
1: حقيقة الفضل يعود للجهتين يعني. أما ولكن
0: أخوالك أطباء وعمامك شو؟
1: عمامي يعملون في مجال يعني مختلف، في معلم وفي كمان طاهي.
0: جميل.
1: وفي
0: الله يعطيني العافية جميعا.
1: الله يبارك فيك. النقطة المهمة كانت أنه مرات الإنسان يسقل شخصيته متأثرا في الناس اللي هو عايش فيها.
0: يعني هو قرار إلك، بس يمكن بالله واعي صح. عندك تأثرت أنت بتوجهات أو بالبيئة المحيطة حواليك، ربما الاقتداء هذا الموديلينج اللي بنحكي عنه بشكل غير واعي أو واعي جزئيا أو واعي أثروا عليك إخوالك بهذا السياق. وين تكررت أنت بدي أروح أتعلم أصير طبيب؟
1: أنا نسبيا بمرحلة مبكرة صراحة، يعني نهاية الإعدادية أول الثانوية.
0: لا قررت أنا بدي أصير طبيب.
1: صحيح. وشاركت الأمر مع الوالد بداية، فالوالد كان مصر أني أدرس خارج البلاد صراحة. والسبب أنه كان دايما عندي الوالد فكرة أنه الإنسان يعني يستثمر 6 سنوات في تعليم شيء معين، فهي فرصة ذهبية أنه يكتسب ثقافة وحضارة جديدة،
0: خاصة أنه كان في أوروبا مثل ما أنت
1: 100%. فكان جدا مهما مهم.
0: ولكيت نصيحته صحيحة أنت بنظرة للخلف؟
1: صراحة ما أعتقدش أنه ما كان عندي الوعي فترتها اللي أقدر أفهمها هاي النقطة.
0: ولكن اليوم تستطيع أن تقول أنه أنا في إيطاليا درست الطب، بس كانت هاي نافذة على أوروبا، على إيطاليا، على ثقافات، على لقاءات. لابد أنه التقيت مع زملاء من اليمن للسودان لكندا لما بعرفش وين على مقاعد الدراسة.
1: هناك صحيح طبعا، هناك يعني ممكن أن نقول في هناك حسنات وهناك سيئات
0: للغربة.
1: للغربة
0: طبعا. لمن انضم إلينا الآن لهذا الحديث من برنامج خارج الضوء في راديو الناس، معنا البروفيسور عبد الله إبراهيم متد من بلدة جت، وهو أصغر بروفيسور في الطب عربا ويهودا في البلاد بجيل 35. اليوم أنت 39. قلنا أنه ما بنعرف إذا في حدا أخذ منك اللقب، بس بكل الأحوال أنت على الأقل كنت في جيل 35 أصغر طبيب يحمل درجة بروفيسور في البلاد. فتفضل للتنويه، لأنه مرات في ناس بنضموا للبث لاحقا يعرفوا مع مين نحكي. صحيح.
1: كما قلت يعني هناك حسنات وسيئات للدراسة في الغربة، ولكن بداية إذا كان نحكي يعني بشكل عام، إذا كان هناك صعوبة مثلا في القبول، أنا أنصح الشخص أنه يدرس في أي مكان، إذا أي مكان إذا هو مقتنع تماما في الموضوع اللي هو بده يدرسه.
0: جميل.
1: في أي مجال يريد. يعني الحسنات هي أنه طبعا يعني ذكرت أنه أنا أصلا مختص بأمراض الروماتيزم، وهذا يعود الفضل للبروفيسور اللي علمني وقتها، بروفيسور موريتسيو كوتولو، وهو كان رئيس جمعية أطباء المختصين بأمراض الروماتيزم في أوروبا وقتها، وكان إنسان يعني باهر حقيقة في مجال البحث العلمي، وكنت كثير متأثر بشخصيته. كان شديد وكان يعطي المحاضرة بشكل خاص، فتقربت من الموضوع وكأنه تقربا من شخصيته. فلذلك ذهبت للعيادة اللي يعمل فيها وكنت معه أجلس في العيادة، ومن ثم لمختصين آخرين يعني في مجال الروماتيزم. فحسيت أنه أنا حقيقة أتقرب لهذا الموضوع. والصدفة يعني في شيء يعني حقيقة يعني لذيذ ذكره، لما كنت أعمل امتحان أمراض الروماتيزم، فبحكي لي واحد من الممتحنين هل سمعت في بروفيسور يهودا شينفيلد وقتها في الامتحان. ما عرفت مين هذا الشخص، ولما عدت للبلاد كان يعني شاء القدر أنه يكون معلمي الأساسي في مجال البحث. وحتى اليوم إحنا بعلاقة، إحنا بنحكي من 2012 يعني 14 سنة.
0: الدنيا صغيرة يا دكتور.
1: صحيح.
0: طيب سيرة العلم، وأنت تتحدث عن الجامعة، سنتوقف لاحقا هيك ولو سريع عند محطة المرحلة الجامعية، نرجع للأساس الابتدائية. بدينا هذا الحديث كنا أن والدك عمل طباخا يعني بارزا في البلاد وبريت البلاد، ووالدتك كانت تعمل ممرضة. شكرا. كيف طريقك أنت؟

0: صرت طبيب في الابتدائية، وين درست في جد؟
1: أنا درست الابتدائية والإعدادية والثانوية في جد المثلث.
0: ما شاء الله. وفي جهاز تعليمي ناجح ممتاز في جد.
1: جد صحيح يعني نسبيا المدارس بمستوى عالي، الطلاب أغلبهم الغالبية الكاسحة ممكن نقول إنه معنيين إنهم يتعلموا ويخرجوا في درجة معينة وفي المجالات المختلفة. المعلمين حقيقة يعني يعود الفضل لهم والشكر، وهي فرصة إنه أشكر يعني فردا فردا. امبارح تم تعيين استاذ نهاد غرة لمدير للثانويه، فاتمنى له كل التوفيق. الاداره حقيقه على الفترات المختلفه كانت جدا داعمه للطلاب وحازمه في الاوقات اللي هناك حاجه، وحاضنه في الاوقات اللي هناك حاجه انك تحضن الطلاب. لذلك يعني المدرسه هي جزء جدا هام في صقل شخصية الإنسان وتوجيهه للمجالات المختلفة.
0: جميل. في يعني فضل كبير للمعلمين في جد وغير جد، لكن في جد على وجه الخصوص كما تقول وأنت تتحدث عن تجربتك الذاتية. بس إذا بدي أسألك سؤال هيك أورطك كمان مرة، في معلم على وجه الخصوص كان له بصمة فيك اللي أنت بتستذكره دائما في الخير لسبب ما يرتبط بطريقته بأسلوبه بشخصيته بإخلاصه بعطائه انتمائه؟
1: يعني حقيقة أكيد أكثر من معلم واحد، ولكن إذا يعني لازم أذكر شخص، صعب صراحة أذكر شخص، ولا يعني أنت بتفوتني على
0: حق الألغام.
1: حق الألغام
0: إذا بتكون أنت في مجموعة من المعلمين والمعلمات.
1: صحيح. يعني أنا ما بقدر أظلم أني ما أذكر المعلمين اللي كانوا في الابتدائي والمعلمين اللي كانوا في الإعدادي والمعلمين اللي علموني في الثانوية. يعني حقيقة يعني مش ذاكر شخص اللي ما كان له فضل على شخصيتي وعلى توجهي.
0: في عندك تفسير، وأنت ساكن في جد وابن جد درست من الأول للثاني عشر، ارتفاع نسبة الأكاديميين خريجي الجامعات في هذه البلدة في جد؟
1: عندي تفسير اللي هو يعود طبعا حكولي رحمة الله عليه البروفيسور خالد أبو عصبي،
0: تعيش من فترة حياة أبو النعمان. طبعا
1: صحيح. كان لي جلسات معه، وطبعا أهل جد في سنوات السبعين كانوا الغالبية كانوا فلاحين، شافوا أنه الوضع الاقتصادي لا يوجد مستقبل مزهر ومستقر في هذا المجال. فاللي حصل أنه الأهالي أصبحت يعني تدفع الأبناء إلى التوجه الأكاديمي،
0: البحث عن أفق جديد.
1: صحيح.
0: لتأمين المستقبل يعني.
1: فحصل هناك نقلة نوعية. وحقيقة يعني إذا أنت بتشوف في جد المثلث ما في هالمصانع والمحلات والأخري، أغلب الأشخاص هم أشخاص متعلمين يعملون في شركات ويعملون في
0: خارج
1: في
0: البلدة.
1: صحيح.
0: هاي ظاهرة كانت وما تزال موجودة اليوم.
1: طبعا لما الناس تعلموا فهموا أهمية التعليم واجتهدوا على المحافظة على هذا المسار. كمان نقطة مهمة أني أذكرها أنه اللقب مش كل شيء. يعني هناك أشخاص حقيقة لا يحملون لقب أكاديمي، ولكن في مجالهم يعني لقب أكاديمي القصد أنهم متعلمين، ولكن لا يحملون درجة مثلا الدكتوراه أو البروفيسور في الجامعة،
0: لكنهم
1: مبدعين يعني في مجالهم. فيعني لابد أن نذكر هاي النقطة.
0: طبعا. بعدين المقياس الثاني انه المتعلم المثقف اللي بفيد مجتمعه وبيئته، مش انه عايش
1: أهم
0: في
1: نقطة هاي.
0: في برج عاجل.
1: اهم نقطة انك انت تعود باثر وبالنفع على مجتمعك، طبعا الدائرة القريبة ومن ثم الدائرة الاكبر، لانه غير هيك شو بدنا فيه الشهادات يا اخواني.
0: البروفيسور عبد الله ابراهيم وتد من بلدة جد، فاصل ونعود لسينا في هذه الرحلة الجميلة معك.
2: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد.

0: ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عند الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: إذن عدنا وضيفنا العزيز اليوم البروفيسور الطبيب الشاب عبد الله إبراهيم وتد. من جد أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
4: أهلا فيك أخي.
3: أنا سعيد فيك دائما، الشباب ما شاء الله بيعبوا الأستوديو طاقة وحيوية وخف الدم.
4: بارك الله
3: فيك. يا مرحبا بك، الله يحميك. كنا قبل الفاصل توقفنا عند موضوع بلدة جت المثلث، وإحنا لما نقول جت المثلث لأنه في جت الجليل.
4: صحيح.
3: وهناك سؤال دائما كان يثار، لماذا تتميز جت بكثرة الجامعيين والخريجين الأكاديميين؟ فأنت توقفت عند هذا الموضوع، قلت في فضل للمدارس جمهور واسع من المربين والمربيات، والمدارس يعملون كجنود مجهولين، وهم هؤلاء يحتاجون كل المحبة والتحيات والتقدير لهذا الجمهور، جمهور المعلمين، جمهور المدارس، طبعا بدعم من السلطة المحلية دائما في دور الأهالي واهتمام، من هذا أمر ينبغي أن يقال دائما. خلصنا الثانوية أنت بنجاح كبير، قديش كانت نسبة البقروت عندك؟
4: بس صراحة لا أذكر الرقم الدقيق، ولكن أعتقد 115 ذاكر بالضبط.
3: سافرت من هناك فورا إلى إيطاليا ولا
4: يعني بعد ما وقع القرار بالنسبة لأي دولة؟ طبعا الدولة بسبب كمان تأثير أشخاص اللي درسوا في إيطاليا وهم ناجحين في المجال، مثل الدكتور جمال غرة، مختص يعمل في رمبم، مختص جهاز الهضمي في طب الأطفال، وكان له تأثير وكان جدا مهتم أنه يأثر على علي بقراري، واستطاع يعني أنه يقنعني أسافر إلى إيطاليا بعد التفكير في الأول في الولايات المتحدة ومن ثم ألمانيا وبريطانيا وإلى آخره. سافرت إلى إيطاليا وبلشت مسيرتي التعليمية هناك،
3: واستقررت في مدينة جنوة.
4: صحيح.
3: درست هناك.
4: صحيح.
3: هذه المدينة الساحلية الجميلة. بعد نصب التذكاري هناك تبع
4: كولومبوس.
3: بدي أسألك قبل ما نفوت على الجامعة، هيك لمن لا يعلم، تنطينا كلمتين عن مدينة جنوة الإيطالية، بعض معلمها ملامحها، أي مدينة إيطالية هاي؟ بماذا تختلف عن روما، عن مدن أخرى؟
4: طبعا نابولي. جنوة هي مدينة تقع في الشمال في جهة الغرب من إيطاليا، تقريبا على الحدود الفرنسية. هي مدينة جدا جميلة، عالية من ناحية المستوى على سطح، تقع على البحر ولكن هي بشكل تلي. مدينة إيطالية كالمدن الإيطالية، جميلة في شوارع الصغيرة في وسط البلدي ومركز البلدي القديم والبنايات الأثرية. طبعا هي محيطها لجنوة هو جدا خاص، منطقة بورتوفينو وسانتا مارغريتا وتشينكويتيري، هاي المناطق هي حقيقة مناطق تكاد تكون من أجمل المناطق بالعالم. ما يميز جنوة أولا السن الكبير للأشخاص، يعني هي من أكثر المدن تقريبا بالعالم مع أصحاب السن الكبير،
3: معمرين.
4: عدد الأطفال في العائلات هو قليل جدا هناك، يعني تكاد تقول إنه لا يوجد عائلات مع أكثر من فرد.
3: يقال إنه في زيادة طبيعية هناك سلبية.
4: صحيح.
3: في تناقص في عدد،
4: خاصة
3: السكان.
4: في جنوة يعني في في
3: بتجوزوش الناس هناك،
4: بتجوزوا بس بدهمش أولاد، يعني هاي العقلية اللي تغيرت مع السنوات تقلق يعني صراحة الحكومة الإيطالية وإلى آخره. الجامعة جامعة عريقة.
3: قبل الجامعة ودودين في التعامل مع الضيوف مع الأغراب؟
4: بشكل عام الشعب الإيطالي هو شعب دافئ، يشبه أطباعه، أنا بحكي بشكل عام هسا، يشبه أطباعه بأطباع العرب، هو مرحب بشكل عام، ولكن هناك كثير عوامل اللي أثرت على الشعب الإيطالي كالمغتربين وإلى آخره.
3: شمال أفريقيا
4: حقيقة يعود لكمية اللاجئين لإيطاليا وإلى آخره،
3: أثار مخاوف
4: صحيح صحيح.
3: طيب في مدينة جنوة بقيت 6 سنوات هناك، درست الطب هناك، عملت خلال ذلك ولا كنت مركن على الوالد والوالدة؟
4: لا، لم أعمل صراحة خلال التعليم، وكان الوالد يعني
3: كائن بالواجب وزيادة،
4: كائن في الواجب، وكان يعني من الأشخاص اللي طلب مني أن لا أعمل خلال المسيرة التعليمية.
3: مدلل انت يا دكتور.
4: يعني طلع، أنا قبل الفترة الجامعية عملت يعني اشتغلت في عدة شغلات، ولكن الوالد كان عنده نظرة معينة اللي يعني فهمتها بعدها، يعني فحق

0: قال لي الوقت اللي عندك استثمره في التعليم، لا تقلق من الناحية المادية، لا
1: حكينا على العمل وهيك صار
0: 100%.
2: جميل. كلي كاي بدي أسألك سؤال بما يتعلق بموضوع كنا التليان والأغراب والضيوف، لابد أنه كان في لقاءات لك مع زملائك من كل العالم، بيحتفظ الإنسان أي سنة خلص هناك؟
0: 2012.
2: تحتفظ ببعض العلاقات والصداقات على يعني مقاعد الدراسة الجامعية؟
0: أنا حقيقة في الدفعة اللي درست فيها ما كان كثير طلاب من خارج إيطاليا، يعني
2: محليين تليان،
0: محليين تليان تقريبا، يعني إحنا من نعد على إيد وحدي 4-5 أشخاص كنا في الدفعة اللي إلي اللي هم مش طليان.
2: ظل لك علاقات مع التليان؟
0: إيه، خاصة اللي بيشتغلوا في مجالي طبعا. البروفيسور اللي ذكرته اللي كان معلمي بلتك فيه في مؤتمرات
2: بعتز فيك طبعا لما بشوفك
0: هو
2: يعني عبدالله الطالب اللي كان عندي بروفيسور في مختص.
0: هو ما كان، هو بعد فترة معينة، هي كمان قصة طريفة، ما كان ذاكر انه هو اصلا علمني يعني، فكان ينظر الي كبروفيسور عبدالله وتد المختص بمجال معين وبعطي محاضرات
2: دريان فيه. فكان انه اسم فيك
0: فكان لحديث مع بروفيسور ثاني اللي اسمه كارلو بيريكوني، هو من روما، وقعدنا على فنجان قهوة، فحكيت له هاي القصة، قلت له تعرف انه انا يعني اصلا مختص بامراض الروماتيزم يعود لموريد سكوتلو، ذكرناه يعني. وهذا ثاني يوم حكى له التقينا، فبيحكي لي انت كيف تحكي لي شيء من هالنوع، هذا شيء جدا مهم لي وانت، فبيحكي له شخص ثاني بقول له يعني هذا الانسان يعني جدا معروف في مجاله والاخره، وتعلم اصلا هذا المجال بسببه، فكان يعني عنده عزه وكثير بيفتخر في هذا الشيء.
2: طبعا هذا طبيعي وانساني جدا. عدت الى البلاد بعد 2012، ويعني عاده الخريجي الطب العرب في البلاد بيستصعبوا يلاقوا محل شغل، كانت ميسرة عندك انت
0: بالفترة اللي درست فيها؟ انا يعني عدت شهر 7 2012، شهر 9 كنت عامل الامتحان، وفي شهر 1 كنت مبلش فترة التمرن في تل شومير. اذا بنحكي عن صعوبة، انا حقيقة ممكن اقول انه بالفترة اللي انا انهيت فيها الدراسة الجامعية كان هناك كثير حاجة للاطباء، ما بدي أقول إنه فقط هذا السبب، لأن أنا ما بدي إنه الأشخاص اللي اليوم يعني لأنه دراستهم يفهموا إنه اليوم في فترة صعبة فيرفعوا إيديهم، لا، ولا مرة إنه الإنسان يعني هناك محل إنه للاستسلام، بالعكس أنا دائما أنظر إلى الفترات هاي الصعبة كفترة زمنية، والأمور راح تترتب بشكل يعني إن شئنا أم أبينا. الأطباء هناك حاجة إلهم، وهناك يعني تقاعد طبيعي من قبل الأطباء المعمرين والكبار في السن، فهناك حاجة، ممكن إنه الأمور اليوم صعبة ولكنها راح تترتب في قريبا إن شاء الله.
2: ما غيرت مستشفى أنت، أجيت تدربت هناك وبقيت هناك في تل شومير
0: لليوم، بدايتي لحتى اليوم،
2: واختصيت هناك اختصاص أمراض بطنية وعلى وجه الخصوص الروماتيزم.
0: صحيح.
2: أمراض المفاصل.
0: صحيح. طبعا في تخصص أمراض الروماتيزم كان عندي هناك فترة برضو في بريطانيا، ولكن كاستكمال لتخصص أمراض
2: تخصص فرعي بسموه، اللي هي تاتهت محوت ولا جزء؟
0: تاتهت محوت هي أمراض الروماتيزم، هي تاتهت محوت بالتاتهت محوت
2: ما شاء الله.
0: فمجال معين في أمراض الروماتيزم.
2: طيب يعني أنت اخترت هذا الموضوع ليه، هذا الاختصاص بالذات؟
0: أمراض الروماتيزم بشكل عام ولا؟
2: نعم،
0: كما حكيت يعني أنا تأثرت بشخصية البروفيسور كوتولو، ولكن أكثر من ذلك تأثرت في علم الروماتيزم، اللي هو فترتها لما كنا نتعلم عن مرض معين كنا نشوف كديش أشياء، اللي إنه الأشياء المجهولة أكبر بكثير من الأشياء المعروفة.
2: العلم لا يكتشف يوميا أشياء جديدة. طب للي ما بعرف دكتور عبد الله، تعطينا فكرة شو هو الروماتيزم؟
0: كلمة الروماتيزم تأتي من اللغة اللاتينية وتعني مشاكل المفاصل، ولكن أغلب الناس لما يستعملوا خاصة على الصعيد الأشخاص اللي يعانون من مرض معين فبيحكي لك أنا عندي روماتيزم، وهو يقصد أنه عنده التهاب مفاصل. ولكن إذا كنا نريد أن نحدد التعريف بشكل دقيق، فلابد أنه أمراض الروماتيزم هي أمراض المفاصل، وهي ممكن أن تكون أمراض التهابية أو أمراض غير التهابية، ولكن بشكل عام نابعة عن وظيفة غير مرغوب فيها من قبل جهاز المناعة، أي أنه جهاز المناعة يقوم بمهاجمة الجسم نفسه، هاي بشكل عام أمراض الروماتيزم. لذلك جهاز المناعة هو جهاز من أكثر الأجهزة تركيبا وتعقيدا في جسم الإنسان، وبشكل ما يعني أنا أتعلق بالأشياء المركبة يعني وأحاول حقيقة فهمها.
2: يعني أنت بتقول أنه الروماتيزم يرتبط بشكل مباشر بموضوع المناعة،
0: 100%.
2: منظومة المناعة، جهاز المناعة في الجسم،
0: 100%.
2: ما لها علاقة بالوراثة الروماتيزم؟
0: طبعا لها علاقة بالوراثة، يعني جهاز المناعة أصلا يعمل ويتأثر في متغيرات جينية معينة عند الشخص اللي يجعل منه أكثر قابلية لتطوير مرض جهاز المناعة أو مرض الروماتيزم
2: وعوامل بيئية
0: طبعا لها أهمية. هو ما يسمى فسيفساء, يعني نظرية الفسيفساء
2: سلة أسباب
0: في سنة 1987 قام بنشرها البروفيسور يودا شينفيلد اللي درست عنده, هو أنه يجب أن يتحقق أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة حتى يخرج هذا جهاز المناعة عن المسار. طبعا هي كانت اليوم ننظر إليها كنظرية بسيطة, الإشي أكثر بكثير تعقيدا, ولكن حقيقة هناك حاجة بما يسمى أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة, حتى في اللغة الإنجليزية يسموه first hit second hit, يعني أنت بيلزمك أكثر من ضرب للجسم الإنسان, وإن كانت متغيرات جينية أو إن كانت متغيرات بيئية.
2: شو البيئية مثلا ما بتقول إنه ممكن تأثر على المناعة؟
0: يعني الأبحاث تشمل الكثير من العوامل البيئية, ولكن الأكثر معروفا في مجال جهاز المناعة هو التدخين. التدخين من أكبر العوامل التي يزيد من الخطورة في تطوير جهاز بتطوير نسبة
2: بهدم المناعة وبزيد احتمالات,
0: مش بهدم المناعة, هو ممكن أنه يخرجها عن مسارها السليم. فاللي بيصير أنه إذا بدنا نحكي هسه شوية يعني مع قصة التدخين, أنه الإنسان لما يقوم في التدخين هناك يحصل تغيير في مركبات بروتينية معينة وأكثر بيبتايد فالتحديد, فيعني يقوم هناك إنزيم بتغيير حامض أميني معين حتى يصبح هذا البيبتيد وكأنه بيبتيد مجهول عند جسم الإنسان, فيقوم جسم الإنسان مثلا هذا أكثر في التهاب المفاصل الرثيانية يعني مثلا, فيقوم جسم الإنسان بإصدار أجسام مضادة يعني يتعامل معه كأنه جسم غريب. هاي الأجسام المضادة ممكن أنها تروح وتقع في السينوفيوم وهو المفصل, ومن ثم تهدم المفاصل
2: تعمل حرب أهلية يعني داخل الجسم,
0: يعني شبيه بما يحصل في مجتمعنا.
2: وين الأوجاع يعني تتجلى في مثل هاي الحالة في التهابات المفاصل؟
0: الإشي يتعلق في المرض المحدد, يعني أمراض الروماتيزم هي حقيقة أمراض جدا مختلفة, كل مرض يختلف عن الثاني, ولكن إذا ذكرنا أمراض الروماتيزم أو التهاب المفاصل الرثياني أو الروماتويد أرثرايتس بما يسمى, المفاصل الصغيرة والمفاصل الكبيرة ممكن أنها تصاب, وإذا ذكرنا سبوندولو أرثرايتس والمجال اللي أكثر أنا أبحث فيه من ناحية بحث, فيصيب أكثر العمود الفقري والإنثيزيز وهي النسيج الموصل اللي يربط الوتر في العظمة.
2: غير العمود الفقري والظهر, وين الإنسان اللي بعاني من الالتهاب في المفاصل بحس في الوجع في الأطراف؟
0: لا, ممكن أعاني في المفصل المصاب, يعني إن كانت الركبة مصابة فيحصل في ألم هناك في الركبة, وإن كان هناك بالمفاصل الصغيرة في كفات الإيدين فيحصل الآلام وبما يسمى آلام وتصلب الصباحي, يعني الشخص يستيقظ من النوم وعنده صعوبة إنه يسكر إيديه وهذا الشيء ممكن يستمر حتى ساعة, فهذا أحد المؤشرات اللي إحنا يعني لما نسمع إشي من هالنوع نبدأ في التفكير في إنه هناك التهاب مفاصل.
2: طيب أنت تتحدث هناك في دراساتك الكثير عن دور العلاجات البيولوجية في مثل هاي الأمراض الالتهابية, شو المقصود بالعلاجات البيولوجية؟
0: العلاج البيولوجي هو بشكل عام يعني تعريفا إنه هناك كان تدخل شيء حي في إصدار العلاج. بشكل عام الناس تتخوف من كلمة علاج بيولوجي لأنه ذهنيا يذهبوا يعني يفكروا في الأشياء اللي تخص السرطان. معنى علاج بيولوجي هو فقط تدخل شيء حي في إصدار العلاج, وهناك علاجات بيولوجية يعني بحر في, في, في, في عالم العلاجات البيولوجية, منها يهبط جهاز المناعة ومنها يحفز جهاز المناعة. اللي يخص مجالي هي العلاجات البيولوجية التي تهبط جهاز المناعة, لأنه جهاز المناعة يعمل أكثر من اللازم وهو يقوم بمهاجمة الجسم نفسه. فهناك هي تسمى أجسام مضادة قمنا بإنتاجها خارج الجسم ونقوم بحقنها للشخص المعين حتى تقوم باستهداف مادة معينة, بروتين معين, بروتين التهابي ويسمى السيتوكاين مثل تين اف او ايل 6 او ايل 17 والآخر.
2: هذا دكتور مستحدث, كديش عمره هذا؟
0: ده العلاجات البيولوجية في عالم الروماتيزم يعني موجودة أكثر من 20 سنة.
2: طيب نسألك عن إشي جديد باختصار دكتور عبد الله إبراهيم متد من جد, وأنت بروفيسور في الطب في مركز الطب شيبة تل شمير, ذكاء الاصطناعي في موضوع الروماتيزم والمناعة, شو العلاقة؟ في علاقة يعني اليوم اللي حديثة جديدة اللي ممكن الاستفادة من موضوع الذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي اليوم هو شيء أساسي في فهمنا لأمور مختلفة وهي بشكل عام الأمور المعقدة. قبل سنوات لما كانت تكون مجموعة في بحث معين كنت تحصل مرات على نتائج اللي العقل الإنساني مش دائما عنده القدرة إنه يربط أشياء معينة مع عوامل مختلفة وإلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نفهم نتائج أبحاث مختلفة، يعني خاصة إذا أنت بتيجي بتكون بتحليل جينوم معين عند شخص مصاب في مرض الروماتيزم وتحصل على مادة جينية يعني معقدة مئات الجينات وإلى آخره، أنت

0: عقل الإنساني ما بتفهم شو علاقة يعني شو هذا الجين شو وظيفته أصلاً ليش طلع معي عند هذا الشخص. فالذكاء الاصطناعي بيكون بتحليل
1: أسرع من الطبيب بألف المرات في التشخيص
0: وفي ربط العوامل مع بعض. يعني بيجي بيقول لك الهذا أعتقد إنه هذا الجين له علاقة مع هذه الظاهرة اللي أنت كإنسان ما عندك القدرة في كمية
1: الصراحة أنت كطبيب مش على عميان تمشي وراء
0: لا لا لا لا
1: تتعامل معه بطريقة نقدية.
0: أعتقد إنه الذكاء الاصطناعي والطبيب الباحث مكمل واحد للثاني.
1: تمام. طيب في موضوع هيك باختصار شديد دكتور عبد الله وتد انتقال المرض الصدفي انت كمان بتعالج يعني مواضيع اللي هي بالاساس روماتيزم وامراض باطنيه بس انت بتتحدث عن انه انتقال المرض الصدفي مرات من مرض جلدي لالتهاب مفاصل في علاقه بين بين الصدفي وبين المفاصل الصدفيه
0: طبعا يعني التهاب المفاصل الصدفي وهي اكثر التهابات المفاصل المعروفه يعني في مجال الروماتيزم اللي كل شخص مصاب في الصدفية هو معرض إنه يطور التهاب مفاصل. النسبة بشكل عام تختلف حسب الأبحاث ولكن تتراوح بين 10-30%
1: يعني ولا في أنواع
0: تقريبا 3% من المجتمع مصاب في البسورياسيس. من 10-30% من الناس المصابين في الصدفية معرضين إنهم يطوروا التهاب المفاصل. أنا كباحث في هذا المجال ويعني التهاب المفاصل الصدفي هو أحد الأشياء اللي أنا أقوم في بحثها هي إنه كيف أنا ممكن أمنع تطور التهاب المفاصل عند الأشخاص المصابين بالصدفية.
1: في إمكانية يعني ملاحظة عوارض مبكرة للمرض؟
0: طبعا يعني اليوم إحنا قبل 3 سنوات كنا بنشر بحث اللي يتحدث عن العوامل الأكثر معروفة التي تضع الشخص بما يسمى هاي ريسك في خطورة
1: عالية.
0: تطوير عالي في تطوير التهاب المفاصل منها أنه صدفية تصيب مثلا الرأس ومنها أنه هناك صدفية في الأظافر ومنها أنه هناك عائلية يعني في العائلة أشخاص أوه. مصابين في أمراض الروماتيزم
1: طب كيف ممكن نكتشفه مبكر هذا النوع المرض من الجلد اللي كمان يتحول إلى يعني مرض مفاصل
0: إذا كان الشخص مصاب في الصدفية هناك بما يسمى استمارات اللي تسأل دائما عن إذا عندك وجع مفاصل عندك تصلب في الصباح وإلى آخره ولكن اليوم إحنا إذا شخص بيعاني من أي وجع مفاصل حتى لو إنه ما في عنده التهاب مفاصل نستعمل الأجهزة مثل الألتراساوند والإمراي حتى نحصل على كشف مبكر لالتهاب المفاصل.
1: طب دكتور في فارق بين العرب وبين اليهود بكل ما يتعلق بموضوع أمراض المفاصل على سبيل المثال وموضوع المناعة ولا ما في علاقة؟
0: طبعا يعني هي علاقة وراثية إن شئنا أم أبينا ولكن يتعلق بالمرض. هناك أشخاص يعني اللي من أصول مثلا شمال أفريقيا معرضون لإصابة بأمراض معينة محددة أكثر من الأشخاص اللي من أصل أوروبي وهناك أمراض اللي من أصل الأشخاص من أصل أوروبي معرضين إنهم يصابوا أكثر. لذلك المادة الجينية لها دور كبير. فلذلك لما يأتي شخص عندي أول شيء أسأله هو جذورك يعني خاصة في المجتمع اليهودي لأنه هذا الشيء يغير من فكرة مثلا مرض البهجة يعني يصيب فئة معينة أعرف أنه هذا الشخص تقريبا مستحيل أنه يكون مصاب في هذا المرض ومثلا الـ FMF
1: حوض البحر المتوسط
0: حقيقة هذا مرض يصيب شمال أفريقيا والأشخاص من الأصل العربي لأنه هناك الجين يصيب أكثر هذه الفئة من الأشخاص.
1: 200 منشورة علمية أنت ناشر حتى الآن وأنت رغم أنك ما شاء الله يعني شاب في مقتبل العمر
0: يفضل أكثر من 200 أما يعني في ما أعرف العدد الدقيق
1: شفت على ذمة عرب 48 قرأت أنا هناك
0: هاي لما حصلت على البروفيسورة اليوم بعتقد أنه 270 بين 260-270
1: الله يعطيك ألف عافية وطبعا أنت تشارك في مؤتمرات دولية وحائز على عدة جوائز محلية ودولية منها جائزة أفضل باحث في الأمراض الباطنية من اتحاد الطب الباطني في البلاد جائزة البحث العلمي المتميز في العام 2015 جائزة شلبي وغيرها من الجوائز بترفع الراس. شفتك كاتب بشي محل انت عن عناصر النجاح وربما هي فرصة لنسألك فيها ونختتم هذا اللقاء الجميل معك بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جت وأنت طبيب مختص في الأمراض الباطنية بشكل على وجه الخصوص في الروماتيزم أمراض المفاصل تقول أن هناك 4 عناصر للنجاح.
0: طبعا يعني إنسان يجب أن يحدد هدف في الأول يعني إذا ما كان عندك هناك هدف معين
1: هدف واضح
0: هدف واضح الاجتهاد هو من أهم العناصر
1: العمل الجاد يعني
0: العمل الجاد
1: الإرادة كاتب أنت في الأول
0: الإرادة هي في الأول وفي الوسط وفي الآخر يعني بدون إرادة إذا الإنسان طبعا الإرادة والإيمان يعني إذا الإنسان ما بيؤمن في نفسه هي يعني إنك تؤمن بنفسك والإرادة هي شيء
1: والتصميم
0: طبعا هذا الشيء جدا مهم وأن تجد مرشد
1: هذا الرابع
0: هذا من أهم الأشياء
1: إرادة هدف واضح عمل جاد ومرشد يؤمن بك
0: صحيح
1: مين لقيت مرشد أمن فيك
0: أكثر من شخص على فترات المختلفة، بداية يهودا شينفيلد.

0: في الجامعة التليانية.
1: هناك ما أعتقدش أنه كان مرشد وكان أكثر مؤثر على شخصيتي، ولكن اللي أرشدوني وكانوا داعمين إلي في فترتي نبدأ بيهودا شينفيلد، هاورد عميتال، ودينيس ماكغوناغيل من بريطانيا. هؤلاء الثلاث أشخاص هم اللي أكثر كانوا لهم أثر على سيرتي المهنية.
0: كم ساعة بيشتغل الدكتور عبد الله وتاد
2: باليوم؟
1: بين 12 و15 ساعة، واليوم أقل بكثير من السابق. يعني في الفترة اللي كنت فيها كثير يعني مستثمر في ساعات
0: في ورديات بعد اللي يعني
1: لا لا لا
0: معناها
1: لا.
0: عمل غير إنساني، الطبيب يشتغل يومين ورا بعضهم أو يوم ونص.
1: هذا كان في فترة التخصص في الباطني، يعني ما بفضل يعني الحمد لله نسيتها الفترة.
0: شو بعمل في أوقات الفراغ البروفيسور عبد الله وتاد؟
1: ما في كثير أوقات فراغ، ولكن في وقت الفراغ بحاول أستثمر ساعات مع أولادي اللي أنا مقصر فيهم بشكل كبير. عندي ولدين وبنتين.
0: شو أسمين الله يحميهم؟
1: عندنا ماريا وإبراهيم، وعندنا سارة ومحمد الله يحماهن. مقصر فيهن، إذا بيسمعوا هذا اللقاء بعد سنوات يعني الإشي
0: اعتراف
1: على العلم.
0: غير اهتمام بالأطفال، في عندك قراءة، مطالعة،
1: طبعا القراءة، القراءة عندي، أسبح في إذا كنا بنحكي عن رياضة، في السباحة اللي هو الشيء الوحيد اللي بعمله في هاي الفترة.
0: ما شاء الله أنت يعني قادر أن تكون سباح ماهر زي السهم. الله يحميك، ندق على الخشب جسمك زي السهم.
1: سباح ماهر ما أعتقدش، ولكن للحركة وال يعني ونظام صحي أكثر.
0: وعلاقاتك الدبلوماسية مع الموسيقى مع الغناء بعد هذا الكم الهائل من ساعات العمل في اليوم، مش برايحك؟
1: مش كثير مع صراحة مع الموسيقى، ولكن إذا بدنا نحكي عن هواياتي كانت يعني كانت هي كانت ركوب الخيل أكثر شيء. وطبعا من زمان ما ركبت على الخيل، طبعا بأخذ أولادي أشركهم لأنه أنا بحب تمام كزي شخص يعملوا الأشياء اللي كنت أحب أعملها.
0: الرماية وركوب الخيل والسباحة، أخذت ثنتين من هنا حسب المقولة التاريخية العربية.
1: لا، والرماية كمان، رماية المقالات العلمية إن شاء
0: جميل
1: الله.
0: جميل. أنا سعدت معك بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من جد، هذا الطبيب الشاب بنقول لك بنفتخر فيك، بترفع الرأس، وأنت سبب للكثير من الشباب جيلك، لأنه قصتك قصة مدهشة ملهمة. ذهبت إلى جنوة وعدت إلى هناك وعملت في مستشفى تلا شومير وأنت طبيب بدرجة بروفيسور من جيل 35 سنة. ينطيك ألف عافية، هاي زيارة غالية وثمينة ومفرحة لراديو الناس. أهلا وسهلا ومرحبتين فيك. الشكر للياس مرجية، محمد علي أبو ليل، والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري وعرين نصار، ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال. مرة أخرى بنقول لك يا دكتور عبد الله كثر الله أمثالك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على استضافتك.
0: يا مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمل

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه للطعن في بلدة كفر كنا، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الطبي للفتى قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب شخص بجروح في أطرافه مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في أم الفحم، وأفادت مصادر طبية بأن المصاب تلقى العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة. رد مقربون من رئيس الشباك السابق رونين بار على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له، قائلين إن نتنياهو يحاول التنصل من مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر. وأضاف المقربون أن رونين بار لم يتحدث مع أي من رؤساء المنظومة الأمنية، كما ادعى نتنياهو أن السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة أبلغت بالأحداث عند الساعة 3 فجرا، ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر. بدوره نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل بنية حماس شن هجوم في 7 أكتوبر، وقال إنه يعتزم رفع دعوى تشهير على خلفية التقرير. واتهم نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار بارتكاب جرائم، مدعيا أنه أجرى ليلة 7 أكتوبر اتصالات مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وناقش معهما المؤشرات التي سبقت الهجوم، لكنه لم يتصل برئيس الحكومة ولم يحذر قوات الجيش أو فرق الاستنفار وفق روايته. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة المنصور ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قوات اللواء 55 نفذت عمليات لتطهير المنطقة من بنى تحتية عسكرية وفتح محاور طرق وتدمير مبان. وبحسب الجيش دمرت أكثر من 600 بنية تحتية عسكرية، كما عثر على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بمقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 2 في غارتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم النصيرات. وبحسب الوزارة ارتفع عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب إلى 74,022، فيما بلغ عدد المصابين 175,980. حذر المجلس المحلي في مجد كروم من استمرار التحريض ضد البلدة، مشيرا إلى تجمع مستوطنين اليوم في منطقة الروس تخلله تشغيل طقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت ورفع علام إسرائيلية. وقال رئيس المجلس سليم صليبي في حديث لراديو الناس إن الهدف من هذه التحركات تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، داعيا أهالي مجد كروم إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية. طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيغالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن التصريحات تمثل تأييدا لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيغالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن كفير وأطراف اليمين ضد مرشحيها. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى الخميس اعتقال علي مسودي البالغ من العمر 28 عاما ببلدة سلوان في القدس الشرقية للاشتباه بقتل زوجته نهاية الأسبوع الماضي في حيفا.

0: قالت المحكمة إن هناك شبهة معقولة ضده إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطر على السلامة العامة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פי מקאטל בי. ממנוע לבי על מהם דונה 18 עמה. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: خالد عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع ابنك ببني
3: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار التشبيك وغيرها
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
4: بالضبط المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر
3: خلص أنا سجلت سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر الأماكن محدودة سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفة

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن نتنياهو زار الإمارات سر أمس، فيما تقدم شباك بشكوى إلى الرقابة العسكرية بسبب نشر خبر الرحلة قبل عودة الطائرة إلى إسرائيل. وقال المكتب إن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء، فيما هبطت الطائرة في إسرائيل عند الساعة 10:27. رد مقربون من رئيس الشباك السابق رونين بار على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له، قائلين إن نتنياهو يحاول التنصل من مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر. وأضاف المقربون أن رونين بار لم يتحدث مع أي من رؤساء المنظومة الأمنية كما ادعى نتنياهو، وأن السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة أبلغت بالأحداث عند الساعة 3 فجرا، ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل بنية حماس شن هجوم في 7 أكتوبر، وقال إنه يعتزم رفع دعوى تشهير على خلفية التقرير. واتهم نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار بارتكاب جرائم، مدعيا أنه أجرى ليلة 7 أكتوبر اتصالات مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وناقش معهما المؤشرات التي سبقت الهجوم، لكنه لم يتصل برئيس الحكومة ولم يحذر قوات الجيش أو فرق الاستنفار وفق روايته. أفادت تقارير إسرائيلية استنادا إلى معلومات استخبارية بأن الجيش الإسرائيلي والشباك يستعدان لاحتمال محاولة حماس قطف جندي في قطاع غزة خلال الفترة القريبة. وبحسب التقارير رفعت حالة التأهب في فرقتين تنتشران في القطاع، وأوعز إلى كبار القادة بعدم مغادرة المنطقة وإجراء فحوصات للجاهزية واليقظة بين القوات. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة المنصور ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قوات اللواء 55 نفذت عمليات لتطهير المنطقة من بنى تحتية عسكرية وفتح محاور طرق وتدمير مبان. وبحسب الجيش دمرت أكثر من 600 بنية تحتية عسكرية، كما عثر على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة مساء اليوم اثر تعرضه للطعن في بلدة كفر كنا، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي للفتى قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب شخص بجروح في أطرافه مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في أم الفحم، وأفادت مصادر طبية أن المصاب تلقى العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة. حذر المجلس المحلي في مجد الكروم من استمرار التحريض ضد البلدة، مشيرا إلى تجمع مستوطنين اليوم في منطقة الروس تخلله تشغيل طقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت ورفع أعلام إسرائيلية. وقال رئيس المجلس سليم صليبي في حديث لراديو الناس إن الهدف من هذه التحركات تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، داعيا أهالي مجد الكروم إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية. طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيجالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن تصريحات تمثل تأييدا لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيجالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن غفير وأطراف من اليمين ضد مرشحيها. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى الخميس اعتقال علي مسودي البالغ من العمر 28 عاما من بلدة سلوان في القدس للاشتباه بقتل زوجته نهاية الأسبوع الماضي في حيفا. وقالت المحكمة إن هناك شبهة معقولة ضده، إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطر على السلامة العامة. إلى أحوال الطقس.

0: يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد، فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

جد رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: في ذاته نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، معلن عزمه رفع دعوى تشهير. واتهم نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار بأنه ناقش مؤشرات سابقة الهجوم مع كبار المسؤولين الأمنيين، لكنه لم يحذره أو يحذر قوات الجيش وفق روايته. أفادت تقارير إسرائيلية استنادا إلى معلومات استخبارية بأن الجيش الإسرائيلي والشباك يستعدان لاحتمال محاولة حماس خطف جندي في قطاع غزة خلال الفترة القريبة. وبحسب التقارير رفعت حالة التأهب في فرقتين تنتشران في القطاع، وأوعز إلى كبار القادة بعدم مغادرة المنطقة وإجراء فحوصات للجاهزية واليقظة بين القوات. في سياق منفصل، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن نتنياهو زار الإمارات أمس فيما تقدم الشباك بشكوى إلى الرقابة العسكرية بسبب نشر خبر الرحلة قبل عودة الطائرة إلى إسرائيل. وقال المكتب إن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء، فيما هبطت الطائرة في إسرائيل عند الساعة 10:27. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة المنصور ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قوات اللواء 55 نفذت عمليات لتطهير المنطقة من بنى تحتية عسكرية وفتح محاور طرق وتدمير مبان. وبحسب الجيش دمرت أكثر من 600 بنية تحتية عسكرية، كما عثر على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة على شارع 60 بين مفرق إكسال والناصرة مساء اليوم. وقدم طواقم الإسعاف العلاج الطبي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى العفول وهو يعاني من إصابة في الوجه. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه للطعن في بلدة كفر كنة. وقدم طواقم الإسعاف العلاج الطبي للفتى قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في تطور آخر، أصيب شخص بجروح في أطرافه مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في أم الفحم. وأفادت مصادر طبية بأن المصاب تلقى العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة. حذر المجلس المحلي في مجد الكروب من استمرار التحريض ضد البلدة، مشيرا إلى تجمع مستوطنين اليوم في منطقة الروس تخلله تشغيل طقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت ورفع أعلام إسرائيلية. وقال رئيس المجلس سليم مصليبي في حديث لرادوناس إن الهدف من هذه التحركات تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، داعيًا أهالي مجد الكروم إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية. طالبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من مسألة شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوف سيجالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وإنه من الأفضل ألا يترشح هذه المرة. واعتبرت المشتركة أن التصريحات تمثل تأييدا لإقصاء أبو شحادي، واتهمت سيجالوفيتش بالانضمام إلى الحملة التي يقودها إيتمار بن غفير وأطراف اليمين ضد مرشحيها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
5: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين

0: 103.3 107.8 اف ام
1: على مودك
2: اسهر
1: وعلى مودك

0: أحوال الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.